0: قد تؤدي إلى نتائج إيجابية، لكنه حذر من أنه قد يعاود قصف إيران بقوة إذا فشلت المحادثات.
1: لقد دمرنا إلى حد كبير قدراتهم العسكرية، وهم يريدون الاجتماع بنا ونحن نجتمع بهم بالفعل لنرى ما الذي سيحدث. فهناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولولا ما قمنا به لما كانوا يتحدثون معنا أصلا. لقد طلبوا عقد اجتماع عبر وسطاء وكذلك بشكل مباشر، ونحن سنلتقي بهم. والسبب الوحيد لرغبتهم في الاجتماع هو أننا وجهنا لهم ضربات قوية للغاية، وكما تعلمون قد تحدث أمور جيدة على ما أعتقد.
0: ونفى ترامب أن تكون الولايات المتحدة تعاني نقصا في الذخائر، مؤكدا أن بلاده تمتلك كثيرا من الذخائر المتطورة وتعمل على زيادتها.
1: لدينا الكثير من الذخائر ومن أنواع مختلفة، وكما تعلمون بايدن قدم كميات كبيرة منها إلى أوكرانيا، ولذلك نحن نعمل الآن على إعادة بناء المخزون وزيادته، ونعمل على ذلك بسرعة كبيرة، حيث يجري إنشاء مصانع جديدة كما يجري تصنيع الكثير من المعدات، وعلى وجه الخصوص إنتاج المزيد من منظومات باتريوت، وكذلك يجري التوسع في إنتاج منظومة ثاد للدفاع الجوي الصاروخي على ارتفاعات عالية.
0: كما شدد ترامب على أن تركيا حليف للولايات المتحدة، قائلا أنه لا أحد يملي عليه ما الذي ينبغي بيعه، في إشارة إلى معارضة إسرائيل بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لأنقرة.
1: لقد كانت تركيا حليفا رائعا بالنسبة لي، وأعتقد أن أردوغان قام بعمل جيد للغاية وأدى عملا جيدا في سوريا. إنه صديق لي، لا أحد يملي علي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه. إن تركيا حليف استثنائي.
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم. وقبيل مغادرته أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران.
2: أنا في طريقي إلى واشنطن لعقد لقاء مع صديق الرئيس دونالد ترامب، ومن واقع خبرتي كرئيس الوزراء فإن التعامل مع هذه المرحلة المعقدة يتطلب قدرا كبيرا من العزم والحكمة. سأناقش خلال اللقاء جميع الملفات المطروحة وفي مقدمتها الملف الإيراني، وبالطبع يتمثل هدفي في الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا. إنني أنطلق في هذه المهمة بهدف واضح وجلي، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل وقوتها ومستقبلها.
3: ترامب ونتنياهو، ملفات ملتهبة وخلافات تكتيكية. يلتقي الحليفان وهما مأزومان على واقع قضايا شائكة وطموحات متعارضة، في القلب منها الحرب الإيرانية، خاصة وهي تختتم شهرها الخامس دون بلوغ أي منهما أهدافه المعلنة. وغير واضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية في طريقها لإبرام تسوية سياسية حاسمة مع طهران، أم تنفذ عليها هجمات جراحية عميقة وتتحضيرات من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. نتنياهو يأمل في إقناع ترامب بضرورة توسيع المواجهة مع الإيرانيين، حاملا ملفات مثقلة بالخطط العسكرية لشن ضربات استراتيجية تستهدف المفاصل الحيوية لبرنامج طهران النووي والباليستي. هو يتمنى إسقاط النظام الإيراني ليستثمره كرافعة سياسية ترفع من أسهمه وتعزز صورته قبل الانتخابات الداخلية الإسرائيلية نهاية أكتوبر القادم، خاصة وأن سهام انتقادات داخلية تلاحق أداء حكومته بشأن نتائج الحرب وكلفتها الاقتصادية والسياسية. هذا المسار يتصادم مع مسعى ترامب الذي يحرص على إخراج بلاده من دهاليز الحرب، وهو مقبل على الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل. كما تشهد الجبهة الداخلية تراجع معدلات التأييد لأدائه السياسي، وهي منقسمة حول جدول الاستمرار في صراع لا تلوح نهايته في القريب العاجل. واشنطن ترفع مستوى التأهب العسكري، فيما يبدو وكأنها مناورة تمنح ترامب هامشا واسعا للتحرك بين مسارين، إما تصعيد الضربات أو استخدام الضغط العسكري لفرض مسار تفاوضي جديد. ونشر ترامب صورة معدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات جوية مكثفة على جزيرة خارج الإيرانية، يرى خبراء أن أي هجوم بري أمريكي على إيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات الإيرانية. الملفات الخلافية ساخنة، ومصالح الانتخابات حاكمة، والعيون إلى قمة البيت الأبيض ناظرة. ومما لا شك فيه أن نتنياهو يرى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لتغيير وجه الشرق الأوسط وكسر الشوكة الإيرانية وفق قاعدة المصالح تتصالح.
0: أكدت القيادة الوسطى الأمريكية إعادة توجيه 17 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين إضافيتين في بحر العرب، وذلك بهدف ضمان الامتثال للحصار الأمريكي المفروض على إيران. إعلان وسائل إعلام إيرانية انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز أثار التساؤلات حول مواقع الألغام التي زرعتها إيران وعددها وكيفية إزالتها.
4: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز يعيد السؤال الأخطر، أين زرعت إيران ألغامها؟ وهل تعرف مواقعها فعلاً؟ تقارير نقلتها نيويورك تايمز عن مسؤولين تقول إن طهران قد لا تمتلك سجلات دقيقة لكل الألغام التي زرعتها، فالزرع جرى عشوائياً وبزوارق صغيرة يصعب تتبعها، والأعقد أن الألغام قد تكون انجرفت بعيداً عن مواقعها بفعل التيارات والأمواج، وأخرى استقرت في القاع أو قرب السطح. وعموماً فإن إيران تمتلك مخزوناً كبيراً من الألغام يصل إلى 6000 لغم، أخطرها نوعان يعتقد أنها نشرتهما في هرمز، مهام 3 ومهام 7، كلاهما يستخدم حساسات مغناطيسية وصوتية تلتقط اقتراب السفينة قبل أن ينفجر ويصعب رصدهما بالسونار. وإزالة هذه الألغام عملية معقدة يفضل فيها استخدام مركبات غير مأهولة، منها كساحة الألغام تحت الماء نايفش وسفينة MCM المضادة للألغام. هذه المعدات تمسح البحر بالسونار وترافقها روبوتات تحدد الألغام ثم تعطلها أو تفجرها عن بعد عبر تقنيات منها الكنس الواسع. لكن المشكلة أن تلك الأنظمة تحتاج سفناً وطائرات قريبة منها لتشغيلها، ما يجعل السفن وطواقمها عرضة للصواريخ والمسيرات الإيرانية. وبحسب صحيفة الجارديان هناك خيار آخر معقد أمام واشنطن يتمثل في نشر نظام تحييد الألغام المحمول جواً أرتشر فيش. وإلى حين تنظيف المضيق من الألغام تحتاج السفن إلى ممرات آمنة معلنة وتحذيرات ملاحية وعوامات تنبيه تحدد مناطق الخطر الكامن في بطن البحر.
5: إذن منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا، وردت أخبار عن أنه رئيسة ولاية فيكتوريا جاسينتا ألين اللي أعلنت تنحيها عن منصبها كرئيسة ولاية فيكتوريا بعد أن واجهت تحدي قيادي لا يمكن التغلب عليه. وبتقول جاسينتا ألين خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم أنه رح تتنحى، وهذا كان قبل تقريبا نص ساعة من الموعد المقرر لاجتماع الكتلة البرلمانية للحزب للتصويت على القيادة. ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيسة الولاية ووزير التعليم بن كارول زمام القيادة، بعد ما أشار بوقت سابق إلى أنه بيحظى بدعم كافي داخل الحزب للإطاحة بقيادة ألين، ولكن أمام الكاميرا لنفى أن يكون هو مستعد لهذا التحدي حتى يتحدى رئيسة الولاية، لأنه عنده اهتمامات تانية، عنده عائلته، عنده ابنه. فإذا شو رح يصير؟ هل فعلا رح يتسلم زمام الأمور مكان رئيسة ولاية فيكتوريا اللي قدمت استقالتها قبل نص ساعة، غيرت موقفها؟ ومثل ما قلت تعودنا كانت بالأول عم اتأكد أنه هي مستمرة بمنصبها، بيرح سمعناها كلام أنه مستمرة بمنصبها وما في شيء رح يتغير ومستعدة للتحدي، ولكن قبل نص ساعة من الموعد قدمت استقالتها.

0: سوا منكمل نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. إذا الخبر اللي أوردناه قبل شوي بالنسبة لرئيسة ولاية فيكتوريا اللي أعلنت تنحيها قبل نص ساعة من عملية التصويت من بعد ما كانت مصرة على أنه هي رح تتحدى وهي رح تبقى بمنصبها وما رح تقدم استقالتها. ولكن قبل نص ساعة ظاهر أنه صار في من داخل الحزب في ضغط شديد عليها. فهيدا طبعا اليوم بالمؤتمر الصحفي اللي فاجأنا اليوم أنه قدمت استقالتها بالوقت اللي كانت بمواقفها السابقة اللي هي كانت أعلنت تحديها وبقاء بمنصبها وعندها يعني كمان وعود أو ما بعرف إذا هي فينا نسميها وعود أو في هونيك تأييد كتير كبير لها داخل المجلس. ولكن الشيء اللي صار كان مفروض يكون قبل كلمة وال يعني موقفة اللي كانت مصرة على بقاء بمنصبها. ولكن قبل نص ساعة تقريبا من موعد التصويت قامت عقدت مؤتمر صحفي وقدمت استقالتها. يلي هلأ بنشوف مين اللي رح يتولى. على الأرجح نائب رئيس الولاية ووزير التعليم بن كارول اللي قد يتولى مكان جاسينتا ألين مهمته، بالرغم من أنه هو كان صرح أنه ما رح يتحديها وكأنه فتحت المجال له، لأنه هو اللي هلأ ظاهر أنه أكيد بطبيعة الحال رح يتولى المهم. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا في معلومات وأخبار جديدة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الوسطى ومن بينه باكستان قطر عم بيقوموا بنقل الرسائل بين الأطراف. ذكركم مستمعينا بأهم العناوين لصباح اليوم. قربنا كتير لحتى طبعا نشوف إحياء الذكرى الأليمة 4 من شهر آب. 4 آب يوم حديد وطني وتنكيس الأعلام وإقفال الإدارات حسب المعلومات اللي وردت. أيضا بهالذكرى الأليمة يلي منتمنى ما تكون ذكرى تتكرر بكل سنة وما يكون في متابعة للتحقيق مين كان وراء انفجار مرفأ بيروت. أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة قضيت بإعلان الحديد الوطني 3 بـ4 آب إحياء لذكرى انفجار مرفأ بيروت تضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم. نصت المذكرة على تنكيس الأعلام فوق الإدارات والمؤسسات وأقفال الإدارات الرسمية بالتوازي مع تعديل البرامج العادية بمحطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار وجرحى وعائلاتهم. عظيم، كتير مهم هيدا الشيء اللي عم تقوموا فيه، ولكن المطلوب واحد كمان، معرفة مين كان وراء هذا التفجير اللي أكيد ما في بعد لغاية هالوقت. بتذكر وقت اللي وصلنا الخبر وعينا هون بأستراليا وبلشنا نتفحص هيك مواقع التواصل الاجتماعي، تحس كأنه العالم انقلب عليك، تغير عليك. المشاهد اللي شفناها رغم أنه نحن أولاد الحرب سمعنا كتير من الأزيف اللي كانت توقع على رأسنا، يعني كمان كلنا منتذكر يعني فترة الحرب الأهلية عنا بلبنان، ولكن ما شفنا مشهد مثل اللي صار بانفجار مرفأ بيروت. بعدنا ناطرين، ما قلت قبل شوي كان كتير مهم كل اللي نص عليه واللي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ولكن المطلوب واحد هو معرفة الحقيقة، معرفة الحقيقة والمحاسبة. بعدنا لغاية هالوقت الملف تحقيق مرفأ بيروت ضايع بين الأدراج. معنا هادي من رايت سيدني على الخط. صباح الخير هادي.
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح النور، كيفك ستك؟
0: يا هلا، صباح النور.
1: الصوت كان واطي شوي
0: أوكي، مش الحال، تفضل هادي كني سمع لك.
1: نفسي كنت عم تحكي لمرفا بيروت الصبح، ما كنت بتابع شو في مواضيع، بس عم تحكي أنا بالنسبة لمرفا بيروت. مظبوط، هو أهم شيء إنه نعرف مين استعان مرفا بيروت ومين كان له مصلحة بتدمير مرفا بيروت، وليش صار مرفا بيروت هيك، وليش لهلا ما صار إعادة أعمار وهالشغلات كلها سوا. وإذا بنربط هالأحداث كلها سوا، إذا كنت بيجي من التفجير للحماية بالتحقيق لحد هلا ما حدا عمل إعادة أعمار وهالشغلة كلها سوا، بتودي لنتيجة واحدة اللي هي إنه الفاعل وإنه ثابت هي إسرائيل.
0: بتقول إسرائيل اللي هي كانت وراء هذا التفجير؟
1: كل الاسمتات بتقول إن إسرائيل كانت وراء التفجير. هاي دي قصة اللي حطوها بمكينة الحرام، هاي دي ما هي إلا تمويه وقصة من إخراج فيلم هندي، عرفتي؟ لأنه الأمونيا ما بتقول عن مكينة التلحيم، الأمونيا إذا بتستطيع أنها شو بتعمل كيف تنفجر، الأمونيا بدها صاعق يفجرها.
0: ولكن كان دائما يعني الحزب وحزب الله والممانعين كانوا ينكروا هذا الامر، يعني ماما بوقتها بتذكر
1: بقول لك هلا هو كل الموضوع مع وكل الاطراف مع الموضوع، بس بيقولوا لك الامونيا ما بتنفجر الا بصاعق، الصاعق كان مزروع بقلب الامونيا، مش صاعق واحد، عده صواعق كانوا مزروعين داخل الامونيا وتم تفجيرهم عن بعد. لا مين فجر ومين المستفيد؟ أنا بنظري مو المستفيد من الموضوع إلا إسرائيل، لما تدمر مرفأ بيروت وتدمر بيروت وتدمر لبنان مثل ما عم بتدمر لبنان. هذا شوف في تسلسل الأحداث اللي صار من قبل تفجير مرفأ بيروت لتفجير مرفأ بيروت لبعد تفجير مرفأ بيروت، وكنت الأحداث كلها ببعضها، بتلاقي المستفيد هو واحد، دائما بدك دوري تتعرف الحدث من هو، بدك دوري على المستفيد. حزب الله تضرر بالانفجار، ما فينا نقول هو اللي فجر، ممكن هو اللي خزن الأمونيا، أوكي، بس مش هو اللي فجر الأمونيا.
0: خلينا نتابع بخلال هالوقت مع سمير من منطقة بوكي ميل سيدني. صباح الخير لك سمير.
2: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور
2: مدام كلود. معلش عم نحط المليمة على الخارج، في الخارج على مليمة كبيرة يمكن، بس أنه الداخل بريئين، يعني الموجودين بالداخل جوا مثلا يعني حزب الله، الرئيس نبيه بري، كلهم الحرس الثوري الإيراني، كله هذا ما إله خصة بكل هالممانعة بكل هالشغلات وتأخير الملفات والأودي بيطار واللي قطعوا له روسه للبسان قدام الأودي، نسينا اسمه الأودي، الله يوجه له بالخير،
0: بيطار؟
2: لا البيطار اللي قبل منه اللي كان مستلم ملف بيروت مرف. نعم
0: كمان أنا رعم بيري، ما بعرف إذا بيت عبود.
2: لا منهم بيت عبود، منهم بيت عبود روح عم بيلي، بس أكيد على كل حال عم بتذكر شغلي هذا وقت التفجير الرئيس رفيق الحريري، وبتتذكر قصة الوزير العدل كان عضوم واخترعوا لنا هيديك القصة أبو عدس وما أبو عدس وكل هالشغلات هيدي، وسينا عم ناكل عدس لهلا ما خلصنا، يعني عرفتي كيف مدام كلود؟ بقى معلش شيء يعني يسمحوا لنا بقى فيها حجي بقى كله الخارج الخارج الخارج والداخل ما إله شيء، كل شيء والحرس الثوري كل شيء إيران ما بيقطعوا له راسه مدام كلود، وعم بقول لك إيه وأنا أقول لك هالشيء من سنتين وثلاثة، كل شيء ما بيقطعوا راس الحية عن جسده ما حيمشي لبنان، وكل شيء في الحرس الثوري وحزب الله، ليكي مدام كلود كل المساعدات عم بتروح لحزب الله وللنازحين تبع إخواننا الشيعة، وما في كلمة شكر، كل الدوائر الدولة عم تشتغل لصالحهم، من طبيبة من نزوح من كل شيء.
0: طيب سمير
2: نعم، وما ما ما ما في مشكلة.
0: نعم سمير
2: عظيم،
0: سمير خليك معنا، أكيد مزيد من الاتصالات والمشاركات اللي راح نتبعها بخلال هالوقت. معنا إبراهيم من ياغونا سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا هلا صباح النور، تفضل إبراهيم.
3: بالنسبة نترات هذا كان اجوا على لبنان بايام ما يسمى الثوره السوريه، واللي كانوا مؤيدين للثوره السوريه بلبنان هن جنبلاط وجعجع وسعد الحريري. لو بدنا نقول نترات جو من حزب الله على لبنان كان ب 48 ساعه بيشيلهم ليستعملهم، ما بيخليهم ما بعدها قعدوا 7 سنين 8 سنين، هؤلاء جابوهم وصاروا يسرقوا منهم شوي شوي ياخذون على سوريا،
0: اوف تعمل
3: بدنا نعرف نحن مين اللي جابون بدك تسال هوت ثلاث جماعه.
0: سمير عندك اي تعليق على تفضل فيه ابراهيم؟
2: بعد كثير عن الحياه مدام كرود ما فيك تفوتي بهيك حوار بعد.
0: هلا هادي بيقول اسرائيل هادي بيقول اسرائيل يعني بحط
2: مدام كرود
0: التهمي على اسرائيل. ابراهيم بيقول انه 14 اذار يعني جماعه 14 اذار. سمير شو بتقول حزب الله ما
2: مدام كلود تبخت بحث بحث وعدس السين عم نقول لك عم ناكل عدس مدام كلود
0: صحيح.
2: خلاص ما شفنا التحقيق كيف كان كيف خربطوا التحقيق كله سوا وكيف شو كانوا يعملوا بالممانعه بلبنان كيوقفوا الاودي بيطار معلش مدام كلود يعني ما هيدا كله مبين. طيب اذا كله هيدا من برا ليش ما خليتوا التحقيق الداخلي يشتغل؟
0: اوكي
2: خليتوا المحقق بيطار يشتغل بس ذات سؤال. انا هيدا سؤالي
0: عظيم. هادي عندك اي تعليق قبل ما انتقل لاتصال اخر؟
1: عندي التعليق لو سمحت ست كلود. اول شيء اليوم الحكومه الحاليه صار لها مستلمه اكثر من سنه ليش ما عملوا انجاز بالملف اللي عم يحكي عنه الاستاذ سمير انه كان ملف كان التحقيق كان موقفه حزب الله. اليوم الحكومة عندها صلاحيات مطلقة وفتحوا ملفات ما كانت مفتوحة ليش ما كفوا بالتحقيق وليش ما وصلوا لمحل بالتحقيق؟ هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية عم بيحكي على تفجير رفيق الحريري وملف أبو عدس نسيتوا زهير الصديق كمان ونسيتوا شهود الزور ونسيتوا جيفري فوزمان ونسيتوا الضباط الأربع كفيتوا على الحبس وطلعوا براءة ونسيتوا الملفات كلها اللي تم تحقيق التحقيق ونسيتوا لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية اللي اتهمت عياش طرف العياش مدري ما طرف ما بنعرف نسيتوا الشغلات كلها سبعة بس اتهمتوا انه
2: هذه عناصر تسلمت ولا مخفية السهل ومحمية؟ السهل عناصر كلها محمية حدا تسلم شيء؟ بدنا نطول بالنا على حالنا ما انه نحن هلا ما بدنا
1: نحن نطول بالنا بس انت عطول ما بتطول بالك على حدا يعني نحن عطول طولين بالنا بس انت بتفوت بالعالم بالعرض تفكر انه العالم منا عيشك منا شايفة
2: يا خي انا اللي بفكر انا عم باخد مع انا عم باخد معك عم بمشي معك الخطوة خطوة بس ما في تطرح المواضيع كلها سوا بضربة واحدة تنقدر نتفاهم على بعضنا يعني نبلش بشغلة خلينا نكمل فيها تمت فيها نشوال
1: معلش تفير حريري بالموضوع. أنا كنت واضح وصريح قلت لك التحقيق اليوم بملف المعرفة ليش اليوم ما مشي اليوم صار الحكومة سنة ونص
2: لأنه عناصر حزب عناصر الوزراء والحكومة موجودين جوا كل الحرس الثوري السابي مجلس النواب ورئيس الحرس الثوري الإيراني موجود بلبنان كله سوا بمجلس النواب ما حيمشي البلد
1: مش هيك
2: مش هيك
1: مش هيك مش هيك مش هيك مش هيك
0: لا لا بنروح اوكي سمير اوكي
1: ما أصدر قرار قلعي بانفجار المرفأ كيف هيدا
0: الحرس
1: الثوري موجود بلبنان؟
0: عظيم. شكرا هادي وشكرا لسمير. خليني اتابع مع مزيد من تعليقاتكم كمان لابراهيم. رح نتابع من ملبن من منطقة بلاكبيرن ملبن نبيلة وعمر جمعنا على الخط. نبيلة صباح الخير.
4: صباح الخير كلود كيفي؟
0: صباح النور.
4: حقيقة بس أنا بدي ألفت نظره لسمير بدي أقول له بعظمة لسانه ونتنياهو قال نحن شو عملنا بلبنان هاي ما بيسمع أخبار كتير بعدين إذا العدس اللي بلبنان ما عم يستوي معه خليه يستورد عدس من إسرائيل بيستوي بسرعة هاي بقى
0: عطيني رأيك أنت
4: هتكلم بالعرض وحاطي تحتاته على المقاومة وعلى الحزب أنا بدي أعلي بس شو بده لبنان ما عنده سيادة من الستينات من قبل ما أنا أخلق على هاي الأرض ما في دولة عربية عندها سيادة وقرار من ذاتها قرارات بتتاخد بإسرائيل وأمريكا ليه ما عم يفهم عربي؟
0: هيدا رأيك عمر عندك أي تعليق علي
5: الموضوع؟ عندي تعليق طبعاً صباح الخير لنبيلة بس عندي تعليق على إبراهيم يلي اتهم بعض السياسيين بلبنان أبداً ما حدا يفهمني غلط مش عم دافع عن حدا بس اللي ماسك البور هن كانوا حزب الله اليوم ما بعرف إذا إسرائيل اللي ضربت ولا صاعق كان موجود ولا الموساد حط صاعق ولا على التلحيم اللي صار ما بعرف بس اليوم في نتيجة اللي ماسك البور هو حزب الله ما حدا في حط دبوس ابري
3: كل شيء بتحطوه على حزب الله
5: من دون علم حزب الله
0: خلينا نسمعها
5: اليوم اذا كانت اسرائيل هي يلي فجرت او هي يلي قصفت عبر صاروخ عبر طياره طبعا احنا حطينا لها المواد المشتعلة، يعني لو ما كان فيها المواد المشتعلة كان نزل صرف وخلصت.
0: عظيم. إبراهيم عندك تعليق سريع لو سمحت.
6: عندي تعليق أنا. نحن كل تيمية يعني إذا شت إذا غيمت بسطين بتشتري إرمين من وراء حزب الله. أنا قلت وبعني عموله اللي جابوا المترات بعلم سعد الحريري وجنبلاط وجعجع حزب الله لو بده لو هو جايبهم ما بيطلبوا البور، هني أخذوهم ليعطون للثور لما يسمى الثور السورية، بس اللي غرب ابناء اللي غرب النترات هي إسرائيل
5: وجيبهم تيستعملون مع نظام الأسد.
6: شو بده فين هو اللي الأسد ما عنده، ما عنده الأسد ما عنده نترات؟ كل دولة بالعالم عندها نترات، منا بحاجة لتجيب من برا أو يجيبون صاروا يأخذون ينقلوهم.
5: إذا حدا إذا حدا حط مواد ممنوعة عندك بالبيت معقول تصير من دون علمك؟
6: لك أي علم شخصك شخص الحزب بالبور؟ شوف اللي فوتون عن الحدود لما المتحدة.
0: مين اللي مسيطر اليوم إبراهيم؟ أنت بدك
5: مين اللي ماسك البور يا إبراهيم؟
6: أي بور ماسك؟ ما حدا ماسك شيء اللي بالبور.
0: لا هيدا اتهام سياسة، بدك شو ما حدا ماسك شيء؟ لا كان في هون كي مين اللي مسيطر
5: بالبور؟ أو بدنا نحكي أو بدنا
0: مش عن اتهام
5: حدا عم نعروش يعني.
6: أغلبهم مسيحيين بالبور المسؤولين كلهم كلهم بحزب الله. كل شيء بحزب الله.
5: شو في أمن؟ مين ماسك الامن
6: هون؟
5: مين بفوت امور عبل بقطاع عن الجمارك؟ مين ماسك مين اللي مين كل اداره البور؟
0: عظيم. البور والمطار. شكرا لعمر وابراهيم نبيلة وكل اللي شاركونا. رح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو تويمي استراليا على 1638 AM. بعد الفاصل منتابع مع زميلنا نشأت.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: حبيته ولا ما حبيته؟ هالغنية الجديدة لتامر حسني وناصر نسيني ليه؟ نحن عم ناخد أراء المستمعين على كل الأغاني الجديدة، فأدي بتشوفوا أن هالغنية تستحق تبقى معنا على الهواء، وأدي بتشوفوا أنه لا، من الأغاني اللي ما تستاهل، لا تستحق. خليني أسمع رأيكم، نحن بيهمنا رأيكم، إذا بدكم هيك تعملوا أنتوا تصفية على الأغاني الحلوة أو الأغاني اللي يعني بتلاقوها هابطة وما بتستحق يعني دايما هيك تستمعوا لها. قدي بتقيموا هيدي الغنية لتامر حسني نسيني لي؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 02-96-53-00. معنا جون من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: فضل جون.
1: بالنسبة لتفجير مطار بيروت،
0: نعم،
1: اذا هالشباب او هالاراء هيدي بيقولوا انه عندهم معلومات عن هذا التفجير، يبعثوا للكوزي بيتور وللاوفيس وين، وروحوا يبدوا بالشهادات الهندية بلا حكي ولفوا دوران. هالحقيقة هو ليس مع الاوفيس بيتور والاوفيس وين ومع العدل بالبير والمحكمة الدولية.
0: نعم
1: بقى، ليش هاللف والدوران وتضيع الوقت وتضيع شو اسمه مثل ما تضيع العذابي وتضيع العذابي بالنسبة للأبرياء اللي ماتوا تجاه لبنان.
0: سمعنا ثلاث آراء، نعم، كل واحد بيتهم.
1: بس آراء إذا عندي المعلومات
0: يفضلوا
1: يروحوا على لبنان أو يبعثوا لهم SMS من هون للأوضة بلبنان، الأوضة شوين والأوضة بيصور.
0: نعم شكرا لك جون على مداخلتك، راح اتابعها مع زميلنا نشأت بخلال هالوقت. من قلك ما بحزن نقول مبروك غير مبروك، شو تعليقك نشأت؟ اول شيء صباح الخير.
2: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. مش حكايه مبروك ولا مش مبروك، في ساعات سياسيين يعني بيكون ادائهم سيء وهم عارفين ان هم رايحين من سيء لأسوأ، ويكون حاسس، وده شيء صحي الحقيقة. أنا تعجبني الإنسان اللي بيتصرف بكده، اللي هو عارف يعني رحم الله امرئ إن عرف قرر نفسه، يعني هي عارفة أن أدائها سيء ومن سيء لأسوأ، فقالت أحسن حاجة، واستطلاعات الرأي اللي احنا شايفينها ويعني غضب الشارع من التصرفات اللي بتتصرفها حكومة العمال عندنا هنا، فكانت النتيجة إن هي قدمت استقالة، وده شيء أنا بشوفها شجاعة أدبية حقيقة.
0: نعم.
2: لأن الأداء سيء جدا ويعني داخلين في الحيطة،
0: على ما أنه كانت مصرة على أنه رح تبقى بمنصبها لآخر لحظات، يعني ما قدمت سألتها إلا قبل نص ساعة من موعد التصويت.
2: مزبوط. نعم، ما هي في ناس بتفوق من النرجسية ساعات. النرجسية في ناس بتفوق منها، في ناس بتموت بيها يعني بعيد الشر.
0: على كل، نرجع لقضايا الشرق الأوسط. اليوم زيارة نتنياهو إلى واشنطن، اللي هي طبعا اليوم نشوف كيف رح يتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نتنياهو. هل رح تكون مختلفة عن اللقاءات السابقة أم
2: نعم. يعني لا هو بصي، نتنياهو دائما قبل، في حاجة اسمها قبل نتنياهو في بعد نتنياهو، دائما زيارات نتنياهو بتكون قبل الزيارة حاجة وبعد الزيارة حاجة.
0: نعم.
2: لأن الرئيس نتنياهو يفهم الرئيس ترامب كويس جدا جدا، يعني يفهمه وليه مكانة خاصة نتنياهو. وبعدين نتنياهو سياسي محنك يعني جنب ترامب، ترامب سوري في الكلمة يعني ولا حاجة جنبه، يمكن ترامب يفهم أكتر منه في الاقتصاد، ولكن في السياسة يعني أبا عن جد واخدها. فما حدش يعرف إيه لها النتيجة في دلوقتي. نتنياهو عنده مهمة واحدة بس، وهو ضرب المفاعل النووي وعدم تصنيع القنبلة النووية. هو بس ما يهمهوش لا هرمز ولا بيهمه مضيق باب المندب ولا أي حاجة خالص. تصنيع القنبلة النووية، إيران تمتلك القنبلة النووية، وإسرائيل بتعرف كل حاجة، everything تحت الأرض وفوق الأرض وداخل الأرض، بتعرف كل الخبايا، عندها جهاز استخباراتي يعني رفيع المستوى. ما يعني زي ما بيقولوا عندنا بالمصري ما يخرش المية، بيعرفوا كل حاجة مين وفين وإمتى وعارفين كل حاجة، ولكن العملية الأداء هي اللي مطلوبة. القرار ده ما فيش حد يقدر ياخده غير ترامب، لأن القنابل والحاجات الأدوات المستعملة كلها هتكون أمريكية، بي 2 بي 1 وكل الـ حتى في دلوقتي في أمريكا السلاح الجيل السادس، يعني لسه مستعملش لسه ناو. يعني أنا قريت تقرير يعني في تيارات بتيار وبدون تيار، يعني تخيلي يعني وصلوا لحد فين. وبيعرفوا دبة النملة لما يطلع صاروخ من أي حتة أو أي مسيرة، يعرفوا كل حاجة. ولكن الغريبة إن عندنا في الدول العربية مثلا هديك مثال، في العراق مثلا حصل إن ضربات طلعت من العراق على السعودية، العراق بتنفي، فمين اللي يقعد بقى يضحك عن مهزلة دي؟ هي واحد ينفي واحد يقول لك اه طلعت من هنا. فالعالم
0: حكومي بدها تعمل تحقيق بهذا الموضوع. الحكومة العراقية يلي وعدت بالقيام بتحقيق بهذه المسيرات اللي انطلقت من العراق،
2: خلص طالما قالوا لجنة وتحقيق يعني الموضوع من
0: يعني مثل التحقيق اللي عم بيصير نحن عنا بانفجار مرفق بيروت اللي كنا عم نسمع بعض الآراء، لأن رئيس الوزراء اللبناني اللي قال أنه رح يكون في
2: لجنة
0: لحتى يعني كمان لا مش ما فيش لجنة، هيدا مش قصة التحقيق، لا تنكيس الأعلام بالإضافة لإقفال الإدارات وغيرها، يعني أكيد من الإجراءات اللي بتبين أنه فعلا في هونيك مأساة أو إحياء لذكرى انفجار مرفق بيروت. ولكن المطلوب واحد، نحن هودي كتير مهمين، ولكن المطلوب واحد هو التحقيق ومعرفة الحقيقة.
2: انتهت الحقيقة، بتظهر في أول 5 ثواني، معروف مين اللي فجر وإزاي تفجر، وفي صور وفي فيديوهات ما بتظهرش إلا بعدين يمكن. لكن
0: استعرضت روسيا أنه عندها معلومات، واستعرضت فرنسا أنه عندها معلومات، واختفوا هودي المعلومات الأخرى،
2: لأن الشباب عندنا ما عندهمش نية إن هم يعملوا حاجة، في ضغوط عليهم من إيران إن هم ما يقوموش بأي تحقيقات. وبس تسمع الكلمة، في كلمة سحرية أنت دائما بس تسمعها تحكي، كلمة فتحنا تحقيق، عملنا شكلنا لجنة للتحقيق. شكلنا لجنة، كلمة لجنة دي يعني الموضوع بايظ خالص.
0: نعم.
2: راح.
0: نعم.
2: فده اللي بيحصل دلوقتي. شايفة انت العراق والجماعات اللي هي مسلحة في العراق وهي رافضة ان هي تسلم السلاح للحكومة، وفي ناس مش لمصلحتها يكون في علاقة بين العراق وامريكا، وشفنا الزيارة المؤخرة للسيد رئيس الوزراء لترامب وقد ايه كان مرحب بها وكان يعني رفيعة المستوى. ففي ناس لمصلحتهم ما تكونش فيها علاقات طيبة بين الدول، في ناس بتحب الدنيا بتكون فيها مشاكل. فالجماعات المسلحة طالما في سلاح خارج الشرعية في أي دولة في أي مكان في العالم، هنا في استراليا ما فيش قطعة سلاح واحدة خارج الشرعية، يعني حتى اللي بيروح يسيد بيها الفرة بيقولوا انت الفرة العصافير لازم يعرفوا يكون مسجلها. احنا عندنا في فلتان، يعني ازاي الشعوب ده هي تعيش في امان وسلام واستقرار ويكون البلد عندها تمارس السيادة؟ ازاي البلد تمارس سيادتها على ارضها؟ ما تقدرش.
0: نعم. نشأت اليوم عم ناخد هيك اراء المستمعين حول الاغاني الجديدة، قدي حلوة قدي بيعطوا علامي، وكما بنفس الوقت قدي شيء بتستحق انه دايما نكررها على الهواء. خلينا نسمع رأي قبل شوي سمعنا أغنية تامر حسني، جورج من جورج زهول سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود ولا ست نشأت كبير.
2: صباح العسل، صباح المنجاه.
3: خليك صحتك. وفعلا مهم كثير تعليقك والصورة اللي تقدمها الصورة الواضحة يعني
2: كل الزوم.
3: أنا طارق بالنسبة للأغاني ما عندي كثير يعني تابع، بس كثير أغاني كثير خفيفة أنا هذه ما بوثق فيها، بالرغم مع إنه تبقى يعني إنه بتعمل جو فرح أو بتعمل نوع من الاسترخاء للشخص، بس ما بأيدها كثير لأنها كثير هابطة و
2: مش بتعلق صحيح.
0: سمعت غنية رامي عياش الأخيرة والفيديو كليب؟ ما بعرف إذا مرقت على نشأة.
2: لا أنت تعرفي أن سيدنا AI دلوقتي تقدر تديله أنت بس أسماء زي مثلا كلود وجورج ونشأة مع التو ام اي ويعمل لك عليها أغنية روعة فأقل من 40 ثانية.
0: نعم لا بس كان ملفت الفيديو كليب لرامي عياش اللي ذكرنا بفوزي بولوزي يعني خلينا نسمع تعليق فوزي بولوزي عن الكليب يلي كان للفنان رامي عياش. نسمع فأذن بهالوقت
4: الفنان الكبير المحترم رامي عياش تحية وبعد. أنا ما بحضر عادة أعمال جديدة لزملائي، بدك سميها نرجسية حساسية مظهرية اللي بدك، ولكن من مبارح لليوم ما هدي تليفوني وكومنتس وواتساب إنه روح شوف رامي عياش شو عامل، عم بيقال ذاك عامل مثلك. أولا ما حدا بيقدر يعمل فوزي بولوزي، شيله من راسك. فوزي داريخ، فوزي عمود بعلبك، فوزي ديناصور الأغنية الهابطة، هيك سماها أمير عميد. ممكن تقلده شوي بالشكل أوكي، بس لأنك توصل لمستوى الفن الهابط يلي بقدم فوزي نذر انسى. ليك حبيبي رامي، أنا في وراي محامي بياكل راس الحي، مش عم هدي عم أنصحك. صحيح إنه بعد هلأ مش ربحان دعوة بحياته، ولكن هيدي بيربحها هو عم ياخد دوش. انتحال شخصي بوضح النهار عن سابق تصور وتصميم، عقوبتها ركعة بالزاوية ساعتين وكتابة قصاص 100 سطر كل سطر بلون بيقول ما بقى عيدة وقلده لعمو فوزي. هل تقبل بهالشي؟ ليك هالمرة رح برق لك ياها لأنك حبيب القلب والأغنية حلو مهضومي، أما إذا بتعيدها فكمان رح مرق لك إياها لنفس الأسباب. بس من هلا عم بقول لك ما تزعل مني إذا شي مرة فوزي بولوزي عمل رامي عياش بقصتك كل جمهورك يا معتر، انتبه. يلا نخابرك
0: الفنان عايم حليوي
4: زميلي الفنان الكبير
0: الأكيد هو دايما بيلبس شخصية فوزي بولوزي بيتابه بفنان من يعني كمان الهابط الفن الهابط يلي بيقدمه. فأكيد للأسف اليوم وين وصلنا أنه فنان مثل رامي عياش منه بحاجة يعني لاستعمال هيدي الطريقة الملفتة بطريقة شعره ولبسه لحتى يلفت النظر. ما بعرف إذا عندك تعليق.
2: لا هو كمان أنا هقول لحضرتك حاجة، دائما الأشياء الأغاني اللي بتتقال دلوقتي ما فيش ولا أغنية بتعلق في الدماغ. يعني محتاجين يستعملوا أسلوب يكون مؤثر على الناس. الناس ما بتبصش للتفاهات ولا الحاجات الصغيرة دي، عايزة حاجة تلمسهم. فإحنا لازم الفن دلوقتي يدور على حاجة تلمس قلوب ونفوس وأرواح الناس.
0: سمعت أغاني من أعمال الذكاء الاصطناعي، الكلمة واللحن والصوت.
2: ما انا قلت لحضرتك انا دلوقتي انا وانت وجورج وكلود ونكتب تو ام اي واهلا بيكو، بس تدي الكلمات الاي اي هو اللي يعمل اللحن ويعمل الكلمات
0: الأصوات واغاني. بتلاقي انه الاصوات النجوم الكبار اللي معروفين بتلاقيها انه ولا شيء قدام،
2: وتنقل انت الصوت اللي يعجبك، حريمي رجالي ستاتي ازاي أولادي مثلا أنت عايز.
0: نعم. جورج عندك أي تعليق هيك سريع قبل ما أروح للأخبار؟
3: أكيد، بس بدي أنا كنت إذا بتستحي أرجع شوي لقصة المرفع، يعني لو لو فيها جدلية كبيرة بس هي واضحة. نتذكر إنه وقت صار الانفجار يعني ونزل الرئيس عون لتحت قال لهم 4 أيام نحن نكشف النتيجة. طب يعني انه هي قصة بس وقفت على المرفع، يعني ان هول مصاري المودعين كمان والبنوك شو صار فيهم. اللي بتأسف انا اقوله وهذا الشيء اللي قاله هلا استاذ نشأة انه فعلا بالمنطقة كلها لازم يصير في نزع لكل السلاح المتفلت، اكان مين ما كان يكون، وما حدا بقى يعطينا حجج. لما حدا يقدم مشروع يعني انا ما بعرف يطلعوا معك سوري يعني من مناصرين أو مبارزين حزب الله وكل الأحزاب اللي كانت يسارية أو غير يسارية اللي عندها الأفكار الهدامة إنها تهدم وطن لتبني وطن خيالي من رواد بيستميته بوقت يلي ما حد يقدم مشروع لك لبنان وين صار.
0: نعم شكرا لك جورج على المداخلة وزميل نشأت.
2: ولازم تكون الدولة تمارس سيادتها على أرضها.
0: نعم شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات. موعدنا مع الأخبار بعد كم دقيقة ومن بعدها رح تابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمي ومايسات من بيروت. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: لبنان وغزة شو عام اي أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
10: Ted O'Connor with the top stories. Jacinda Allens announced she's stepping down as Victorian Premier ahead of an expected spill motion. Her decision paves the way for her deputy Ben Carroll to take the state's top job. He was going to challenge her for the position. Her resignation also avoids the need for a lengthy leadership ballot only months out from a November state election. Labor's facing a wipeout after a long stint in power and has been under pressure over allegations of corruption on state infrastructure projects. The Foreign Minister, Penny Wong, has given the strongest indication yet that the cut to the fuel excise will end this weekend. The federal government halved the excise for 3 months to help motorists with soaring costs as a result of the war in the Middle East. Support was extended through July, but at a smaller discount, and it's due to end this weekend. It comes as Treasury warns the government that fuel prices could go back up if the Middle East war continues, in part due to dwindling global oil reserves. And South Australian police are searching for a missing baby after the bodies of a woman and a toddler were found in the ocean southeast of Adelaide yesterday. Police found the mother and her son after responding to a report of an abandoned car with the engine running near cliffs west of Port Macdonald. Police say the missing baby was recently seen with the mother. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: انت لقيت مشوار جديد بيجمعنا سوا اليوم الثلاثة 28 من شهر جولاي، نحن وياكم عبر الموجة 1638 AM. انتو برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME وماي سات من بيروت. رح نبلش برفقة قاسم الساهر ومن بعده ننتقل للفنان والبوب ستار رامي عياش. خليكن معنا.

0: نهار جديد يعني مشوار جديد نحن وياكم على الموجة 1638 AM. إن شاء الله يا رب تقضوا وقت حلو ويكون نهاركم ماشي بشكل جيد. بأسبوعنا كمان هالأسبوع رح نكون عم نختم شهر جولاي ونستقبل شهر جديد شهر أغسطس. أنا شخصيا كتير بحبه هالشهر هيك. أول شيء فيه عيد السيدة وبحسه هالشهر من الصيفية تحديدا هون عنا بلبنان بيجمع العديد من الحفلات السهرات الأجواء الصيفية بامتياز يعني بتنجمع بهالشهر. فبتمنى كمان يكون حلو عليكم وحملكم أيام ممتعة. بذكر بحالي طقس اليوم بسدني غائم جزئي والحرارة 20 درجة، ممطر على صعيد ملبورن، درجات الحرارة كحد أقصى 15، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس بتوصل الحرارة للواحدة 31 درجة. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا، ما تروحوا بعيد، برجع لعندكم ومنكمل سوا أكيد.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: This is

أهلا وسهلا من جديد بكل مستمعينا عبر راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. إذا كنتوا عم بتتابعوا تطورات كلها بين أمريكا وإيران، فهالخبر أكيد حيكون من أبرز العناوين لهاليوم، لأنه الرسائل الأمريكية رجعت تحمل يعني لهجة دبلوماسية ولكن مع تحذير واضح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه هو مستعد يرجع للخيار العسكري إذا ما نجحت المفاوضات مع إيران بعد القرار يلي أخذوا بتعليق الضربات العسكرية بشكل مؤقت. وقال ترامب أنه المحادثات الحالية عميقة ولكن ما رح يعطيها وقت طويل، وقال أنه يعني يا بتنجح بسرعة يا ما بتنجح. وكشف كمان أنه وافق يوقف الضربات بعد ما طلب منه الوسطاء إعطاء فرصة إضافية للمفاوضات، معتبر أنه إيران بحسب تقديره عنده رغبة التوصل لاتفاق. واللافت هون انه ترامب حاول يبعث رسالتين بنفس الوقت، ومن جهة عم بيقول انه باب الدبلوماسية بعده مفتوح، من جهة تانية عم بيحذر انه اذا فشلت المفاوضات فالرد الامريكي رح يكون بحسب تعبيره اقوى. يعني واضح انه نحن اكيد موجودين قدام هيك سياسة يعني معقدة، مش عارفين بعد لوين بالضبط رايحين. بتصريحات لاحقة قال ترامب انه المحادثات مع ايران عم تمشي بشكل جيد وانه في فرصة حقيقية للوصول الى نتيجة. وكشف كمان انه الموقف الامريكي والاسرائيلي متقارب جدا بهالملف. وكل هالتصريحات بتسبق زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن، حيث من المقرر يعقد لقاء مع ترامب، والانظار كلها متجهة اكيد لهالاجتماع، لانه كتير من المراقبين بيعتبروا انه ممكن يرسم ملامح المرحلة المقبلة بالمنطقة. سو ايامنا الجاي رح تكون حاسمة ان شاء الله، يعني يا دبلوماسية بتاخد فرصتها يا المنطقة في احتمال كبير انه ترجع تشهد تصعيد جديد. من هون

0: من راديو 2 ام استراليا 1638 اي ام بنروح لبريك صغير وبنرجع بنكمل معكم ابرز الاخبار واجمل الاغاني.
1: مين راح يحتل منصب رئيسة ولاية فيكتوريا من بعد تقديم استقالة جاسينتا ألين لمنصبها، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما هي الملفات اللي حملها معه؟ كل هالعناوين متبعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 ام أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

0: يسعد أوقات الجميع، كل اللي عم يسمعونا عبر راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. كنا عم نحكي من شوي هيك عن الزيارة اللي أو اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يلي ممكن تحمل قرارات بتأثر على أكثر من ملف بالمنطقة. فخلينا نحكي شوي أكثر هيك بالتفصيل عن هالموضوع. وبحسب معلومات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، نتنياهو رايح على واشنطن وهو حامل معه معلومات استخباراتية جديدة بيقول أنها بتتعلق بتقدم إيران بالبرنامج النووي، ومن المتوقع يعرضها مباشرة على ترامب خلال اللقاء. وهنا بيتوقف الواحد شوي، لأنه إذا هالمعلومات صحيحة أكيد رح يكون لها تأثير وزن كبير بالنقاشات، وممكن تأثر على أي قرار أمريكي بالمرحلة اللي جاية. كمان بحسب المعلومات نفسها، نتنياهو رح يبلغ ترامب رفضه لأي انسحاب إسرائيلي من لبنان أو سوريا، إضافة إلى طلبه من الإدارة الأمريكية عدم بيع مقاتلات F-35 لتركيا. وزيارة كمان لفتت الأنظار بسبب الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، إذ حافظ مكتب نتنياهو على سرية كاملة بموعد الرحلة وتفاصيلها، وحتى الطيارة أقلعت من قاعدة عسكرية بدل المطار بعكس المعتاد. برأيي هيدا اللقاء بحد ذاته أكيد لقاء سوبر مهم، بس الأهم هو شو رح يطلع منه، شو حتكون النتيجة. لأنه المنطقة اليوم عن جد هيك منشوفها أو منوصفها واقفة عند مفترق طرق، وأي تفاهم أو خلاف بين واشنطن وتل أبيب بينعكس مباشرة على ملفات إيران ولبنان وسوريا وهالمنطقة كلها سوا. فخلينا ننتظر الساعات الجاية، لأنه أكيد رح تحمل تفاصيل أكثر عن هاللقاء، ورح نوفيكم بكل جديد دايما عبر 2 أميا أستراليا. وهلأ بنروح لبريك كتير سريع، وبنرجع معكم بأخبار جديدة وأغاني متنوعة على 2 أميا أستراليا 1638 AM.
1: This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 2 أميا.

0: آخر الأخبار وأبرز المستجدات بتسمعوها بنشرة أخبار الساعة 12، وبنرجع منكمل سوا مشوارنا مع راديو 2 أميا أستراليا على موجتنا الأقوى 1638 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أميا أستراليا.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
9: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بميلبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
10: جزء أنا اسمي جوزيف، ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
11: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
8: Tell it like it is. 2ME.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Ted O'Connor with the top stories. Victorian Premier Jacinda Allen's quit the top job months out from the state election as her Labor Party faces a potential wipeout. She's been under immense pressure to resign and has been copping plenty of criticism over allegations of corruption on state infrastructure projects. During Jacinda Allen's resignation announcement, she talked about tackling crime and the cost of living, as well as building rail infrastructure as among her achievements. Australia's Productivity Commission says regulations such as height limits, complex council approvals, and challenges with infrastructure are holding back the construction of new homes. The new report, commissioned by the Federal Treasurer, calls for a housing regulation overhaul at a time when a shortage of homes is contributing to their high prices. And Origin Energy believes the information of about 900,000 current and former customers was accessed during a recent security breach. Origin is one of Australia's largest energy companies, and it's previously said the affected data may include names, addresses, dates of birth, contact phone numbers, as well as bank accounts and credit card numbers. It's believed to be the largest known data breach experienced by an Australian energy retailer. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يصف المحادثات مع إيران بالودية للغاية ويهدد بتوجيه ضربات قوية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ويلتقي ترامب في وقت لاحق من اليوم. وزير الخارجية الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي ينشر تعزيزات عسكرية كبيرة. رئيس الوزراء البريطاني يلتقي زيلنسكي كأول ضيف دولي ويمنح أوكرانيا منظومة تشويش لحماية مسيراتها بمواجهة الدفاعات الروسية.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات ودية جدا مع إيران قد تؤدي إلى نتائج إيجابية، لكنه حذر من أنه قد يعاود قصف إيران بقوة إذا فشلت المحادثات.
2: لقد دمرنا إلى حد كبير قدراتهم العسكرية، وهم يريدون الاجتماع بنا ونحن نجتمع بهم بالفعل لنرى ما الذي سيحدث. فهناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولولا ما قمنا به لما كانوا يتحدثون معنا أصلا. لقد طلبوا عقد اجتماع عبر وسطاء وكذلك بشكل مباشر، ونحن سنلتقي بهم. والسبب الوحيد لرغبتهم في الاجتماع هو أننا وجهنا لهم ضربات قوية للغاية، وكما تعلمون قد تحدث أمور جيدة على ما أعتقد.
0: ونفأ ترامب أن تكون الولايات المتحدة تعاني نقصا في الذخائر، مؤكدا أن بلاده تمتلك كثيرا من الذخائر المتطورة وتعمل على زيادتها.
2: لدينا الكثير من الذخائر ومن أنواع مختلفة، وكما تعلمون بايدن قدم كميات كبيرة منها إلى أوكرانيا، ولذلك نحن نعمل الآن على إعادة بناء المخزون وزيادته، ونعمل على ذلك بسرعة كبيرة حيث يجري إنشاء مصانع جديدة، كما يجري تصنيع الكثير من المعدات، وعلى وجه الخصوص إنتاج المزيد من منظومات باتريوت، وكذلك يجري التوسع في إنتاج منظومة ثاد للدفاع الجوي الصاروخي على ارتفاعات عالية.
0: كما شدد ترامب على أن تركيا حليف للولايات المتحدة، قائلا إنه لا أحد يملي عليه ما الذي ينبغي بيعه، في إشارة إلى معارضة إسرائيل بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لأنقرة.
2: لقد كانت تركيا حليفا رائعا بالنسبة لي، وأعتقد أن أردوغان قام بعمل جيد للغاية وأدى عملا جيدا في سوريا. إنه صديق لي، لا أحد يملي علي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه. إن تركيا حليف استثنائي.
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية.
3: أنا في طريقي إلى واشنطن لعقد لقاء مع صديق الرئيس دونالد ترامب، ومن واقع خبرتي كرئيس الوزراء فإن التعامل مع هذه المرحلة المعقدة يتطلب قدرا كبيرا من العزم والحكمة. سأناقش خلال اللقاء جميع الملفات المطروحة وفي مقدمتها الملف الإيراني، وبالطبع يتمثل هدفي في الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا. إنني أنطلق في هذه المهمة بهدف واضح وجلي، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل وقوتها ومستقبلها.
4: ترامب ونتنياهو، ملفات ملتهبة وخلافات تكتيكية. يلتقي الحليفان وهما مأزومان على وقع قضايا شائكة وطموحات متعارضة، في القلب منها الحرب الإيرانية، خاصة وهي تختتم شهرها الخامس دون بلوغ أي منهما أهدافه المعلنة. وغير واضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية في طريقها لإبرام تسوية سياسية حاسمة مع طهران، أم تنفذ عليها هجمات جراحية عميقة وسط احضيارات من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. والباليستي هو يتمنى إسقاط النظام الإيراني ليستثمره في وكلفتها الاقتصادية والسياسية. هذا المسار يتصادم مع مسعى، كما تشهد الجبهة الداخلية تراجع معدلات التأييد لآمشا واسعا للتحرك بين مسارين، إما تصعيد الضربات أو هي مكثفة على جزيرة خارج الإيرانية. يرى خبراء أن أي هجوم بري أمريكي على إيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات الإيرانية. الملفات الخلافية ساخنة ومصالح الانتخابات حاكمة والعيون إلى قمة البيت الأبيض ناظرة. ومما لا شك فيه أن نتنياهو يرى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لتغيير وجه الشرق الأوسط وكسر الشوكة الإيرانية وفق قاعدة المصالح تتصالح.
0: أكدت القيادة الوسطى الأمريكية إعادة توجيه 17 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين إضافيتين في بحر الغرب، وذلك بهدف ضمان الامتثال للحصار الأمريكي المفروض على إيران. إعلان وسائل أعلام إيرانية انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز أثار التساؤلات حول موقع أو مواقع الألغام التي زرعتها إيران وعددها وكيفية إزالتها.
5: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز يعيد السؤال الأخطر، أين زرعت إيران ألغامها؟ وهل تعرف مواقعها فعلاً؟ تقارير نقلتها نيويورك تايمز عن مسؤولين تقول إن طهران قد لا تمتلك سجلات دقيقة لكل الألغام التي زرعتها، فالزرع جرى عشوائياً وبزوارق صغيرة يصعب تتبعها، والأعقد أن الألغام قد تكون انجرفت بعيداً عن مواقعها بفعل التيارات والأمواج، وأخرى استقرت في القاع أو قرب السطح. وعموماً فإن إيران تمتلك مخزوناً كبيراً من الألغام يصل إلى 6000 لغم، أخطرها نوعان يعتقد أنها نشرتهما في هرمز، مهام 3 ومهام 7، كلاهما يستخدم حساسات مغناطيسية وصوتية تلتقط اقتراب السفينة قبل أن ينفجر ويصعب رصدهما بالسونار. وإزالة هذه الألغام عملية معقدة يفضل فيها استخدام مركبات غير مأهولة، منها كساحة الألغام تحت الماء نايفش وسفينة MCM المضادة للألغام. هذه المعدات تمسح البحر بالسونار وترافقها روبوتات تحدد الألغام ثم تعطلها أو تفجرها عن بعد عبر تقنيات منها الكنس الواسع. لكن المشكلة أن تلك الأنظمة تحتاج سفناً وطائرات قريبة منها لتشغيلها، ما يجعل السفن وطواقمها عرضة للصواريخ والمسيرات الإيرانية. وبحسب صحيفة الجارديان هناك خيار آخر معقد أمام واشنطن يتمثل في نشر نظام تحييد الألغام المحمول جواً أرتشر فيش، وإلى حين تنظيف المضيق من الألغام تحتاج السفن إلى ممرات آمنة معلنة وتحذيرات ملاحية وعوامات تنبيه تحدد مناطق الخطر الكامن في بطن البحر.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيان السعودية حول استهداف أراضي المملكة بمسيرات انطلاقا من الأراضي العراقية. وأكدت بغداد التزامها التام بعدم السماح باستخدام أراضي العراق كممر أو منطلق لأي اعتداءات على دول الجوار. من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء أسأل العراقية بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. ونقلت الوكالة أن الإطار التنسيقي عبر عن موقفه الثابت لدعم جهود الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، كما أكد الإطار التنسيقي على رفضه المستمر لاستخدام أراضي الدول في الدولة في الاعتداء على الدول الأخرى. أعلن الحوثيون عن استهداف مواقع لإمدادات النفط داخل السعودية، وقالوا في بيان إنهم هاجموا بالمسيرات ما وصفوها بالأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات النفط الخام الممتدة من شرق السعودية إلى غربها. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بالطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية.
6: Greatest flashbacks of all time. 2ME.
7: The office is closed for lunch. Lunch break.
8: What we gonna do right here is go back.
9: Listen.
8: Way back.
9: Listen.

حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. أو great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بساعة جديدة بدي رحب بكل الموجودين معنا اللي مرفقيننا من فترة الصباح أو إذا عم تنضموا هلأ لقلنا تتشاركونا وقتكم ونهاركم. فبتمنى أوقات سعيدة للجميع. برجع بذكر بحالي طقس اليوم بسدني غائم جزئي، درجات الحرارة 20 و 15 درجة على صعيد ملبورن. أما عنا ببيروت فطقسنا الحار مستمر ودرجات الحرارة مرتفعة بتوصل لل 31. من بعد ما بلشنا هالساعة الذهبية برفقة عبد الحليم حافظ وكنا هلأ مع عاصي الحليني رح ناخد استراحة سريعة ومن بعدها بنرجع لكم. خليكن هون معنا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: مين راح يحتل منصب رئيسة ولاية فيكتوريا من بعد تقديم استقالة جاسينتا ألين لمنصبها، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما هي الملفات اللي حملها معه؟ كل هالعناوين متبعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: مباشرة وسريعا بنتوجه إلى غرفة الأخبار لعند زملائي يوفونا بآخر الأحداث والمستجدات كلها لليوم الثلاثة 28 جولاي. رح نتعرف على موجز إخباري هلأ.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل أشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Tedric Connor with the top stories. It's been a messy and dramatic morning of Victorian politics. Premier Jacinta Allen's quit, and a caucus meeting has ended with news that her deputy Ben Carroll will replace her. The turmoil comes just months before a November state election. The polls are indicating that Labor's on track for a heavy defeat after a long stint in power. Shares in Origin Energy have taken a dive after it revealed almost a million customers had their personal information accessed in a recent data breach. The major power company's urging its customers to now be vigilant about scams, given stolen data could be used to defraud them. Origin's the latest major Australian company to experience a security breach after Qantas, Optus and Medibank. And the Prime Minister is in the Western Australian regional city of Karratha, where he's been announcing a feasibility study into a large-scale oil refinery. The Prime Minister says it would be the first refinery built in Australia since the 1960s and will make the country less vulnerable to shocks. Australia's lack of refining capacity is being exposed by the global oil crisis caused by the Middle East war. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يتحدث عن تقدم مشروط في المحادثات، وتقارير تكشف أن الإيرانيين يريدون وقف الضربات والحصول على الأموال المجمدة أولا. في أول زيارة منذ تجدد الحرب مع طهران، نتنياهو يصل إلى واشنطن، وملف إيران يتصدر مباحثاته مع ترامب اليوم. جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع المقبل، تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتوسيع المناطق التجريبية. وسط تحذيرات من موجة حر جديدة، فرنسا تحاصر حريقا هائلا على مشارف في بوردو، وإسبانيا تأمل بالسيطرة على النيران قرب مدريد.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات ودية جدا مع إيران قد تؤدي إلى نتائج إيجابية، لكنه حذر من أنه قد يعاود قصف إيران بقوة إذا فشلت المحادثات.
2: لقد دمرنا إلى حد كبير قدراتهم العسكرية، وهم يريدون الاجتماع بنا ونحن نجتمع بهم بالفعل لنرى ما الذي سيحدث. فهناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولولا ما قمنا به لما كانوا يتحدثون معنا أصلا. لقد طلبوا عقد اجتماع عبر وسطاء وكذلك بشكل مباشر، ونحن سنلتقي بهم. والسبب الوحيد لرغبتهم في الاجتماع هو أننا وجهنا لهم ضربات قوية للغاية، وكما تعلمون قد تحدث أمور جيدة على ما أعتقد.
0: ونفى ترامب أن تكون الولايات المتحدة تعاني نقصا في الذخائر، مؤكدا أن بلاده تمتلك كثيرا من الذخائر المتطورة وتعمل على زيادتها.
2: لدينا الكثير من الذخائر من أنواع مختلفة، وكما تعلمون بايدن قدم كميات كبيرة منها إلى أوكرانيا، ولذلك نحن نعمل الآن على إعادة بناء المخزون وزيادته، ونعمل على ذلك بسرعة كبيرة، حيث يجري إنشاء مصانع جديدة كما يجري تصنيع الكثير من المعدات، وعلى وجه الخصوص إنتاج المزيد من منظومات الباتريوت، وكذلك يجري التوسع في إنتاج منظومة الثاد للدفاع الجوي الصاروخي على ارتفاعات عالية.
0: كما شدد ترامب على أن تركيا حليف للولايات المتحدة، قائلا إنه لا أحد يملي عليه ما الذي ينبغي بيعه، في إشارة إلى معارضة إسرائيل بيع مقاتلات F-35 الأمريكية إلى أنقرة.
2: لقد كانت تركيا حليفا رائعا بالنسبة لي، وأعتقد أن أردوغان قام بعمل جيد للغاية وأدى عملا جيدا في سوريا. إنه صديق لي، لا أحد يملي علي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه. إن تركيا حليف استثنائي.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران تريد وقف القصف والحصول على الأموال أولا في ظل استمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة بين الجانبين. وأضاف المسؤول أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن التقديرات الاستخباراتية تفيد بأن الإيرانيين يواجهون صعوبات في دفع رواتب مقاتليهم بسبب الضغوط المالية. وأوضح المسؤول بحسب أكسيوس أن الإيرانيين يخشون وزارة الخزانة أكثر من وزارة الحرب، في إشارة إلى العقوبات المالية على طهران. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم. وقبيل مغادرته أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران.
3: أنا في طريقي إلى واشنطن لعقد لقاء مع صديق الرئيس دونالد ترامب، ومن واقع خبرتي كرئيس الوزراء فإن التعامل مع هذه المرحلة المعقدة يتطلب قدرا كبيرا من العزم والحكمة. سأناقش خلال اللقاء جميع الملفات المطروحة وفي مقدمتها الملف الإيراني، وبالطبع يتمثل هدفي في الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا. إنني أنطلق في هذه المهمة بهدف واضح وجلي، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل وقوتها ومستقبلها.
4: ترامب ونتنياهو، ملفات ملتهبة وخلافات تكتيكية.
5: يلتقي الحليفان وهما مأزومان على واقع قضايا شائكة وطموحات متعارضة، في القلب منها الحرب الإيرانية، خاصة وهي تختتم شهرها الخامس دون بلوغ أي منهما أهدافه المعلنة. وغير واضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية في طريقها لإبرام تسوية سياسية حاسمة مع طهران، أم تنفذ عليها هجمات جراحية عميقة وتحضيرات من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. نتنياهو يأمل في إقناع ترامب بضرورة توسيع المواجهة مع الإيرانيين، حاملاً ملفات مثقلة بالخطط العسكرية لشن ضربات استراتيجية تستهدف المفاصل الحيوية لبرنامج طهران النووي والبالستي. هو يتمنى إسقاط النظام الإيراني ليستثمره كرافعة سياسية ترفع من أسهمه وتعزز صورته قبل الانتخابات الداخلية الإسرائيلية نهاية أكتوبر القادم، خاصة وأن سهام انتقادات داخلية تلاحق أداء حكومته بشأن نتائج الحرب وكلفتها الاقتصادية والسياسية. هذا المسار يتصادم مع مسعى ترامب الذي يحرص على إخراج بلاده من دهاليز الحرب، وهو مقبل على الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل. كما تشهد الجبهة الداخلية تراجع معدلات التأييد لأدائه السياسي، وهي منقسمة حول جدول استمرار في صراع لا تلوح نهايته في القريب العاجل. واشنطن ترفع مستوى التأهب العسكري فيما يبدو وكأنها مناورة تمنح ترامب هامشاً واسعاً للتحرك بين مسارين، إما تصعيد الضربات أو استخدام الضغط العسكري لفرض مسار تفاوضي جديد. ونشر ترامب صورة معدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات جوية مكثفة على جزيرة خارج الإيرانية. يرى خبره أن أي هجوم بري أمريكي على إيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات الإيرانية. الملفات الخلافية ساخنة ومصالح الانتخابات حاكمة والعيون إلى قمة البيت الأبيض ناظرة، ومما لا شك فيه أن نتنياهو يرى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لتغيير وجه الشرق الأوسط وكسر الشوكة الإيرانية وفق قاعدة المصالح تتصالح.
0: أكدت القيادة الوسطى الأمريكية إعادة توجيه 17 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين إضافيتين في بحر العرب، وذلك بهدف ضمان الامتثال للحصار الأمريكي المفروض على إيران. إعلان وسائل إعلام إيرانية انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز أثار التساؤلات حول مواقع الألغام التي زرعتها إيران وعددها وكيفية إزالتها.
6: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز يعيد السؤال الأخطر، أين زرعت إيران ألغامها؟ وهل تعرف مواقعها فعلاً؟ تقارير نقلتها نيويورك تايمز عن مسؤولين تقول إن طهران قد لا تمتلك سجلات دقيقة لكل الألغام التي زرعتها، فالزرع جرى عشوائياً وبزوارق صغيرة يصعب تتبعها، والأعقد أن الألغام قد تكون انجرفت بعيداً عن مواقعها بفعل التيارات والأمواج، وأخرى استقرت في القاع أو قرب السطح. وعموماً فإن إيران تمتلك مخزوناً كبيراً من الألغام يصل إلى 6000 لغم، أخطرها نوعان يعتقد أنها نشرتهما في هرمز، مهام 3 ومهام 7، كلاهما يستخدم حساسات مغناطيسية وصوتية تلتقط اقتراب السفينة قبل أن ينفجر ويصعب رصدهما بالسونار. وإزالة هذه الألغام عملية معقدة يفضل فيها استخدام مركبات غير مأهولة، منها كساحة الألغام تحت الماء نايفش وسفينة MCM المضادة للألغام. هذه المعدات تمسح البحر بالسونار وترافقها روبوتات تحدد الألغام ثم تعطلها أو تفجرها عن بعد عبر تقنيات منها الكنس الواسع. لكن المشكلة أن تلك الأنظمة تحتاج سفناً وطائرات قريبة منها لتشغيلها، ما يجعل السفن وطواقمها عرضة للصواريخ والمسيرات الإيرانية. وبحسب صحيفة الجارديان هناك خيار آخر معقد أمام واشنطن يتمثل في نشر نظام تحييد الألغام المحمول جواً أرتشر فيش، وإلى حين تنظيف المضيق من الألغام تحتاج السفن إلى ممرات آمنة معلنة وتحذيرات ملاحية وعوامات تنبيه تحدد مناطق الخطر الكامن في بطن البحر.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيان السعودية حول استهداف أراضي المملكة بمسيرات انطلاقا من الأراضي العراقية. وأكدت بغداد التزامها التام بعدم السماح باستخدام أراضي العراق كممر أو منطلق لأي اعتداءات على دول الجوار. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي. ونقلت الوكالة أن الإطار التنسيقي عبر عن موقفه الثابت لدعم جهود الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة. كما أكد الإطار التنسيقي على رفضه المستمر لاستخدام أراضي الدولة في الاعتداء على الدول الأخرى. أعلن الحوثيون عن استهداف مواقع لإمدادات النفط داخل السعودية، وقالوا في بيان إنهم هاجموا بالمسيرات ما وصفوها بالأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات النفط الخام الممتدة من شرق السعودية إلى غربها. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بالطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض في السعودية. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. كما دانت دولة الإمارات الهجوم العدواني الذي استهدف الأردن بطائرتين مسيرتين.
7: ساعة جديدة معكم بتبلش بهالأثناء مع الفنان فضل شاكر، هالفنان اللي شفنا كيف شوي شوي رجع للحياة من بعد كل هالظروف اللي مرق فيها والمحكمة وكل هالسنين اللي ضل بعيد فيها عن جمهوره وعن ناسه، وإن شاء الله أكيد بأقرب وقت بيرجع للمسارح وللسهرات وللحفلات. رح نكون هلأ مع واحدة من أغاني

0: بنتقل أنا وياكم مستمعينا هيك سريعا لحالة طقس بكرة الأربعاء. بسدني حيكون مشمس، درجات الحرارة 17، ممطر بنسبة عالية على صعيد ملبورن 12 درجة كحد أقصى، وعنا هون ببيروت طقسنا مستقر حار مشمس وبتوصل درجات الحرارة لل 31. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: في عالم لم تعد فيه الزرع

الثلاثات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

حدا بروح ما بعيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب.

0: من الأجواء الحلوة اللي رافقتنا فيها الفنانة سلوى طريب برجع لعندكم ومنروح لهالخبر الحلو اللي بيحمل أجواء احتفالية وخبر بيفرح كل محبي الفن اللبناني، لأنه واحد من نجومنا رجع يثبت أنه بعده محافظ على شعبيته وين ما راح، وهو النجم اللبناني السوبر ستار رغب علامة اللي حقق نجاح جماهيري كبير بالمغرب بعد ما أحيا الحفل الختامي لمهرجان تيميتار بمدينة أكادير قدام جمهور ضخم. قالت الجهات المنظمة أنه تجاوز 350 ألف شخص، وعلى مدى أكثر من ساعتين قدم راغب مجموعة من أشهر أغنياته إلى جانب غنيته الجديدة الحلوة كتير مزاجية، والجمهور كان عم يغني معه كلمة بكلمة بأجواء وصفتها وسائل الإعلام المغربية بأن من أبرز لحظات المهرجان هالسنة. بصراحة لما الواحد يحافظ على هالزخم بعد أكثر من 40 سنة بالفن موضوع مش سهل أبدا. في كتير فنانين لمعوا لفترة واختفوا، أما راغب علامة فبعده لليوم قادر يعبي الساحات ويستقطب عشرات ومئات الألاف ألاف الأشخاص، وهيدا بحد ذاته إنجاز عن جد حلو. والنجاح ما وقف عند هالحفل، لأنه بعد الإقبال الكبير تقرر يحيي كمان حفل جديد بالمغرب ليلة 29 تموز بمدينة تطوان بمناسبة عيد العرش. وكمان التقى راغب علامة برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يلي هنأوا على نجاح الحفل وأشهد بالمحبة الكبيرة اللي بيحظى فيها عند الجمهور المغربي، قبل ما يوجه له دعوة مفتوحة ليكون ضيفه بأي وقت. أما راغب فمنشوف كيف عبر عن امتنانه وأكد أنه المغرب قيادة وشعبا له مكانة خاصة بقلبه، وأنه كل زيارة لإله بتكون إلى طعم مختلف. وهالخبر منشوفه أنه قديه بيأكد مرة جديدة أنه الفنان الحقيقي هو اللي بيقدر يحافظ على جمهوره مهما مرقت سنين. وراغب علامة واضح أنه بعده من الأسماء اللي حضوره على المسرح فعلا بيعمل فرق. من هون من راديو 2 ام استراليا 1638 ام، انا بتمنى لكم نهار حلو ورايق، ومنروح لبريك صغير ومن بعده بنرجع لعندكم بجوله كتير حلوه من الاغاني. Only the hits. Just the hits. Just hits. Only the hits. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. Just hits. ما يجب فعله يساعدك على البقاء امنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2ME Australia.

0: في خبر يعتبر من الأخبار الصحية، وهي دراسة أمريكية جديدة كشفت أنه الفتور العاطفي صار ظاهرة شائعة بالعلاقات، وأنه حوالي واحد من كل 4 أشخاص بيقول أنه مر بهالتجربة مع شريك حياته. الدراسة يلي شملت حوالي 3100 شخص بيّنت أنه النساء بيميلوا للشعور بالملل بالعلاقة بوقت أبكر من الرجال، وغالبا بين السنة الأولى والثالثة، بينما الرجال بيظهر عندهم هالشعور عادة بعد السنة الخامسة. وبحسب الباحثين، الفتور العاطفي غالبا بيترافق مع تراجع بالمودة والرضا بالحياة الزوجية، خصوصا مع ضغوط الحياة اليومية والإنجاب وتربية الأولاد وسيطرة الروتين على العلاقة. ولكن بالمقابل، شددت المشرفة على الدراسة الدكتورة كريستين مارك أنه هالأحساس ما بيعني نهاية العلاقة، لأنه كتير من الأزواج بيعتبروا أنه هيدي مرحلة طبيعية وبيحاولوا يتجاوزوها من خلال تجديد حياتهم المشتركة، تجربة نشاطات وتجارب جديدة سوا. مثلا أبسط الأمور، يتشاركوا القصص سوا، أكتيفيتيز، بركة سفرة حلوة هيك كل فترة والتانية. واللافت أنه الدراسة بتشير أنه الحفاظ على العلاقة ما بيعتمد بس على الحب، بل كمان أنه على التجديد، دايما يكون في قصص جديدة، والتواصل أهم شيء، الكوميونيكيشن وكسر الروتين من وقت للتاني. منتابع نحن وياكم، وبوجه لكم أطيب التحيات. أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. Today's best variety. This is my radio. My summer playlist. Ole. Is it PDG? What are they saying anyway? Run this like party. My radio. You want it? We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
1: أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Keep it in your memories.

0: حان موعدنا مستمعينا تاني توجه لغرفة الأخبار ونكون مع جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 2 من تبع نحن وياكم عبر أثير راديو 2ME.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: It's been a messy and dramatic morning of Victorian politics. Premier Jacinta Allen's quit, and a caucus meeting has ended with news that her deputy Ben Carroll will replace her. The turmoil comes just months before a November state election. The polls are indicating that Labor's on track for a heavy defeat after a long stint in power. Shares in Origin Energy have taken a dive after it revealed almost a million customers had their personal information accessed in a recent data breach. The major power company's urging its customers to now be vigilant about scams, given stolen data could be used to defraud them. Origin's the latest major Australian company to experience a security breach after Qantas, Optus and Medibank. And the Prime Minister is in the Western Australian regional city of Karratha, where he's been announcing a feasibility study into a large-scale oil refinery. The Prime Minister says it would be the first refinery built in Australia since the 1960s, and will make the country less vulnerable to shocks. Australia's lack of refining capacity is being exposed by the global oil crisis caused by the Middle East war. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره بتجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. أما إيرانيا فقد قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيرانية يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. هذا وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منح استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وقد أعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراض عراقية. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. أما في الشأن اللبناني فقد نقلت CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، نقلت أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم. هذا وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فاعلية الاتفاق. وأخيرا وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا، تقول إن الوضع بالغ الخطورة وأيضا قابل للانفجار. نرصد معكم مشاهدين آخر المستجدات لهذه الساعة، ويسعدني أن يكون معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا وسهلا بك محمد، نقف معك إذن في آخر مستجدات هذه الساعة، وأبدأ تحديدا بما يتعلق بالزيارة المرتقبة، عفوا وصول نتنياهو إلى واشنطن واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
7: نعم، بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل في وقت سابق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أكد البيت الأبيض في تحديث قبل قليل لجدول الرئيس دونالد ترامب بأن اللقاء بين الجانبين سيعقد الثلاثاء في حدود 11:00 صباحا بتوقيت واشنطن، أي 6:00 مساء بتوقيت المنطقة. لكن اللافت حقيقة أن البيت الأبيض أوضح أن الاجتماع سيكون مغلقا بحسب ما جاء في بيانه، في مؤشر ربما إلى حساسية الملفات المطروحة وفي مقدمتها طبعا إيران، في ظل التباينات وحتى التوترات التي برزت أخيرا بشأن المقاربة تجاه إيران، وإصرار واشنطن على منح الدبلوماسية فرصة جديدة حتى مع التلويح باستئناف الخيار العسكري إذا ما فشل هذا المسار. قبل هذه الزيارة أكد ترامب أن علاقته بنتنياهو لا تزال قوية رغم وجود ما وصفه بخلافات بسيطة، توقعات أن تركز المباحثات على الملف الإيراني وكذلك سيناريوهات التعامل مع طهران إذا تعثرت المفاوضات، إلى جانب أيضا الملف اللبناني الذي شكل أيضا مصدر توتر بين الجانبين. ونشير في هذا السياق إلى التقارير الأمريكية التي أشارت إلى نبرة غاضبة لترامب في اتصالاته مع نتنياهو وانتقاده لحملة القصف العشوائية خاصة في بيروت. طبعا هناك ملفات ثنائية أخرى من بينها مسألة إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 مع تلويح الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة باحتمال بيع هذه المقاتلات لأنقرة بالرغم من التحفظات الإسرائيلية في هذا الإطار، والتي تعتبر أن مثل هذه الخطوة قد تخل بميزان القوى في الشرق الأوسط والتفوق الإسرائيلي في المنطقة على صعيد القوة الجوية. طبعا هذا اللقاء يأتي في الواقع على وقع تصريحات وتلويح بالدبلوماسية كان واضح في تصريحات ترامب يوم الاثنين، وإن كان أبقى أيضا على نبرة التصعيد في حال فشل المفاوضات التي تقودها عمان في هذه المرحلة بدعم من الولايات المتحدة، رغم أن واشنطن لا تشارك فيها بشكل رسمي. ترامب قال خلال كلمة ألقاها بولاية ميشيغان ضمن جولة في ولايات انتخابية حاسمة مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، بأن واشنطن تجري مفاوضات وصفها بالودية مع إيران، وبأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق كما قال. لكن ترامب شدد على أن فشل المحادثات سيعني العودة إلى القصف، أشار إلى أن الضربات العسكرية هي التي دفعت طهران بحسب تعبيره إلى طلب وقف القصف والجلوس إلى طاولة التفاوض، حيث اعتبر أن الحزم العسكري هو الذي فتح هذه النافذة الجديدة من المحادثات. كرر تصريحاته السابقة بأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا على إيران وتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وبأن البحرية الأمريكية تفرض حصارا فعالا على مضيق هرمز، حيث أشار إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء الحصار بحسب ما قال. كشف ترامب أيضا أن الدول المنخرطة في الوساطة طلبت منه تجميد العمليات العسكرية لإعطاء فرصة للمفاوضات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نافذة التوصل إلى اختراق دبلوماسي تبقى قصيرة ومحدودة. أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام الأموال الإيرانية المجمدة، وهي نقطة شائكة أيضا في ملف المفاوضات، وذلك لتعويض الأضرار التي تعرضت لها السفن نتيجة الهجمات الإيرانية في المضيق، في تحميل مباشر لطهران عن كلفة الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن هذا الوضع فيما يتعلق بتعطل إمدادات الطاقة. تأتي طبعا هذه المواقف كما قلنا مع هذه الزيارة التي توصف بأنها بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لنتنياهو في إلى العاصمة واشنطن، وهذا اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: وفي هذا الصدد، هل هناك أي ردود فعل في لهذه الساعة محمد بما يتعلق بهذه الزيارة وهذا اللقاء المرتقب والذي تم الإعلان عنه بأنه سيكون مغلق بحسب البيت الأبيض كما نقلت لنا؟
7: نعم، وهذه نقطة لافتة حقيقة. أولا لأنه قياسا لآخر زيارة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وكانت عشية الحرب، وذلك الاجتماع الشهير الذي أقنع فيه ترامب بالانخراط عسكريا في المواجهة مع إيران. طبعا كما قلت لا توجد في بيان البيت الأبيض أي مؤشرات على أن هذا اللقاء سيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام، بالرغم من أن هذا الاحتمال يبقى قائم، خاصة أن زيارة نتنياهو أولا جاءت بعد جهود كبيرة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي للقيام بهذه الزيارة، فيما أشار التقارير في الواقع إلى أن الرئيس دونالد ترامب على مدار الأسابيع الماضية أبدى غضبا من نتنياهو، وحتى أبدى عدم رغبة في لقائه، خاصة أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن تقديرات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي أقنعت الرئيس ترامب بالانخراط في هذه الحرب لم تكن دقيقة، وأدت بحسب التحليلات إلى مستنقع ربما للرئيس دونالد ترامب في خضم هذه الأزمة وتداعياتها. لكن بجميع الأحوال هذه الزيارة تأتي في الواقع في ضوء تباينات كبيرة
0: المشوار مكمل معكم عبر راديو 2 ام استراليا 1638 اي ام. اهلا وسهلا فيكم من جديد، وبرجع بذكر بحاله طقس بكره الاربعاء بسيدني حيكون مشمس 17 درجه الحراره، ممطر بنسبه عاليه على صعيد ملبورن واقصى درجات الحراره 12، وهون عندنا ببيروت طقس حار صيفي بتوصل درجات الحراره حنبلش هالساعه برفقه ليلى مراد ابجدها.

0: خبرية جديدة من نوعها. كريستيانو رونالدو اللي متعودين نشوفه عم بيحطم الأرقام القياسية بالملاعب قرر يخوض تحدي جديد وهالمرة بعالم الدراما فرد مرة يعني. فحسب المعلومات رونالدو انضم لمسلسل جديد بعنوان The Early Days ومش بس رح يشارك بالتمثيل إنما كمان رح يكون منتج تنفيذي للعمل يعني رح يكون له دور أساسي خلف الكاميرا كمان. وتصوير المسلسل أوريدي بلش وسط اهتمام كبير من منصات البث العالمية يلي عم تتنافس للحصول على حقوق عرض قبل صدوره. والعمل كمان بيجمع أسماء معروفة وبدور أحداثه حول قصة خيالية لوكيل أعمال بعالم كرة القدم الإنجليزية بيجسد شخصيته الممثل البريطاني داميان لويس. بصراحة هون السؤال مستمعينا، هل رونالدو رح ينجح بالمجال الفني مثل ما نجح بكرة القدم؟ لأنه الانتقال من الملاعب للشاشة منه سهل أبدا، وشفنا كتير رياضيين جربوا يدخلوا عالم التمثيل ولكن قليل منهم قدروا يثبتوا حالهم. أما مع شخصية مثل رونالدو اللي دايما بحب أصلا يخوض تحديات جديدة فأكيد الفضول كتير كبير نشوف شو حتكون النتيجة. فهيدا كان خبر رياضي فني فيكن تقولوا. وهلأ خلينا ناخد بريك هيك سريع، بريك قصير، وبنرجع معكن لنكمل أغانينا وأخبارنا على راديو تويني أستراليا 1638 AM.
1: Download the app now. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: مين راح يحتل منصب رئيسة ولاية فيكتوريا من بعد تقديم استقالة جاسينتا ألين لمنصبها، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما هي الملفات اللي حملها معه؟ كل هالعناوين متبعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: هالخبر تحديدا هلا لكل المقيمين باستراليا، ورح يهم كل شخص بيشتغل او عنده اي مصدر دخل، لانه دائره الضرائب الاستراليه عم بتذكر بمجموعه نقاط مهمه مع بدايه موسم تقديم الاقرارات الضريبيه لعام 2026. إذا كنت بتقبض راتب أو عندك استثمارات أو أي مصدر دخل تاني، فمن الضروري أنك تقدم إقرار ضريبة الدخل إذا كنت ملزم بهالشي. وكمان دائرة الضرائب بتنصح أنك ما تستعجل بتقديم الإقرار إلا بعد ما تتأكد أنه كل المعلومات الموجودة عندك مكتملة ومتطابقة مع سجلاتك الضريبية، حتى تتجنب أي أخطاء أو تأخير. وهون منشدد على نقطة، لأنه كتير ناس بتستعجل أول ما يفتح موسم الضرائب. إذا كانت بياناتك بعدها مش مكتملة، الأفضل تنطر شوي، لأنه أي معلومة ناقصة أو غير دقيقة ممكن تسبب لك مراجعات أو تعديلات لاحقاً. كمان لازم تنتبه لأي تغييرات جديدة بقوانين الضرائب، خصوصا إذا بتتعلق بالاستثمارات أو بالأرباح الرأسمالية، لأنه هيدي التعديلات ممكن تأثر على قيمة الضريبة أو أي حصومات بتستفيد منها. وأخيرا احتفظوا بكل الإيصالات والفواتير وكشوفات الحسابات المصرفية، لأنه هالمستندات هي الأساس إذا احتجت تثبت أي مصروف أو مطالبة ضريبية. إذا بعدكم ما بلشتوا تجهزوا ورقكم، فيمكن هيدا الوقت المناسب حتى ترتبوا كل شيء من هلأ وتوفروا على حالكم وجعة راس بعدين. ومن هون من راديو 2 أستراليا 16:38 AM منكون يعني قربنا نوصل لنهاية هالمشوار لليوم 3/28 من شهر جولاي. إن شاء الله أوقاتكم حلوة وسعيدة يا رب. رح ناخد استراحة صغيرة ومن بعدها منكون مع السوبر ستار راغب عليمي وغنيته لطير حمام.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 16:38 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة تسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 16:38 2ME Australia.

0: سهرني ببيروت. سمعنا نحن وياكم هالغنية مع ليال عبود, بيروت اللي ما بتخلى من الفرح ومن الضحك من الأجواء الحلوة, وإن شاء الله كل حدا عن جد بيلاقي فرصة مناسبة إنه يجي عبيروت, إن كان في عندكم عائلة هون أو إذا حابين هيك تزوروها ترجعوا, فإن شاء الله بتسائب قريبا. رح نتابع نحن وياكم بعد استراحتنا ونسمع لجولة منختم فيها مشوارنا لليوم, حنبلشها مع زياد الرحبيني وجوزيف صقر, ونختمها برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night. 2 AM.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف KFC.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: شكراً جداً جزيلاً.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بدي أشكر كل الموجودين معنا وأشكر متابعتكم الدائمة عبر راديو 2 AM أستراليا 1638 AM. رح نختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 3، وأنا بتمنى لكم نهار سعيد، بقية وقت ممتع، وإلى اللقاء.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: تمام وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
7: ونستهل النشرة بالعناوين. ضربات معلقة بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات جديدة للحوثيين على السعودية. نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي للمرة الأولى منذ بدء حرب بلديهما على إيران. 600 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بوقف عنف المستوطنين. الوفد الأمريكي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن للسيطرة على حرائق هائلة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. رغم الهدوء النسبي القائم في المنطقة، تعرضت السعودية لهجوم بمسيرات آتية من العراق. أعلنت وزارة الدفاع اعتراضها بينما كانت في طريقها إلى منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. وبعيد الإعلان السعودي، تبنى الحوثيون هجمات جديدة على بنى تحتية نفطية لنقل النفط من شرق المملكة، وذلك ردا على ما وصفه الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع بحر باختراق المسيرات السعودية للأجواء اليمنية. من جهتها الخارجية اليمنية أبدت استعدادها لأي تصعيد مع الحوثيين. لميز زين الدين.
9: الهجوم الحوثي على السعودية استهدف عددا من النقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وذلك عبر عدد من الطائرات بحسب ما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. ضربات الحوثيين هذه تأتي غدا إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع عائدة للمملكة فوق اليمن. ومع تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني، الرمي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيقه في البحر الأحمر عبر تعطيل الشحن في مضيق باب المندب. كما أكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدة لأي تصعيد مع الحوثيين. في الموازاة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها.
7: وبغداد أعلنت فتح تحقيق بعدما قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت مسيرات آتية من العراق أطلقتها مجموعات موالية لإيران. تزامنا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لدى المباحثات مع الجمهورية الإسلامية فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية رغم نفي القادة الإيرانيين في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. دونالد ترامب توعد أيضا باستئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات. فايزة مصطفى.
10: نجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسنعود إلى عملية عسكرية واسعة. هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن قرار منح فرصة للتفاوض مع طهران جاء استجابة لطلب الوسطاء. النبرة نفسها تتبناها طهران، إذ أبقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي باب الدبلوماسية مفتوحا، لكنه رفض اعتبار خفض التصعيد العسكري وقفا لإطلاق النار، وأعلن أن مضيق هرمز ما زال مغلقا. وعن المضيق، أوضح بقائي أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان تركز على آليات إدارة حركة الملاحة في هذا الممر المائي، مشيرا إلى تبادل الرسائل مع الأمريكيين عبر الوسطاء. وزير الخارجية العمانية بدر بن حمد البوسعيدي أعلن بدوره تكثيف الاتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن المضيق الذي يعد من أبرز نقاط الخلاف في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المذكرة التي أبرمت الشهر الماضي وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكها.
7: هذا وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران. في الأثناء، أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى من الجيش والموساد والشباك ووزارة الخارجية طالبوا الرئيس الأمريكي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بأعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. شريف بيبي.
11: نحو 600 مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي والموساد والشباك ووزارة الخارجية وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل لقائه المرتقب مع بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بتدخل لوقف ما وصفوه بالنشاط الإرهابي للمستوطنين حسب ما كشفته يدعوت أحرنوت. وضمت قائمة الموقعين الرئيس الأسبق للشباك عامي أيالون ورئيس الأسبق للموساد تامير باردو إلى جانب عشرات الجنرالات والسفراء. وفي الكنيست، اتهم عضو حزب العمل جلعاد كريف حكومة نتنياهو ووزير مالياته سموتريتش بدفع المنطقة عمدا نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة، فيما وصف رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان الضفة الغربية ببرميل بارود. في المقابل، تمسك نتنياهو بالتصعيد معلنا خلال جلسة الحكومة أن الجيش مستعد لتوسيع عملياته ضد ما أسماها أوكار الإرهاب في الضفة. وأكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن سياسة إسرائيل ستبقى واضحة وحازمة وهجومية، زاعما أن عمليات الجيش مطلع العام الماضي خفضت الهجمات الإرهابية بأكثر من 80% حسب تعبيره.
7: وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي حذر من أن ما وصفه بالاستفزاز الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يدفعان الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في السودان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو يطلق العنان لعناصره في الحرب الدائرة مع الجيش السوداني، وذلك غدا فقدان قواتها السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع لتطويقها بالكامل منذ أشهر. المزيد في تقرير ريتا خوري.
12: أعلن مصدران عسكريان رفضا الكشف عن هويتهما أن الجيش السوداني نجح في استعادة السيطرة الكاملة على طريق أم درمان الأبيض الحيوي والبالغ طوله 400 كيلومتر بعد إبعاد قوات الدعم السريع نحو الغرب وإفشال مساعيها الرامية لتطويق مدينة الأبيض في إقليم كردفان. ويأتي هذا التقدم الميداني ليمثل شريان حياة جديدا، إذ يفتح خط إمداد ثان وحيوي للمدينة الاستراتيجية التي يبلغ عدد سكانها أساسا نحو نصف مليون نسمة، وتضاعف هذا العدد جراء موجات النزوح الضخمة مما أدى إلى أزمات جوع خانقة، في الوقت الذي يظل فيه هذا الطريق السريع مغلقا أمام حركة المدنيين وسط حرب مستمرة منذ نيسان أبريل 2023 أودت بحياة مئات الآلاف وخلفت أكبر أزمتي جوع ونزوح على مستوى العالم.
7: أفاد سكان ومنظمة العفو الدولية بأن هجوما شنه مسلحون على قرية زراعية في ولاية كادونا بشمال نيجيريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم أطفال. انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه حقوق الإنسان. لميز زين الدين.
9: لن نمنح فرنسا امتياز الإصغاء إلى خطاباتها المسيسة ما دامت لم تتخلى عن خطابها المتعالي والذي ينم عن انعدام للاحترام، وما دامت لا تتصرف بطريقة تليق بمسؤولياتها. هذا ما أعلنه مساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أثناء انسحابه من اجتماع لمجلس الأمن، واصفا موقف باريس بالمنافق ومشيرا إلى أن بلاده كانت متسامحة مع ذلك بالنظر إلى الاحترام القائم بين الأعضاء الدائمين في المجلس. في المقابل قال السفير الفرنسي: نحتفل هذا العام بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، والجميع يعلم الدور الذي اطلعت به فرنسا في ذلك، لافتا إلى أن بلاده تعمل في الأمم المتحدة من أجل صون هذه المؤسسة وخدمة حقوق الإنسان والسلام. التوتر الأمريكي الفرنسي يأتي على خلفية رفض الولايات المتحدة لتجديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إلى جانب كوريا الشمالية وروسيا، ما دفع فرنسا لمقارنة الولايات المتحدة بتلك البلاد.
7: أعربت بعثة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء قرار فنزويلا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده ستنسحب من المحكمة عازيا القرار إلى ما وصفه بالتحيز الذي تنتهجه المحكمة التي تحق في مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملات قمع لاحتجاجات في فنزويلا منذ العام 2014 خلال حكم نيكولاس مادورو. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بوردو إلى الحفاظ على الوحدة لكسب المعركة الطويلة الأمد ضد حرائق الغابات الهائل في منطقة جيروند الواقعة قرب هذه المدينة جنوب غرب فرنسا، والذي يشهد حاليا تجددا في بؤر النيران، فيما أمل الحكومة الإسبانية في السيطرة بحلول مساء اليوم على الحرائق المشتعلة قرب مدريد. فايزة مصطفى.
10: بحسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، فإن الحريق الهائل الذي يشهده إقليم جيروند جنوب غرب البلاد تمت السيطرة على انتشاره لكنه لم يخمد كليا، وقد التهمت النيران في هذا الإقليم أكثر من 42 ألف هكتار متجهة نحو مدينة بوردو، حيث تجمع آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وفي إقليم لوند دمر حريق مدينة بيسكاروس الساحلية أكثر من 100 مبنى، وبالمجمل تم إجلاء أكثر من 200 ألف شخص في منطقة الجنوب الغربي. نفس مشاهد تكررت في مرتفعات كورسيكا وإقليمي الألب وفار. وأعلنت السلطات الفرنسية أن مساحة الأراضي التي التهمتها النيران منذ بداية الموسم بلغت 115,000 هكتار، فيما تبقى المخاطر قائمة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية وصول موجة حر جديدة ابتداء من اليوم، ما تزيد من صعوبة مكافحة حرائق تعد هي الأكبر التي تشهدها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
7: في ألمانيا جدل عقب هجوم الدهس بسيارة على فعالية احتفالية لمجتمع الميم في برلين، وخلف مقتل امرأة وعشرات المصابين. من برلين منصف سليمي.
13: إجراءات وزارة الداخلية باتت في مرمى سهام المنتقدين بعدما كشف تقرير للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية BKA أن أكثر من 400 شخص إسلاموي مصنف بعلامة خطورة عالية وهم يعيشون طلقاء. مرتكب عملية الدهس بسيارة وهو شاب ألماني من أصل لبناني كان من هذه الفئة، ورغم ذلك لم تتخذ الشرطة إجراءات مراقبة احترازية كافية ضده لمنع وقوع الهجوم. وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت اعترف بأن المهاجم واسمه اختصارا عبدول با لفت الانتباه إليه من قبل عبر عدد من الجرائم الجنائية والانتماء لجماعات إسلامية متشددة. هذه الحادثة أعادت للأضواء طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات بين دعاة المراقبة المستمرة، مثلا عبر استخدام أسورة إلكترونية، وبين دعاة سحب الجنسية من هذه الفئة. منصف السليمي، برلين، مونت كارلو الدولية.
7: طالبت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتنحي بعد تصاعد الاحتجاجات على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. المزيد من تونس العاصمة مع مراسل مونتي كارلو الدولية تامر الزغلامي.
14: صعدت المعارضة التونسية من مطالبها ورفعت شعار إسقاط النظام بعد تصاعد الاحتجاجات في عدد من المناطق على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء ومياه الشرب وتدني الخدمة العامة. وطلبت المعارضة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ظل أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وأصدرت منظمات وطنية وازنة بيانات تدعو إلى استعادة الديمقراطية وتنتقد سياسة الرئيس قيس سعيد الذي انفرد بكل السلطات بموجب دستور 2022. يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب تدني الخدمات العامة والانقطاعات المتكررة في الكهرباء ومياه الشرب. في المقابل تتهم السلطات أطرافا سياسية بالتسبب في تأجيج الأوضاع الاجتماعية. ثامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
7: وبهذا التقرير من تونس نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ضربات معلقة بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات جديدة للحوثيين على السعودية. نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي للمرة الأولى منذ بدء حرب بلديهما على الجمهورية الإسلامية. 600 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بوقف عنف المستوطنين. فرنسا وإسبانيا تسابقان.
15: Taking a look in Sydney in the Kemba, there's a multi-vehicle crash closing Holden Street northbound between Anita Street and the Boulevard. And over in Hurstville, there's a truck crash closing King George's Road near Greenbank Street in both directions. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the South Gippsland Freeway northbound after Pound Road with delays both ways. And over on the Calder Freeway, it's slow outbound approaching the Melton Highway exit. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: مشوارنا ببلش مع الفنان رضا هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire، pray for us، heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is CA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقتي ذات التو ام اي 1638 ام. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون معكم ليوم الثلاثاء اليوم 28 من شهر جولاي تموز. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحراره ل 21 درجة 16 على صعيد ملبن. مشوار درايف تايم بروجرام كمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما مشوار 2ME بدل مكمل معكم على مدار الـ 24 على 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. اليوم مشوارنا حافل بدعيكم بتكونوا معنا وبرفقتنا. أكيد رح نترافق بالساعات القادمة مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سواء. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية جديد الإصدارات الموسيقية بتتعرف عليها بس من عندنا من هون من راديو 2ME مع جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. جولتنا الإخبارية من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: Tanmaya Navada with the top stories. Victoria has a new premier, with former deputy Ben Carroll elected unopposed following a chaotic Labor caucus meeting this morning. Jacinta Allen resigned today after facing sustained pressure over bad poll numbers and allegations of widespread corruption in the construction sector. Mr. Carroll's first move was to announce he'll set up a royal commission into the construction sector and appoint a special prosecutor. He's told Victorians he'll do things differently from his predecessors, Jacinta Allen and Daniel Andrews. South Australian police have confirmed a child they're looking for in a major search operation off the state's coast is about 2 months old. The bodies of the boy's mother and a sibling under the age of three were found floating in the ocean yesterday. A vehicle was also found with its engine running at Cape Northumberland, triggering a day of water and air searches by emergency services and local fishers. And Australians are being warned to get used to higher fuel prices as the war in the Middle East continues. Foreign Minister Penny Wong says the government intends to discontinue the 16 cent per litre discount this coming Sunday. And the Nationals leader has said he doesn't think it should be extended. Oil prices have retreated after tipping over $100 a barrel last week for the first time since May. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك لميس زين الدين. صباح الخير يا لميس.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات وصفها بالجيدة مع إيران، مشيرا إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بينهما، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستستأنف إذا لم تفض المفاوضات إلى نتائج. في الجانب الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين الطرفين، مؤكدا أن بلاده لم تتخلى عن الدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التقارير التي تفيد بطلب إيران لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة هي تقارير كاذبة. إلى ذلك، اتهمت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية الولايات المتحدة بمحاولة فرض ما وصفته بحصار بحري غير قانوني وبتهديد السفن وناقلات النفط في مياهها، ما اعتبرته يمثل تصعيدا للصراع في المنطقة. على الرغم من الهدوء النسبي السائد بين الولايات المتحدة وإيران، إفساحا للمجال للمسار الدبلوماسي، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا خط الأنابيب السعودي الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع، أكبر موانئ تصدير النفط السعودية على البحر الأحمر، وذلك ردا على ما قالوا إنها توغلات لطائرات مسيرة سعودية في الأجواء اليمنية. في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني الرامي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيقه في البحر الأحمر عبر تعطيل الشحن في مضيق باب المندب. أكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدة لأي تصعيد مع الحوثيين. في الموازاة، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن دفاعاتها الجوية اعترضت عددا من المسيرات الآتية من العراق، استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. وبعيد الإعلان السعودي عن اعتراض مسيرات من العراق، فتحت بغداد تحقيقا مشددة على رفضها لاستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لاستهداف الدول الشقيقة أو الصديقة. عقب تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي من الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بالاستفزازية واللا شرعية التي تدفع الضفة نحو الانفجار. الصفدي اعتبر أن تلك الإجراءات تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. في الشأن السوداني، وغدا فقدان قوته للسيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض، أطلق قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو العنان لقوته في الخطوط الأمامية. نهاية
3: Taking a look in Sydney in Wentworth Falls, there's a crash on the Great Western Highway eastbound at Station Street. And over in Lakemba, there's a multi-vehicle crash closing the boulevard between Holden Street and Croydon Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the South Gippsland Freeway between the Princess Highway and Pound Road in the Centre Median. And over in Deanside, there's a crash on Neil Road eastbound after Hopkins Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي دادة 2ME 1630 ITM. بدي ذاكركم المستمعين وقلكم بليز، اذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس خففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة، لانه الفورتي كايزون موجودة حاليا وبتدلم كاملة لغاية الساعة 4. ورافقتكم السلامي من جولتنا الغنائية، وتعرفنا كمان عبر أثير راديو 2ME على جديد الإصدارات الموسيقية. منروح لأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 21 درجة، على صعيد ميلبن 16. جهزوا حالكن مستمعينا، نعم جهزوا حالكن للذهاب. الحكومة الأسترالية وافقت على إعداد خطة الإدراج علاج الأسنان في برامج الميديكير. الخطة ستعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المحتاجين إلى العلاج. حزب الخضر سيدعم المشروع بما يزيد من فرص تمريره في البرلمان. هذا القرار يأتي بعد انتظار طويل دام أكثر من 50 سنة، نعم 50 سنة، لجعل علاج الأسنان مجانيا في أستراليا. بوسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. بتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: نزلت الأب تقول 2ME وعم بسمع على ستيريو وبتجنن.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: 2ME أستراليا.
0: جولة غنائية جديدة رح نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME. منبلش مع الفنان آدم بأغنية خسارة.

0: تكون صديقي. هالأغنية سمعنا لها للفنان ماجد الرومي. منروح لفاصل استراحة وإذا عدت 2ME بتتابع
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
0: حان الموعد نتوجه إلى غرفة الأخبار. جولتنا الأخبارية لتمام الساعة 4 من تبع السواء عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: 2ME Your Hit Music Machine. Hit Music Only 2ME and 2ME Gold.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222 خلف KFC.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: الحدث في واشنطن. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري، أنطونيوس، رانيا عبيد وماريوس عادي.

0: العناوين. عون لبنان لن يقبل بخرق بنود صيغة الإطار. رجح حزب الله إيراني بجوهره ولدى الجيش القدرات المطلوبة. ترامب مستعدون لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران. ونتنياهو هدفنا الحفاظ على أمننا. وفي لبرورة مع أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم والصفحة الاقتصادية. لبنان سيكون على طاولة المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا في واشنطن، لا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية التي يتمسك بها لبنان. يأتي ذلك على وقع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية من أن نتنياهو يرفض الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة.
1: ترامب قال لقناة 12 الإسرائيلية: لقد استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مشيرا إلى مباحثات معمقة تجرى مع إيران، وقال إننا لن نمنحها وقتا طويلا، وإذا فشلت فسنعود إلى عملية عسكرية واسعة. وقال لأكسيوس: إما أن تسير الأمور أمور المفاوضات مع إيران، إما أن تتوقف.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيلتقي ترامب غدا قال قبيل توجهه: سنعمل للمحافظة على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وأضاف: سأناقش مع ترامب جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران. ووصف اللقاء الثامن مع ترامب في ولايته الثانية بأنه مسؤولية جسيمة، ويجب على المرء أن يتصرف بعزيمة قوية وحكمة بالغة.
1: الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أن لا محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، ولفتت إلى أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير وأن المحادثات مع مسقط بشأنه إيجابية.
0: الخارجية السعودية دانت الاعتداءات على أراضيها مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وقال أمين مجلس التعاون الخليجي: أن دول الخليج ستؤيد جميع ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: داخليا، أكد الرئيس جوزيف عون أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولجر تيرك أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. ولفت عون إلى مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب، ما يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. تيرك في ختام زيارته للبنان قال: لقد سجلنا انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، والأمل معقود على المفاوضات لضمان خفض التصعيد.
0: وزير الخارجية يوسف رجع اعتبر أن حزب الله إيراني في الجوهر ولا يمكن الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه، وقال إن الجيش يمتلك اليوم القدرات المطلوبة، معتبرا أن الرهان يتمثل في توسيع انتشاره وسيطرته لتشمل الجنوب بالكامل وسائر الأراضي اللبنانية.
1: في اليرز، شكلت الأوضاع العامة محور لقاء قائد الجيش رودولف هيكل والنائب فؤاد مخزومي، الذي شدد على أهمية دعم الجيش وتعزيز قدراته باعتباره صمام أمان الوطن والركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: النائب إبراهيم كنعان نوه منكسر بعبدة بمواقف رئيس الجمهورية الجريئة لإنقاذ لبنان.
2: هذا المسار عم بشق طريقه بصعوبة، ولكن على الأقل صار في خارطة الطريق، صار في تقدم بهذا الموضوع. هالعملية يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب، فرصة استعادة الأرض، فرصة إعادة أعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لحرب وتعرضت لدمار من بيروت للبقاع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، فرصة نقوي جيشنا، لأنه هذا كان كمان حديث أساسي بواشنطن.
1: بطريرك السريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان يهنئ من قصر بعبداء الرئيس عون بما أنجزه في واشنطن ويقول: نفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان.
3: فعلا كان الممثل الأصلح للبنان اليوم حتى يبين لأقوى دولة بالعالم أنه لبنان بيستحق بيعيش بكرامته. لبنان بلد الرسالة، بلد الحضارة بمنطقته، لازم نحافظ عليه كبلد يجمع مش يفرق، وهالشي هذا نحن بنفتخر فيه بما قام فيه فخامة الرئيس، عم بيعمل كل جهده حتى يجمع أبناء وبنات لبنان، بيذكرهم أنه لبنان بيستحق كل تضحية.
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، وألقت القوات الإسرائيلية قنابل فوق منطقة علي الطاهر، وشن الجيش الإسرائيلي غارة من مسيرة بين النبطي الفوأة وميفدون. إلى ذلك أعلن وزير المال الإسرائيلي سائيل سموتريتش أنه سيكون هناك غلاف أمني يمتد من بئر السبع شمالا حتى رأس الناقورة جنوبا.
1: أكد الرئيس جوزيف عون في خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر خباج أن السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان يعكس عمق العلاقات الأخوية.
0: من السراي أكد رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة متأهبة دائما للاستفادة من جميع الخيارات التي تتاح في أي لحظة لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي بالاستفادة من كل دعم إقليمي ودولي يتوفر لمسار التعافي وبناء الدولة، مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع.
1: وزير الأعلام بول موركوس لخص ما تم التطرق إليه في خلال الاجتماع.
4: جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية عراقية، وهنالك توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير نقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بنياس. أيضا موضوع تاني تم التطرق له هو تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية خلال اجتماع اليوم. موضوع تالت هو تفعيل خدمات الإنترنت، والموضوع الأخير هو حماية المستهلك.
0: عقدت هيئة تنظيم القطاع الكهربائي مؤتمرا صحفيا خصص لشرح ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء وتبيان ما تتضمنه من إصلاحات وكيفية التطبيق في خلال المرحلة المقبلة والدور الذي ستتولاه الهيئة في مواكبة تنفيذها ضمن الصلاحيات التي منحها إياها القانون.
1: وزير الطاقة جوز صدي طمأن عمال الكهرباء بشأن ورقة سياسة القطاع وأكد إشراكهم في مراحل التطبيق. نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان التي كانت قد دعت إلى الإضراب أكدت أن يوم غد هو يوم عمل عادي بعد تأكيد وزير الطاقة الحفاظ على المكتسبات والحقوق للعمال.
0: النائبة بولا يعقوبيان تقدمت اليوم بسؤال نيابي للاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية ولا سيما وزارة المالية وهيئة التحقيق الخاصة في ظل استمرار بعض الشركات في نشر إعلانات لتحويل الأموال بشكل غير قانوني.
1: مجلس الخدمة المدنية وقع شراكة فرانكوفونية لتطوير كفاءات موظفي الدولة وتعزيز الإدارة العامة.
0: سياحيا، أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيير الأشقر أن الحركة السياحية شهدت بعض التحسن في خلال شهر تموز ولا سيما مع وصول أعداد من المغتربين إلى لبنان. وكشف الأشقر في بيان اليوم أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت تبلغ حوالي 40%، فيما تتفاوت النسب في المناطق الجبلية، إذ ترتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حوالي 60% وتنخفض في الأيام العادية إلى حوالي 30%.
1: هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بعد استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين بأنه ليمر من دون رد.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى أن المرحلة الراهنة هي أحد المنعطفات الحاسمة في تاريخ روسيا. وإلى الصفحة الاقتصادية مع باميلا إبراهيم القصيفي.
5: هبطت أسعار النفط بأكثر من 7% وسجلت أدنى مستوى بأسبوع بعد ما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل هجمات يلي دارت على مدى حوالي أسبوعين، مما عزز أمال التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. ارتفع الذهب بعد أن أدى توقف القتال بالشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفايدة مرتفعة لفترة طويلة. بالوقت يلي بيترقب فيه المستثمرون ما راح يقرروا صناع السياسات النقدية هذا الأسبوع باجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفايدة. ارتفعت أسعار النحاس بوقت أدى فيه تراجع أسعار النفط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران تبادل هجمات استمرت حوالي أسبوعين إلى تهدئة مخاوف بشأن مخاطر التضخم على نمو الاقتصاد العالمي. فيما خص الأسواق المالية وأبرز العناوين، أظهر استطلاع لمعهد إيفو أن ثقة الشركات الألمانية ارتفعت بشهر تموز أكثر من المتوقع. دولار بيتراجع مع توقف الهجمات بين أمريكا وإيران.
0: وإلى نشرة الأحوال الجوية.
1: الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بالحرارة التي تتراوح بين 24 و 31 درجة، كما يتكون الضباب في الفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع.

0: a look in Sydney on the M4 westbound at Reservoir Road, there's a truck breakdown closing the left-hand lane with queues past James Roos Drive. And over in Des Moines, there's a medical emergency, Croydon Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Deanside on Neil Road, east of Hopkins Road. And over in Mortialik, there's reports of a crash on Lower Dandenong Road, westbound before Warren Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من استديوهات الأخبار العودة لاستديوهات الهواء، تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف هلأ على حركة طقسنا. بسيدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 21، على الصعيد ميلبن 16. يوم الثلاثاء اليوم 28 من شهر جولاي تموز، مع أكيد السوبر ستار رغم علامي رح نتابع سوا، ورح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية مكملها مع الفنان عاصي حلاني، وبنرجع منتابع مع الفناني لطيفة. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

saint of the hour. تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 28 أستراليا.

0: جولة أخبار الأربعة ونص منتبعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: UME Australia News.
4: ABC News. Thanmaya Narvada with the top stories. Victoria has a new premier, with former deputy Ben Carroll elected unopposed following a chaotic Labor caucus meeting this morning. Jacinta Allen resigned today after facing sustained pressure over bad poll numbers and allegations of widespread corruption in the construction sector. Mr. Carroll's first move was to announce he'll set up a royal commission into the construction sector and appoint a special prosecutor. He's told Victorians he'll do things differently from his predecessors, Jacinta Allen and Daniel Andrews. South Australian police have confirmed a child they're looking for in a major search operation off the state's coast is about 2 months old. The bodies of the boy's mother and a sibling under the age of three were found floating in the ocean yesterday. A vehicle was also found with its engine running at Cape Northumberland, triggering a day of water and air searches by emergency services and local fishers. And Australians are being warned to get used to higher fuel prices as the war in the Middle East continues. Foreign Minister Penny Wong says the government intends to discontinue the 16 cent per litre discount this coming Sunday. And the Nationals leader has said he doesn't think it should be extended. Oil prices have retreated after tipping over $100 a barrel last week for the first time since May. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: مشاهدينا، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. موجة حر رابعة تبدأ اليوم في فرنسا وتثير مخاوف من تأجيج حرائق الغابات. الرئيس ماكرون يحذر من أسابيع صعبة، ورئيس وزرائه يعلن توقيف 162 شخصا للاشتباه في تورطهم بإشعال الغابات عمدا. في السودان معارك متواصلة حول الأبيض شمال كردفان. محمد دجلو يدعو قواته للتصرف بعد سيطرة الجيش السوداني على طريق استراتيجي يربط المدينة بالخرطوم. والأمم المتحدة تؤكد نزوح 20,000 شخص جراء المعارك في دارفور. للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران، نتنياهو في واشنطن لتوديع لينزي جراهام أشرس الداعمين لإسرائيل، لكن ملفات خلافية حول إيران وغزة وتركيا والسعودية على طاولة لقاء خاص مع ترامب. ما دلالات الزيارة وهل من تحول في العلاقات بين الرجلين مع إقدام كل منهما على استحقاقات انتخابية؟ سنطرح السؤال على الخبير في الشأن الإسرائيلي جبارين إيهاب من حيفا.

0: أهلا بكم. بعد هدوء نسبي أمس عادت الحرائق إلى الاشتعال في بعض البؤر هنا في فرنسا مع بدء موجة رابعة من الحرارة الشديدة تثير مخاوف كبيرة من تأجيج النيران. تمت السيطرة على حرائق إقليم لاند فيما تواصل فرق الإطفاء معركتها في إقليمي جيروند وفاغ. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من أسابيع مقبلة ستكون صعبة، ورئيس وزرائه سيباستيان لوكورنيو أعلن توقيف 162 شخصا للاشتباه في تورطهم بإشعال الغابات عمدا. موفدات فرانس 24 سيرين العماري إلى إقليم جيروند تضعنا في الصورة بشكل أوضح.
1: موجة الحر التي ستضرب المنطقة ابتداء من اليوم وستصل إلى ذروتها يوم الغد تثير القلق، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة يسبب جفاف للتربة وأيضا يسبب في انخفاض نسبة الرطوبة، ما قد يؤدي إلى إعادة اشتعال تم إخماده أو يؤدي إلى اشتعال بؤر جديدة إذا ما ترافقت موجة الحر هذه مع رياح متحركة. طبعا المجهودات لا تزال متواصلة رغم أن يوم الأمس كان هادئا نسبيا، تمكن رجال الإطفاء من محاولة حصر والسيطرة على الحريق خاصة القريب من الطرقات، لكن اليوم التحدي الأكبر سيكون هو الحفاظ على كل البؤر التي استطاعوا إخمادها دون أن تعود إليها النيران. لاحظنا عدة خنادق حفرت وحددت مسار الغابات لمنع تقدم النيران. أيضا المزارعين يعملون منذ ليلة البارحة على قطع عدد كبير من أشجار الصنوبر لمنع النيران من التقدم أكثر. هنالك مساعي كثيرة أيضا من قبل المزارعين الذين يقومون بتبريد الأرض بتبريد التربة، خاصة أن التربة المبللة لا تلتهب فيها النيران بسرعة. اليوم الذي سيحدد مصير عودة ألسنة اللهب هي الرياح وطبعا درجات الحرارة التي سترتفع خلال النهار.
0: إسبانيا أيضا تسابق الزمن للسيطرة على حرائق هائلة خصوصا في منطقة مدريد قبل موجة حر جديدة تبدأ غدا وتستمر حتى الأحد على الأقل بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية التي تحذر من مستوى شديد الخطورة. في سياق هذه الحرائق غير المسبوقة يلمع اسم طائرات كاناداغ كأكثر السبل فعالية في مكافحة الحرائق، إلا أن جدلا كبيرا يثار هنا في فرنسا حاليا حيث ينتقد حزب فرنسا الأبية الحكومة الفرنسية بسبب إلغائها عام 2024 صفقة شراء طائرتين جديدتين من طراز كاناداغ من مجمل 4 طائرات. طائرات تتسابق الدول حاليا على اقتنائها إلا أن تصنيعها يستغرق وقتا طويلا.
2: ضرورية لمكافحة الحرائق وتتواجد على جميع الجبهات في إسبانيا وإيطاليا وفي فرنسا طائرات كاناداغ، طائرات قادرة على انتشال 6000 لتر من الماء في 12 ثانية من المسطحات المائية القريبة من مواقع الحرائق. جميع هذه الطائرات تصنع في هذا المصنع الكندي وهو المصنع الوحيد القادر على إنتاجها في العالم. هنا تعمل الفرق على تصنيع طراز جديد.
3: هذه طائرة رقم 1. كما ترون الجزء السفلي من جسم الطائرة متصل بالفعل بألواح مقدمة جسم الطائرة وقمرة القيادة، وتعمل الفرق حاليا على استكمال الهيكل الداخلي بالإضافة إلى تجميع القسم المركزي من جسم الطائرة مع القسم الأمامي.
2: مع ازدياد حرائق الغابات امتلأت سجلات الشركة بالطلبيات.
4: لدينا حاليا ما يقارب من 40 طلبا. لدينا طلبات من دول أوروبية ومقاطعات كندية، ذلك كنتيجة لاستبدال النسخ الأولى بالإضافة إلى ازدياد حرائق الغابات مما يرفع حجم الطلب.
2: عودة إلى المسار الصحيح بعد أوقات عصيبة. عام 2015 أوقفت شركة بومبارديا الشركة المصنعة خط إنتاج طائرات كاناداغ بسبب نقص الطلبيات. شركة هافيلاند الشركة المستحوذة بدأت بإنتاج طرازها الجديد عام 2024، إلا أن عمليات التسليم مخطط لها على شكل دفعات صغيرة كعشر طائرات سنويا، نظرا لمحدودية الطاقة الإنتاجية للشركة واعتمادها على قوة عاملة متخصصة للغاية. من المقرر أن تسلم أول طائرة مخصصة لليونان عام 2028.
0: في الجزائر تناول الرئيس عبد المجيد تبون عدة ملفات خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، من بينها جهود بلاده لمواجهة حرائق الغابات، لكن حذر أيضا تبون من المساس بأمن تونس معتبرا إياه جزءا من الأمن القومي الجزائري، كما جدد هجومه على دولة الإمارات من دون أن يسميها، متهما إياها بإشعال الفتنة أينما ذهبت. نستمع إليه.
5: بعض الأحيان نتكلم على دويلة لأن الأطار تحصل بجدا جدا جدا، يعني وين حطوا رجلهم يسيل الدم يسافك دي براف، ما باغين يخطونا باش ما يسيلش الدم عندنا هنا. بعده ميرا تونيزي اللي يمسها يمسنا تاسي كلار باسكو نفو ديستابيليزي لا تونيزي أكوز دي لالجيري. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Hada Tunis, ou la Béjihad de Béh Tunis, nous allons le faire pour lui.
0: إلى تونس الآن. بعد أيام من الغموض بشأن مصيره، غادر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوش المستشفى وعاد إلى السجن عقب تعليقه إضرابه عن الطعام، وقالت هيئة الدفاع إنه أنهى الإضراب بعد تلقيه تعهدا بالسماح له بالتواصل مع محاميه وعائلته، محملة السلطات مسؤولية تدهور حالته الصحية. وفي المقابل أعلنت عائلة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أنه تعرض داخل السجن لنوبة ضيق في التنفس وارتفاع في دقات القلب بسبب موجة الحر، فيما دعت جبهة الخلاص وهيئة دفاع عن الغنوشي إلى الإفراج عنهما وعن بقية المعتقلين السياسيين. إلى موضوع هام آخر في نشرتنا اليوم، في ليبيا تتسع رقعة الاحتجاجات من الشوارع إلى المؤسسات السيادية بعدما هدد محتجون بإغلاق منشآت نفطية ومقر مصرف ليبيا المركزي في تصعيد غير مسبوق للعصيان المدني المطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة. وتأتي هذه التحركات بعد احتجاجات اندلعت بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء وتدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط مخاوف من أن يؤدي استهداف قطاع النفط إلى تعطيل مصدر الدخل الرئيسي للبلاد وتعميق الأزمة الاقتصادية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طرابلس مراسل فرانس 24 معاذ الشيخ. مرحبا معاذ، إلى أين تتصاعد الأمور وكيف تتفاعل السلطات مع مطالب إسقاط حكومة دبيبة؟
6: صباح الخير. سحر، لليلة التالية على التوالي خرج محتجون غاضبون إلى الشوارع، عبروا عن
7: Taking a look in Sydney, a crash in Mossman has northbound traffic delayed on Spit Road at Killarney Street. And over in Lakemba, a multi-vehicle crash has closed the boulevard between Holden Street and Croydon Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Deanside on Neil Road, east of Hopkins Road. And over in Mordialloc, there's reports of a crash on Lower Dandenong Road, westbound before Warren Road. Stain has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit stain.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الإخبارية، نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفة ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الثلاثة 28 من شهر جولاي تموز، بسدني درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 21 16 على الصعيد ميلبن. هذا الرد الرسمي الأسترالي على الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرض تعريفي جمركي على أستراليا قدرها 12.5% هو رد قوي ومباشر. قال وزير التجارة الأسترالي إنه الإجراء مخيب للأمال وغير مبرر، وأضاف إنه أستراليا ستتخذ إجراءات رد فعل إذا لم يتم حل هذه القضية. الولايات المتحدة فرضت التعريف الجمركي على الصادرات الأسترالية كجزء من حربة التجاري مع الصين. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1630 AM، بنسمع الفنانة ليال عبود.

0: العودة لمتابعه مشوارنا، بدي اوصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. منروح لهالدراسه هيدي، وبحسب دراسه استطلاع الراي شو عم يقولوا؟ عم يقولوا انه السيناريو الاول بولين هانسن رئيسه وزراء استراليا. بولين هانسن ستحصل تقريبا بين 53 و66 مقعد بالبرلمان. حزب الاحرار سيحصل تقريبا بين 11 و22 مقعد بالبرلمان. من سيصبح رئيس وزراء استراليا عليه الحصول على 76 مقعد. النتيجه تحالف بين هانسن مع حزب الاحرار بيكفي. السيناريو الثاني هو ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا من جديد. حزب العمال سيحصل تقريبا بين 60 و72 مقعد. حزب الخضر سيحصل تقريبا بين 1 و5 مقاعد. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM من عند الفناني كارول السميحة. منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
0: نتابع برفتكم مشوار الدرام شان بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5، منتابع سوا بعد لحظات مع دودي. بونس
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour, 2ME News, first and free.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

الحدث في واشنطن. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات جلادس الخوري، أنطونيوس، رانيا عبيد وماريوس عادي.

0: العناوين. عون لبنان لن يقبل بخرق بنود صيغة الإطار. رجح حزب الله إيراني بجوهره ولدى الجيش القدرات المطلوبة. ترامب مستعدون لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران. ونتنياهو هدفنا الحفاظ على أمننا. وفي لبرورا مع أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم والصفحة الاقتصادية. لبنان سيكون على طاولة المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا في واشنطن، لا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية التي يتمسك بها لبنان. يأتي ذلك على وقع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية من أن نتنياهو يرفض الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة.
1: ترامب قال لقناة 12 الإسرائيلية: لقد استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مشيرا إلى مباحثات معمقة تجرى مع إيران، وقال إننا لن نمنحها وقتا طويلا، وإذا فشلت فسنعود إلى عملية عسكرية واسعة. وقال لأكسيوس: إما أن تسير الأمور أمور المفاوضات مع إيران، إما أن تتوقف.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيلتقي ترامب غدا قال قبيل توجهه: سنعمل للمحافظة على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وأضاف: سأناقش مع ترامب جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران. ووصف اللقاء الثامن مع ترامب في ولايته الثانية بأنه مسؤولية جسيمة، ويجب على المرء أن يتصرف بعزيمة قوية وحكمة بالغة.
1: الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أن لا محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، ولفتت إلى أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير وأن المحادثات مع مسقط بشأنه إيجابية.
0: الخارجية السعودية دانت الاعتداءات على أراضيها مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وقال أمين مجلس التعاون الخليجي: أن دول الخليج ستؤيد جميع ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: داخليا، أكد الرئيس جوزيف عون أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولجر تيرك أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. ولفت عون إلى مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب، ما يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. تيرك وفي ختام زيارته للبنان قال: لقد سجلنا انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، والأمل معقود على المفاوضات لضمان خفض التصعيد.
0: وزير الخارجية يوسف رجعي اعتبر أن حزب الله إيراني في الجوهر ولا يمكن الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه، وقال إن الجيش يمتلك اليوم القدرات المطلوبة، معتبرا أن الرهان يتمثل في توسيع انتشاره وسيطرته لتشمل الجنوب بالكامل وسائر الأراضي اللبنانية.
1: في اليرزي، شكلت الأوضاع العامة محور لقاء قائد الجيش رودولف هيكل والنائب فؤاد مخزومي، الذي شدد على أهمية دعم الجيش وتعزيز قدراته باعتباره صمام أمان الوطن والركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: النائب إبراهيم كنعان نوه منكسر بعبدة بمواقف رئيس الجمهورية الجريئة لإنقاذ لبنان.
2: هذا المسار عم بشق طريقه بصعوبة، ولكن على الأقل صار في خارطة الطريق، صار في تقدم بهذا الموضوع. هالعملية يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة، فرصة وقف حرب، فرصة استعادة الأرض، فرصة إعادة إعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لحرب وتعرضت لدمار من بيروت للبقيع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، فرصة نقوي جيشنا، لأنه هذا كان كمان حديث أساسي بواشنطن.
1: بطريرك السريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان يهنئ من قصر بعبداء الرئيس عون بما أنجزه في واشنطن ويقول: نفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان.
3: فعلا كان الممثل الأصلح للبنان اليوم حتى يبين لأقوى دولة بالعالم أنه لبنان بيستحق بيعيش بكرامته. لبنان بلد الرسالة، بلد الحضارة بمنطقته، لازم نحافظ عليه كبلد يجمع مش يفرق، وهالشي هذا نحن بنفتخر فيه بما قام فيه فخامة الرئيس، عم بيعمل كل جهده حتى يجمع أبناء وبنات لبنان، بيذكرهم أنه لبنان بيستحق كل تضحية.
0: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، وألقت القوات الإسرائيلية قنابل فوق منطقة علي الطاهر، وشن الجيش الإسرائيلي غارة من مسيرة بين النبطي الفوأة وميفدون. إلى ذلك أعلن وزير المال الإسرائيلي سائيل سموتريتش أنه سيكون هناك غلاف أمني يمتد من بئر السبع شمالا حتى رأس الناقورة جنوبا.
1: أكد الرئيس جوزيف عون في خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر خباج أن السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان يعكس عمق العلاقات الأخوية.
0: من السراي أكد رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة متأهبة دائما للاستفادة من جميع الخيارات التي تتاح في أي لحظة لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي بالاستفادة من كل دعم إقليمي ودولي يتوفر لمسار التعافي وبناء الدولة، مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع.
1: وزير الأعلام بول موركوس لخص ما تم التطرق إليه في خلال الاجتماع.
4: جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية عراقية، وهنالك توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير نقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بنياس. أيضا موضوع تاني تم التطرق له هو تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية خلال اجتماع اليوم. موضوع ثالث هو تفعيل خدمات الإنترنت، والموضوع الأخير هو حماية المستهلك.
0: عقدت هيئة تنظيم القطاع الكهربائي مؤتمرا صحفيا خصص لشرح ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء وتبيان ما تتضمنه من إصلاحات وكيفية التطبيق في خلال المرحلة المقبلة والدور الذي ستتولاه الهيئة في مواكبة تنفيذها ضمن الصلاحيات التي منحها إياها القانون.
1: وزير الطاقة جوز صدي طمأن عمال الكهرباء بشأن ورقة سياسة القطاع وأكد إشراكهم في مراحل التطبيق. نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان التي كانت قد دعت إلى الإضراب أكدت أن يوم غد هو يوم عمل عادي بعد تأكيد وزير الطاقة الحفاظ على المكتسبات والحقوق للعمال.
0: النائبة بولا يعقوبيو تقدمت اليوم بسؤال نيابي للاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية ولا سيما وزارة المالية وهيئة التحقيق الخاصة في ظل استمرار بعض الشركات في نشر إعلانات لتحويل الأموال بشكل غير قانوني.
1: مجلس الخدمة المدنية وقع شراكة فرانكوفونية لتطوير كفاءات موظفي الدولة وتعزيز الإدارة العامة.
0: سياحيا أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيير الأشقر أن الحركة السياحية شهدت بعض
5: تايسون. Taking a look in Sydney in the CBD, there's a crash involving a bus westbound on Shakespeare Place approaching Macquarie Street. And over on the M4 at Granfield, there's a truck breakdown westbound approaching Church Street in the left-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in the Burnley Tunnel near the exit in the left-hand lane, with traffic heavy back to the Balti. And over in Deanside, there's a crash on Neil Road east of Hopkins Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولة أخبار الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، نتعرف هلأ مستمعينا على حركة طقسنا بسيدني. اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 21-16 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا ألكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نكمل برفقتكم مع الفنان آدم، جولتنا الغنائية كتير حلوة، ورح نرجع كمان نسمع الفنان وائل الأكفوري. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME.

تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638. إجراءات جديدة تخص نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارا من 1/8 دخلت حيز التنفيذ عدة قوانين جديدة وتعليمات تخص نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا الـ NDIS. من أبرز ما جاء فيه تجديد نظام المراقبة المالية وعمليات الإنفاق، تجديد أنظمة التدقيق والمتابعة، إجراءات تنظيم العمل وتدقيق النشاطات. هذه الخطوات تهدف إلى قمع جماع الفساد المالي الذي يضرب هذا النظام الذي يستنزف

كل شيء منتهي. يعني ابتداء من الشهر الجاي أوغست, the first of August, رح يبلشوا بهالتخفيضات هايدي, رح يبلشوا بهالمراقبة هايدي وتجديد نظام المراقبة المالية وعملية الإنفاق وتجديد أنظمة التدقيق والمتابعة. كمان في إجراءات تنظيم العمل وتدقيق النشاطات. هايدي الخطوات عم تهدف إلى أكيد جمع الفساد المالي يلي عم يضرب هذا النظام ويلي عم يستنزف أكثر من 50 مليار دولار أسترالي. بونسوار لكم من جديد, أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. يعني من هلأ لسنة 2028 أكثر من 170 ألف مستفيد من هالتوفير أيضا رح يتركوا ويخرجوا أكيد هالنظام هيدا. بدنا كتير كتير ننتبه, ما بقى في نصب, ما بقى في احتيال, لأنه عن جد الدولة أو فيني أقول الحكومة فتحت عيونها وما عم تنام أبدا, 24/24 ساعة عم يدققوا بهالنظام هيدا. بونسوار لكم من جديد, أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم. الموسيقى اللي بتفرح, الموسيقى

0: نسيئة اللي ما تخليكم تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتغني أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية، اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
5: نتابع برفقكم مشوار دراف تايم بروجرام ليوم الثلاثاء 28 من شهر جولاي تموز. خاف من العين فأخفى نفسه، خاف من الحسد فابتعد عن الناس، خاف من العين فحرم نفسه من الفرح، خاف من الحسد فشك في كل مدح، خاف من العين فأنكر نعمته. لم تعد عين أو حسد، بل خوف سرقة حياته. هو اضطراب نفسي يحتاج لعلاج. هيدا اضطراب نفسي لأكثر ولا أقل ويحتاج لعلاج. بنسمع الفنانة كلودا شمالي، أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.

0: الجولة الإخبارية لتمام 5:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
5: ريت تخوري.
4: في العناوين، الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قرب الحدود مع الأردن. عصيان مدني في ليبيا على خلفية تفاقم أزمة قطاع التيار الكهربائي. وبرنام يستقبل اليوم زيلينسكي الساعي لاتفاق حول المسيرات.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أطلقت منها. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أيضا اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. إلى ذلك، شهدت إيران لليلة الثالثة على التوالي هدوءا من دون ضربات أمريكية في ظل استمرار تعليق الهجمات بين الطرفين، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إفساح المجال أمام الحوار. فيما يقول المسؤولون في طهران إن واشنطن ليست طرفا في مباحثاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل معك فائزة مصطفى.
6: ما زال مضيق هرمز معلق مغلقا، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على الدفاع عن مصالح بلاده مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، نافيا في الوقت نفسه اعتبار تعليق التصعيد العسكري مع الأمريكيين وقفا لإطلاق النار. وأوضح بقائي أن المباحثات مع سلطنة عمان تركز على آلية إدارة حركة الملاحة في المضيق وضمان سلامتها، نافية مشاركة الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات. في المقابل، وبعد 13 يوما من الهجمات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق العمليات يهدف إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية وفتح نافذة للحوار مع طهران. ورغم الهدوء وتكثيف قطر وباكستان جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على المنطقة. فقد اتهمت السعودية ما نعتتها بميليشيات موالية لإيران في العراق بالهجوم على المملكة عبر مسيرات، فيما اعترض الجيش الإسرائيلي كما أشرت ريتا مسيرتين قرب الحدود مع الأردن من دون تحديد الجهة.
4: شكرا فايزة. إلى الضفة الغربية التي تشهد اليوم أيضا تصعيدا إسرائيليا واسعا، هدم منازل، إغلاق للطرق، تهديم مؤسسات، وفرض طوق أمني مشدد، واعتقال عشرات الفلسطينيين في ظل تصاعد مستمر للانتهاكات والاعتداءات في مختلف محافظات الضفة. على صعيد آخر، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران، حيث ستتصدر هذه الأخيرة جدول المحادثات. شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن المجاورة غرب البلاد احتجاجات غاضبة على خلفية تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، فيما أعلنت بعض المناطق العصيان المدني للمطالبة بوضع حلول للأزمة المتصاعدة. حول أسباب هذه الاحتجاجات والمتوقع منها يحدثنا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، وكانت قد سألته سامية الأشرقي.
7: حدوث أحداث كبيرة من الفساد والسرقة والنهب تجسدت في الأيام الأخيرة من خلال قطاع الكهرباء، من خلال قطاع البنزين، وأزمات متكررة وعدم وجود أي أفق للتغيير بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا أتصور أنها خرجت هذه المجموعات داخل طرابلس لتعكس رفضها لعبد الحميد بيبا وحكومته، وهذه ليست المرة الأولى لتخرج فيها. تصور بأن هذا تراكمات للعجز وتراكمات للأزمة السياسية في ليبيا التي لم تجد لها مخرجا لرفض حكومة عبد الحميد بيبا التي ارتبطت بالفساد. للأسف الشديد لا أتوقع من الممكن أن تنتج أي تغيير على الإطلاق، بحكم أن المحتجون لا يملكون رأسا، لا يملكون جهة ما سياسية تتبنى حراكهم قادرة على أن تنتج بديل. حتى هذه اللحظة لا توجد مجموعات عسكرية مساندة لهم، لذلك لا أتصور بأن هذا الحراك من ممكن أن ينتج عنا تغيير، ولكن هذا سيعطي إشارة للأطراف الخارجية للدعم لعبد الحميد بيبا على أنها من الصعب عليه أن تراهن عليه بحكم تكرر هذا الرفض لعبد الحميد بيبا.
4: من مونتي كارلو الدولية نتابع الاستماع إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تبث مساء اليوم إنه لم يطلب إطلاقا من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول، بعد جدل كبير أثرته تصريحات للسفير الفرنسي بهذا الصدد. وأخيرا، في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، رئيس وزراء بريطانيا يستقبل اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث سيؤكد دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا. بهذا ننهي النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن ساعة إخبارية كاملة ومفصلة. إلى اللقاء.
8: Taking a look in Sydney in the Kembar, the boulevard has reopened between Holden Street and Croydon Street after an earlier crash. And there's a crash in Mosman that has northbound traffic delayed on Spit Road at Killarney Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in the Burnley Tunnel in the right-hand lane with traffic heavy back to Todd Road. And looking to the Calder Freeway now, it's slow outbound from the Ring Road to Calder Park Drive. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولة أخبار الخمسين ونص نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من الجديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم التلاتة، اليوم 28 من شهر جولاي تموز، بسدني درجات الحرارة 21، 16 بملبورن.

0: الفنان عمرو دياب. بنرجع لكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من اين لك هذا؟ تم العثور على مبلغ 700,000 دولار كاش معه، لم تدفع ضريبة عليهم. مطارات أستراليا، نعم، الشرطة الفيدرالية الأسترالية أوقفت امرأة في مطار الجولد كوست مع 700,000 دولار كاش موزعة على عدة حقائب. تم السؤال: من أين لك هذا؟ هل هذه الأموال نظيفة؟ هل هي من عملك ومدفوع عليها التاكس الإيجابي؟ لا أعرف، نعم ما بعرف. هذه أموال زوجي، الزوج قادم للمطار ولم يستطيع الشرح للشرطة الفيدرالية الأسترالية عن مصدر الأموال. تم مصادرة الأموال والحكم على الزوج بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التعامل مع أموال كاش غير معروف مصدرها. جماعة الكاش وين رايحين؟ شو مفكرين؟ وين انتو؟ انتو هون بأستراليا أكيد بدني أسألوك من أين لك هذا، ورح يوقفوكي مش بالمطار، بأي مطرح كنتي بأستراليا ويسألوك السؤال نفسه: من أين لك هذا؟ ما في تبرير، مشي على السجن. سجن 3 سنوات، ما قدر يقول منين جاب 700,000 دولار هو وزوجته، منين جبتون؟ غسيل أموال أو مخدرات أو سرقة يمكن، مين بيعرف؟ فما قدر قال منين جابون، نحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: 2ME your station. أغنية كتير حلوة للفنان فارس كرم، شمس ومي، رح نسمعها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتوا برفقة الموجة 1638 AM. من بعد الفنان فارس رح نكمل مع الفنان محمد حمكي هون راديو 2ME. مساء النور.

0: جولة أخبار الساعة 6 متابعه سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من MTV وMFM صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار. ثلاثة ملفات تطرح اليوم في البيت الأبيض خلال المحادثات المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إيران، الأراضي الفلسطينية، ولبنان. الاختلاف في وجهات النظر واضح بين المقاربتين الأمريكية والإسرائيلية، فإسرائيل تريد أن تشارك في حرب إيران فيما الولايات المتحدة ترفض ذلك. إسرائيل تتعمد تصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في الضفة الغربية، بينما واشنطن تريد التهدئة. إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، فيما أمريكا تطالب بذلك وتعتبره جزءا لا يتجزأ من صيغة الإطار. من هنا فإن محادثات واشنطن مهمة وحساسة ولها تأثير مباشر على الوضع في لبنان والمنطقة. وفي هذا السياق أكد ترامب أن هناك بعض الخلافات لكن المواقف متقاربة. البداية مما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحمل خلال زيارته إلى واشنطن معلومات استخباراتية حديثة وحساسة سيقدمها للرئيس الأمريكي بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض الأخير على استئناف حربه ضد إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها، بما يتيح لتل أبيب أيضا التفلت من التزامات تطبيق الاتفاق مع لبنان. وقبل ساعات من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات عميقة مع طهران، معربا عن أمله بإحراز تقدم في هذه المحادثات. وشدد ترامب على أن المهلة أمام المسار الدبلوماسي ليست طويلة، ملوحا بالعودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات. وبين مسيرات إيرانية بغطاء حوثي وضغوط سياسية متبادلة، يبقى السؤال: هل ينجح لقاء ترامب ونتنياهو في إعادة رسم مسار الأزمة، أم أن الهدوء الحالي ليس سوى استراحة تسبق جولة جديدة من التصعيد، وخصوصا أن ترامب أكد استعداده لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات؟
1: رغم توقف الضربات الأمريكية على إيران اليوم الثالث على التوالي، ورغم إعلان الجيش الإيراني تعليق عملياته مؤكدا أن سياسة طهران تقوم على الرد بالمثل، لا تزال المنطقة على إيقاع التصعيد. ففي السعودية أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، مؤكدة أنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران، فيما شددت الرياض على احتفاظها بحق الرد ودعت بغداد إلى منع استخدام أراضيها منصة للاعتداءات. هذا وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف إمدادات نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. وفي الأردن أسقط الجيش الأردني مسيرتين استهدفتا المملكة. سياسيا تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة وصفها نتنياهو بالمفصلية، مؤكدا أن هدفها ضمان أمن إسرائيل وتعزيز قوتها. لكن اللقاء يأتي وسط تباين واضح بين الطرفين، فنتنياهو يواصل الضغط باتجاه تشديد المواجهة مع إيران وصولا إلى تغيير النظام، فيما تميل إدارة ترامب إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة بعد تقييمات رأت أن استمرار الضربات قد يوسع دائرة الحرب من دون تحقيق مكاسب إضافية. وفي موازاة ذلك تقود الصين بالتنسيق مع باكستان اتصالات لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، إلا أن إيران تنفي وجود أي مسار تفاوضي، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات رغم إقراره باستمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء.
0: في المقابل كشفت مصادر صحيفة نداء الوطن أن لبنان تبلغ عبر واشنطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها أن فاتورة تدخل حزب الله لمساندة إيران في حال شنت أمريكا أي حرب جديدة وتنفيذه هجمات على إسرائيل ستكون باهظة الثمن، وأن إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم عليه وعلى لبنان. وكشفت المصادر أيضا أن واشنطن حذرت الدولة اللبنانية من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو ينتظر فرصة كهذه يمنحه إياها حزب الله للبدء في الحرب، لأنه أصلا غير مقتنع بهذا المسار كله لولا ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستثنائي. هذا وأفادت مصادر العاصمة اللبنانية أو أفادت أن العاصمة اللبنانية بيروت قد تشهد هذا الأسبوع زحمة دبلوماسية عربية، إذ قد يصل إليها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري محمد الخليفي. إذن يتحضر لبنان لجولة جديدة من المحادثات المباشرة في روما بين الرابع والسادس من آب المقبل لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار، على أن تركز الاجتماعات على توسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة. ومن المتوقع أن يتصدر تحذير الجيش اللبناني لإسرائيل من عرقلة تنفيذ الاتفاق جدول أعمال اجتماع روما 2. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. وكشفت مصادر جنوبية لصحيفة نداء الوطن أنه وبعد عودة بعض الأهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم في النبطية والقرى المحيطة عثروا على أسلحة وعتاد عسكري وسط ترجيحات بأن تكون المعدات قد تركها مقاتلون تابعون لحزب الله. ووفق المصادر يعمل الحزب حاليا على استعادة هذه الأسلحة ونقلها، ما أثار تساؤلات لدى بعض الأهالي حول طبيعة العملية وآليات تنفيذها. ذكر مركز ألما الإسرائيلي أن آليات تابعة لحزب الله عادت إلى العمل داخل بلدة زوطر الغربية بعد انتشار الجيش اللبناني، مستندا إلى مقاطع مصورة ومنشور صادر عن الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للحزب. واعتبر المركز أن نشاط الحزب داخل البلدة لا يقتصر على عودة السكان، بل يشمل استئناف عمل إحدى آلياته التشغيلية، مشيرا إلى أن عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية نفذوا عمليات انتشال لجثامين مقاتلين بمواكبة من الجيش اللبناني. كما تساءل عن أسباب عدم تولي الأجهزة الطبية الرسمية اللبنانية هذه المهمة بدلا من الهيئة الصحية الإسلامية. نتنياهو يحمل نقيض مطلب عون إلى ترامب، فهل ينتزع لبنان منطقة جديدة من الخط الأصفر؟ الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تبدو معلقة مثل كثير من ملفات المنطقة على اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب المقرر الثلاثاء. فقد غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي تل أبيب بعدما أبلغ وزراء الكابينت عزمه رفض أي مطالب أمريكية بالانسحاب الواسع من لبنان وسوريا وغزة. وهنا يكمن التضارب الأوضح للحسابات بين ما كان تركه عون لدى ترامب من مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبين رفض قاطع من نتنياهو تقديم تنازل على بعد 3 أشهر من الاستحقاق الانتخابي. طبعا سيسعى لبنان إلى المطالبة بمنطقة نموذجية جديدة تكون ضمن الخط الأصفر، لكن المهمة ليست سهلة ما دام الإسرائيليون يشترطون تحققا واضحا من خلو المناطق التي دخلها الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من السلاح. لكن حتى الآن لم تتضح آلية التحقق، ولا الجنرال جوزيف كليرفيلد سيزور لبنان حاليا لانشغال القيادة المركزية بالتطورات مع إيران. إنما يصر لبنان الرسمي على تمتين مساره المستقل، فقد أكد عون للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزام لبنان تنفيذ صيغة الإطار، ولكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. كذلك علمت الام تي في ان عون قدم موقفا حازما في الجلسه المغلقه مع ترامب بشان التدخل السوري العسكري في لبنان ضد حزب الله، فتدخل كهذا من شانه تعزيز حجه حزب الله وسلاحه وتوحيد اللبنانيين خلفه، وهذا لا يخدم عمليه حصر السلاح التي تتولاها الدوله اللبنانيه، كما ان لبنان وسوريا متفقان على احترام سياده كل منهما. كما علمت الام تي في ان عون طلب من ترامب عودة الاستثمارات الامريكية الى لبنان، لان مقاربة السيادة اللبنانية ليست امنية فقط بل اقتصادية ايضا. لذا من المزمع ان يعقد مؤتمر اقتصادي في الولايات المتحدة يحضره الوزراء المعنيون.
2: هالعملية يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الامريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب.
0: في السياق قال وزير الخارجية أن حزب الله إيراني بجوهره ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني، ولا يمكن قبل نزع سلاحه الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي. ولدى الجيش اللبناني اليوم القدرات المطلوبة، والرهان الآن هو أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. العلاقة بين بر وعون صافي يلبن ورئيس البرلمان في قصر بعبدة خلال يومين. تقرير جويس حقيقي.
3: علاقتي برئيس الجمهورية ممتازة، نختلف على بعض وجهات النظر السياسية لكننا على تواصل دائم. الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ساعات، وتحديدا بعدما خرقت زيارة واشنطن برودة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. فقبيل الزيارة اتصل عون ببري سائلا: شو بتوصينا؟ ليجيب بري: بوصيك بشغلتين، تثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي الشامل. وصية بري كانت أصلا في صلب مطالب عون التي حملها إلى واشنطن، فهو طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، لأن الانسحاب هو باب الحل، وتحديدا لناحية البدء بنزع سلاح حزب الله. ومع عودة عون من واشنطن إلى بيروت، رد بري المبادرة واتصل بعون مهنئا إياه بعودته سالما، واتفق الرجلان على اللقاء قريبا. وعلمت الام تي في أن بري سيزور القصر الجمهوري خلال اليومين المقبلين، لتكون بذلك عادة المياه إلى مجاريها بين الرجلين، فالتنسيق أساس بينهما كما تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للام تي في. وتضيف المصادر أن الجانب الأمريكي يتواصل مع بري ويحاول التوصل معه إلى اتفاق على قاعدة أنه الممسك بالشارع الشيعي والقادر على الحل والربط فيه. وفي هذا الإطار علمنا أن هناك زيارة مرتقبة للمفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى بيروت بعدما تأجلت بسبب وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وهدف الزيارة تنسيق المواقف وإنجاح مفاوضات واشنطن وإدخال بري على خطها. وفي سياق الهدف نفسه، تتحدث معلومات الام تي في عن وصول المفد السعودي الامير يزيد الفرحان خلال ايام ايضا الى بيروت للقاء المسؤولين في لبنان والدخول على خط ادخال بري في الديل الامريكي الذي يحضر. ومن هنا كان همز بري من قناة الدوري السعودي كضمانة اقليمية ودولية تجمعها بامريكا وايران، كما قال باختصار: علاقة عون بري صافية.
4: Taking a look in Sydney on the M4 and Eastern Creek, all lanes have reopened after nearly a truck fire. And over on the M4 at Granfield, there's a van breakdown westbound on the off-ramp to James Roos Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Monash Freeway outbound at Stud Road in the left-hand lane. And over on the Ring Road Greensboro bound, there's a crash before Plenty Road in the left-hand lane. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثاء، اليوم 22 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني: بتوصل درجات الحرارة ل 21 درجة 16 على الصعيد ميلبن. بسمع الفنان ناصر السعدي، بنرجع منكمل مع ديو بس عبر أثير راديو 2ME مساء.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بينيديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

نرجع لكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 AM. بنروح للشمال، سيدني. مشروع تجاري لبيع المواد الممنوعه ينتهي بواسطه الشرطه، بواسطه اشخاص من جنسيات اخرى. القاء القبض على رجل وامراه شمال سيدني بحوزتهم 107 كيلو من المواد الممنوعه مع اموال نقد هي جزء من المبيعات. تفضلوا، شو عم يصير عنا هون؟ شمال سيدني، ويك اب، فيقوا، سميل ذا كوفي. نسمع الفنانة جو أشقر، نرجع نكمل مع الفنان وائل كفوري عن راديو 2 ام اي، مساء النور.

0: من عند الفنان وائل كفوري منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور.
1: Breakfast with Claude back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
2: Your attention please.
1: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
3: طبعا بلو.
1: Check them out.

0: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Australia News. ABC News.
3: Tanmaya Navada with the top stories. Victoria's new Premier says there'll be no tolerance for corruption under his government. Ben Carroll's first act in the top job since the resignation of Jacinta Allen will be to establish a royal commission into the construction sector. Ms Allen faced months of pressure over alleged corruption on government-funded projects and repeatedly refused to establish a royal commission despite growing calls from within her own party. Testing has confirmed the H5 strain of bird flu in 7 birds found in South Australia's southeast. The Agriculture Department says there are now 27 confirmed or presumed positive detections of the deadly strain in Australia. It says all detections have been in wild seabirds in coastal locations, and analysis is being done to determine if there's evidence of local transmission. And the Reserve Bank governor says the world has become more shock-prone in recent years and that the latest spike in oil prices is another complication for monetary policy. Michelle Bullock has told a Sydney function the RBA is prepared to act as required to achieve its inflation target, including lifting interest rates even higher. The Reserve Bank's interest rate setting board next meets in a fortnight. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: بكم هنا في 24 باريس مباشر، وهذه أبرز عناوين الأخبار. الحريق الهائل الذي التهم أكثر من 42 ألف هكتار في منطقة لا جيروند غرب فرنسا مستقر، ومخاوف من اشتعال بؤر النيران من جديد جراء عودة موجة الحر مصاحبة برياح وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية ميتيو فرانس. مقترح عماني جديد لإيران يقترح آلية لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوما طوعية. وفي واشنطن ترامب يلوح بالعودة إلى الحرب في حال فشل الدبلوماسية، ونتنياهو يحمل إلى البيت الأبيض سلسلة مطالب في طليعتها الملف الإيراني. المنتخب الفرنسي لكرة القدم على موعد اليوم مع تسمية صانع الألعاب السابق زين الدين زيدان مدربا جديدا للزرق خلفا لديدي ديشان الذي يغادر المنصب بعد 14 عاما من الخدمة.

0: طبت أوقاتكم. استيقظت منطقة لجيروند غرب فرنسا اليوم بعد ليلة هادئة نسبيا على استقرار الحريق الهائل الذي اندلع في المنطقة في 22 من الشهر وأتى على أكثر من 42 ألف هكتار. وتحسبا لارتفاع درجات الحرارة من جديد وفق توقعات الأرصاد الجوية، استؤنفت في وقت مبكر من الصباح أعمال ضخمة نفذتها وحدات الهندسة العسكرية وهيئة الدفاع عن الغابات ضد الحرائق بهدف إقامة الحواجز اللازمة لمنع انتشار النيران، وقد امتدت حتى الآن على مسافة 103 كيلومترات. معنا من إقليمي لجيروند مفادة فرانس 24 الخاصة سيرين العماري. صباح الخير سيرين، يبدو أن الحريق مستقر لكن هل تمت السيطرة عليه تماما؟
1: نعم صباح الخير رمتان. طبعا نحن الآن في هذا الجزء من هذه الغابة في منطقة لاج كاب فيغي. طبعا هنا الحديث منذ ساعات الصباح الأولى هي على موجة الحر التي ستضرب المنطقة والتي ستصل إلى ذروتها يوم الغد. القلق لدى رجال الإطفاء خاصة بسبب أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى جفاف التربة ويؤدي أيضا إلى انخفاض درجة أو نسبة الرطوبة، ما قد يؤدي إلى اشتعال بؤر كانت مشتعلة سابقا أو قد يسبب في اشتعال بؤر جديدة. فكما ترين خلفي هذه النيران التي اشتعلت قبل قليل، من الممكن أن تنتقل من مكان إلى آخر بسرعة رهيبة إذا ما هبت الرياح، وهو ما قد يؤدي في بعض الأوقات إلى فقدان السيطرة في هذه المنطقة. الكثير من الحواجز التي يعني قد تم قطع الأشجار لوضع حواجز تمنع انتقال النيران بين الأشجار وتبطئ حركتها. أيضا هنالك الكثير من الخنادق التي تعطل أيضا حركة ألسنة اللهب. بالإضافة إلى ذلك يقوم رجال الإطفاء بتبريد التربة بإطفاء كل الحرائق البؤر الصغيرة التي اندلعت بالقرب من الطرقات. حتى المزارعين بدأوا منذ صباح برش المياه على الأرض، فكلما كانت التربة مبللة كلما كان اشتعال النيران فيها بطيء جدا. أيضا من المفترض أن تقوم طائرات داش ولكنداغ وأيضا الطائرة العسكرية A400M التي تقوم برش مثبطات ألسنة اللهب بالقيام بعدة طلعات خلال النهار لمهاجمة البؤر التي يصعب الوصول إليها برا. رجال الإطفاء يتحدثون عن جهود كبيرة يبذلونها ويقولون أن هذا اليوم قد يكون صعبا بعض الشيء بسبب تغير درجة الحرارة وبسبب احتمالية تغير مسار الرياح.
0: سيرين العماري مفادة فرانس 24 الخاصة، شكرا جزيلا لك. إسبانيا بدورها تصارع الحرائق. رجال الإطفاء يعملون منذ الصباح على احتواء الحرائق الهائلة المندلعة بالقرب من مدريد، وذلك قبل ساعة قليلة من هبوب رياح جنوبية قد تزيد من خطر اتساع رقعة النيران. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز جدد دعوته إلى إبرام ميثاق وطني لمواجهة آثار التغير المناخي، وذلك في ظل حالة الطوارئ الناجمة عن عدة حرائق شديدة العنف تشهدها إسبانيا. في الملف الإيراني الآن، في ظل تعليق الغارات الأمريكية على إيران، الدبلوماسية الخليجية تعود إلى الواجهة في الوقت بدل الضائع. للخروج باتفاق بين إيران والولايات المتحدة قدمت سلطنة عمان مقترحا جديدا إلى الإيرانيين بدعم من دول المنطقة، مقترح يقوم على آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. من جهته لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى إجراء عسكري وصفه بالقوي للغاية سريعا في حال فشل المساعي الدبلوماسية مع إيران. والملف الإيراني دائما سيتصدر اللقاء المرتقب اليوم في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش حضور إذن نتنياهو إلى واشنطن للمشاركة في مراسم تأبين السناتور الجمهوري لينسي غراهام. ونرى في هذه الصور وصول إذن نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
2: في زيارة هي الأولى منذ اندلاع المواجهات العسكرية مع إيران، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء حليفه وصديقه دونالد ترامب. ترامب الذي لم يتردد قبل أسابيع في وصف نتنياهو بالمجنون واتهامه بتقويض التسوية الهشة التي توصل إليها مع إيران.
3: عليه أن يكون أكثر مسؤولية، أنا غاضب جدا، لقد أخبرته بذلك.
2: أما في الكونغرس فالدعم الأمريكي لإسرائيل تراجع بشكل كبير منذ بداية الحرب على غزة، حتى إن أكثر من 100 نائب ديمقراطي صوتوا في منتصف يوليو الماضي لصالح قطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل. المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل التي كانت أمراً مقدساً لم تعد سوى ورقة سياسية يخرجها المرشحون الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية، على غرار ما فعل عمدة نيويورك زهران ممداني. وفقاً لاستطلاع حديث أجراه معهد بيو، فإن صورة إسرائيل ومصداقيتها وصلتا إلى أدنى مستوياتهما في الشارع الأمريكي. 60% من البالغين في الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للدولة العبرية لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، وهذه النسبة تزيد بسبع نقاط مقارنة بما كانت عليه قبل عام واحد.
0: وبدوره وصل رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن للمشاركة في تأبين غراهام، وزيلينسكي صرح بأن الدفاع المضاد للصواريخ والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يشكلان الأولوية رقم واحد على حد تعبيره في المحادثات المرتقبة بينه اليوم وبين الرئيس ترامب في البيت الأبيض. توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء تلفزيوني كل من يريد إدخال الإرهاب إلى تونس بالوقوف إلى بأنه سيقف في وجهه، بأن الجزائر ستوقف في وجهه، وبأن وتعهد بالوقوف إلى جانب تونس في مواجهة أي خطر خارجي يتهددها. تلك التصريحات تأتي في سياق حركات الاحتجاج التي شهدتها تونس مؤخرا والانتقادات المتصاعدة من قوى سياسية ومدنية للسياسة الرئيس قيس سعيد.
4: بعض الأحيان نتكلم على دويلة لأن الأثار تاعها سلبي جدا جدا جدا، يعني وين حطوا رجلهم يسيل الدم، سي سا سي غراف، سي افيك دي بروف. ما باغيين يخطونا باش ما يسيلش الدم عندنا هنا. بعده ميرا تونيزي اللي مسا يمسنا، سا سي كلير، parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Hada Tunis, ou la Béjihad de Béh Tunis, nous allons le faire à Waldi.
0: وفي اليابان في خبر وردنا قبل قليل، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر جنوب اليابان وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي. وفي الوقت نفسه قالت هذه الهيئة المشرفة لا اختلالات حتى الآن في المنشآت النووية اليابانية عقب الزلزال. سنتابع

عند الفنانة رويدة عطية. شو سهل الحكي، دايما الحكي كتير سهل، نعم، بس المشكلة لما الواحد بيواجهها ما عاد بيقدر يلاقي الفعل، ولكن الحكي الكل بيحكي والكل بينصح والكل بيعطي وجهة نظر، بس الحقيقة بتبقى، الفعل هو أهم شيء. بيقول علم النفس مستمعينا أن المشكلات ليست أثناء من الحياة بل جزء منها، والفارق الحقيقي ليس من وجودها بل في طريقة مواجهتها، فهنا تمارس حكمة العيش. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM، أمسية الثلاثة اليوم 28 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 21-16 على الصعيد ملبن. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 20 درجة على الصعيد ملبن 15. مش نروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا هون راديو 2ME 1638 AM. Wake up, wake up.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
3: كلنا نعرف مستمعينا أنه أوغست هو شهر التكس، كتار بيقدموا على التكس، وللتأكيد وهذا كتير كتير مهم، فيكن أكيد تقدموا لدائرة الضرائب الأسترالية قائمة بالأمور التي يجب عليها فعلها والامتناع عن فعلها عند تقديم إقرار ضريبي لدخل 2026. يجب عليك تقديم إقرار ضريبي للدخل إذا كنت تدر دخلا من مصادر مختلفة مثل العمل أو استثمار أو رأس المال. يجب عليك التأكد من أنه بياناتك مكتملة ومتوافقة مع سجلاتك الضريبية قبل تقديم إقرار الضريبي. يجب عليك مراعاة التغييرات في قوانين الضريبي مثل تغيرات في خصم الضريبي على الاستهلاك والضريبي على رأس المال. يجب عليك الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع نفقاتك بما في ذلك الإيصالات والفوائد كتير والبيانات المصرفية. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME. نتوقف مع فاصل غنائي وراح نبلش جولتنا مع الفنانة ليال عبود. هون راديو 2ME، مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: هون ميوزك 2ME ميوزك أستراليا.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME
1: أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: كنت فخوراً جداً، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيداً. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: First. 2ME Australia.

0: حياكم الله مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين.
0: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب، وحرب إيران وملفي غزة ولبنان أبرز ما تحمله طاولة المباحثات.
1: طهران ترغب في الاتفاق وترامب يلمح لقرب التوصل إليه ويتوعد بضربات أقصى في حال فشل المسار الدبلوماسي.
0: جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في روما، وتوسيع المناطق التجريبية أبرز محاور النقاش.
1: زيلينسكي في واشنطن للقاء ترامب، والهدف الحصول على أنظمة باتريوت وتسريع اتفاق التعاون بشأن المسيرات.
0: وفي ملفاتنا الخاصة، منذ توقيع اتفاق وقف النار، مسعي إسرائيلية لبسط السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي داخل غزة،
1: والخط الأصفر يتوسع يوما بعد الآخر ويزيد المخاوف عند الفلسطينيين من غزة. نرصد المشهد. وصل نتنياهو إلى واشنطن في زيارة مرتقبة، حاملا معه العديد والعديد من الملفات، أهمها بالطبع حرب إيران.
0: الإعلام الإسرائيلي ورغم غيابه عن الرحلة كشف كواليس ما يحمله نتنياهو للرئيس الأمريكي.
1: ففي إسرائيل الحديث الآن عن معلومات استخباراتية جديدة حول جبل الفأس سيعرضها نتنياهو على ترامب.
0: فتل أبيب تسعى لإثبات موقفها أمام واشنطن، وتؤكد أن طهران لم تتخلى عن طموحها النووي. فهل ينجح نتنياهو في إقناع ترامب رغم فتور العلاقة بينهما في الآونة الأخيرة؟
1: في إيران الحديث عن اتفاق، وطموحات القادة في طهران هي الوصول إلى اتفاق سلام شامل قبل الانتخابات النصفية الأمريكية.
0: ترامب في المقابل أبدى بعض التفاؤل، لكنه ظل وفيا لعادته وهدد إيران بحرب أقسى في حال فشل المفاوضات.
1: في الملف اللبناني، جولة جديدة من المحادثات ستعقد في روما الأسبوع المقبل بين الطرفين برعاية أمريكية.
0: طاولة المناقشات تسعى للوصول إلى تسوية للقضايا الحدودية العالقة وتوسيع المناطق التجريبية. أهلا بكم دائماً.

0: نبدأ من الحدث الأبرز هذا اليوم، زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني وجبل الفأس تحديدا. إذن نتنياهو يحط الرحال في واشنطن في زيارة جديدة تأتي وسط أحاديث كثيرة عن توتر في العلاقة بين نتنياهو وترامب بالتزامن مع تعليق الضربات الأمريكية على إيران. السؤال هنا مشاهدينا، ماذا نعرف عن كواليس هذه الزيارة وهل ستغلق المحادثات على الملف الإيراني فقط يا راوية؟
0: فعلا الكثير من التساؤلات يا محمد، ولكن للإجابة عنها دعونا مشاهدينا نلفت انتباهكم لأمر غاية في الأهمية. لقاء ترامب ونتنياهو اليوم بالبيت الأبيض هو الثامن بين الطرفين، وذلك منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض. هو الأول منذ فبراير، أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة حملة جوية مشتركة على إيران. من المتوقع بحسب وكالة فرانس بريس أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، بينما تؤكد واشنطن أنها تريد منح المسار التفاوضي مع إيران فرصة جديدة. مصادر مطلعة أوضحت للقناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يحمل خلال هذه الزيارة معلومات حساسة سيضعها على طاولة ترامب. طبيعة هذه المعلومات الاستخباراتية والحديثة تتعلق بتقدم إيران نوويا واتجاهها نحو امتلاك قنبلة نووية. المصادر الإسرائيلية ذكرت بأن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران هي النقطة الأكثر حساسية ومصيرية، ولن يكون هناك تنازل إسرائيلي بشأنها. في خلفية هذه الزيارة بلغت العلاقة بين الرجلين أدنى مستوياتها في إبريل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تتفاقم هذه الخلافات مع عودة العمليات الحربية في يوليو. خلال فترة التوتر هذه وجه ترامب انتقادات حادة لحليفه الإسرائيلي، إذ وصفه في مقابلة صحفية بأنه رجل صعب للغاية بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان. إلا أن نتنياهو قلل من أهمية تلك الخلافات، اعتبرها اختلافات في النهج لا في الأهداف، مؤكدا مغادرته إسرائيل أنه لن يكون ولن تكون إيران هي التي ستتصدر جدول أعماله، مع هدف الحفاظ طبعا على الأمن. كما يتناول اللقاء تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان وسط صعوبات ميدانية مستمرة والوجود الإسرائيلي في مساحات في الجنوب، إضافة طبعا إلى الوضع في غزة وتعثر جهود إعادة الإعمار في القطاع. بحسب خبير نقلت عنه فرانس بريس، الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو نفي كل التقارير عن فتور العلاقة بين الرجلين وإظهار عدم وجود قطيعة أو خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أما البعد الداخلي فله أهمية، تأتي هذه الزيارة قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في ظل تراجع شعبية نتنياهو، وسط أيضا غضب شعبي من إخفاق حكومته في منع هجوم 7 أكتوبر.
1: وقبل التوجه إلى واشنطن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة كذلك، وشدد على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
0: على الجانب الآخر، ورغم ما تداوله الإعلام الأمريكي عن فتور في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء الأخير خلال الحروب، مؤكدا أنه ونتنياهو حققا نجاحات كبيرة سويا، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوة إيران.
3: They're 8% of what they were 4 months ago. They're 8% of what they were 4 months ago. So we'll see how this all comes out.
1: معنا الآن من القدس مراسل العربية مروان عثمنة. أهلا بك يا مروان. بالرغم من حالة الفتور في العلاقة بين الرجلين، بين نتنياهو وبين ترامب، إلا أن نتنياهو يذهب إلى البيت الأبيض وهو محمل بالكثير من الموضوعات والقضايا. حملت الأخبار أن الرجل يحمل ملفات حساسة فيما يتصل بالملف النووي الإيراني وتحديدا جبل الفأس. ما الذي يعرفه نتنياهو ولا يعرفه ترامب؟
4: يعني لا يوجد شيء تحديدا يمكن الإشارة إليه على أن الولايات المتحدة لا تعرفه وإسرائيل تعرفها أكثر، لكن يعني لربما مصادر مختلفة تشير إلى أن تحاول إسرائيل من خلالها الإشارة أو التأكيد على أن إيران مستمرة في عملها في داخل جبل الفأس بالعمل على تسريع أو وتيرة العمل وتسريعها لتشغيل هذه المنشأة بصفتها منشأة نووية على الرغم من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، حيث يعني أن بحسب إسرائيل إيران سارعت من وتيرة عمل هذه المنشأة والعمل في داخل هذه المنشأة من أجل تجهيزها، بالرغم من المفاوضات وبالرغم مما تم إشاعته حول مستقبل المشروع النووي الإيراني. وبالتالي يعني إسرائيل تحاول الإشارة مرة أخرى وإقناع الولايات المتحدة بأن إيران تخادع الولايات المتحدة وأنه لا مناص ولا مفر، يعني وأن الحل الوحيد مع إيران هو الحل العسكري وأن المفاوضات ما هي إلا عبثية بحسب العرف الإسرائيلي ولن تصل لن تفضي لأي نتيجة مع الجانب الإيراني. ومن هنا العودة للقتال سريعا، يعني بأن نتنياهو يوفر المعلومات بحيث يعني يمكن للولايات المتحدة أن تقوم باستهدافها، بالتالي يعني هنالك من يشير إلى أن إسرائيل تجر الولايات المتحدة مرة أخرى للحرب، وهذا ما لا تريده الإدارة وأطراف كبيرة كثيرة في داخل الإدارة الأمريكية راوية ومحمد. وبالتالي يعني من هنا تأتي هذه الخلافات التي اعتبرها يعني اختلافات في وجهات النظر لكنها تضم الكثير.
5: من جولة أخبار الساعة 7 نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصلت درجات الحرارة بسيدني ل 21-16 بميلبن يوم الثلاثة اليوم، أمسية الثلاثة 28 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني بتوصل لعشرين درجة 15 بملبن. من قلك حكينا للشحرورة الصبوحة، رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان راغب علامي، وعندي كمان الفنان نوال الزغبي. هون راديو 2ME مساء النور.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: رجعنا مكملين برفقتكم اخر ساعه من مشوار دراف تايم بروجرام لامسيه الثلاثة 28 من شهر جولاي تموز. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. لا تحزن ابدا, لا تحزن عند الصدمات, فلولاها لبقينا مخدوعين لمده طويله. هي قاسيه لكنها صادقه. بونسوار
1: 2ME, maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. 2ME, Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك, عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنر اوف ماركت ستريت, 9897222, خلف الكي اف سي.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: 2ME أستراليا. نتابع برفقكم ما تبقى من مشوار الدراف تايم بروجرام لأمسية الثلاثة 28 من شهر جولاي. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. قاعدة نفسية, القوة في اللسان, ما تكرروا تصنعه. توقف عن إعلان التعب والفقر والانكسار, وابدأ بلغة الامتنان والنية الواضحة, لأنه ما تنطقه اليوم يتحول واقعا تعيشه غدا. بنسمع الفنان فارس كرم, ملوع بنات كتير. انتو برفقة ذات 2ME, مساء النور.

عند الفنان فارس كرم. نرجع لكم مستمعينا بعدنا مكملين برفقتكم أمسيتنا. بتعرفوا مستمعينا أنه الألم الذي تعيشه مع علاقاتك ليس سببه أنك شخص طيب، لكنه سببه المبالغة، المبالغة في العطاء، المبالغة في التنازل، المبالغة في تحمل ما لا يحتمل، المبالغة في إرضاء كل الناس على حساب نفسك. حتى الصفات الجميلة عندما تزيد عن حد ممكن تؤذي صاحبها. أنا في انتظارك هالأغنية رح نسمع منها مقتطف ل 18 دقيقة لكوكب الشرق أم كلثوم، منتابعها ومسمعها على أمل تنال أعجابكم عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: عند الفنان فضل الشاكر. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. بونسوار.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل شات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة 28 من شهر تموز جولاي. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا مع دراف تايم بروجرام نرجع من جدد بكرة الأربعة من بعد أخبار الساعة 3. أما هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية مفصلة بتتابعوها عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. دلوا بألف خير.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897 خلف KFC.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Maya Navada with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson has confirmed that Australia's richest person paid for her flights for a recent European trip. Senator Hanson's updated parliamentary register of interests shows mining magnate Gina Rinehart covered the cost of her flights from London to Sicily via Rome earlier this month. The One Nation leader has also disclosed that tickets to the Dolce & Gabbana fashion show were courtesy of the billionaire, while she paid for her own accommodation, meals and expenses. The Victorian opposition says the state needs a change of government, not just leader, to address the state's most significant problems. Jacinta Allen resigned this morning amid growing pressure over issues including allegations of widespread corruption in the construction sector. But Shadow Attorney General James Newbury says Victorians shouldn't expect the new Premier Ben Carroll to address corruption as leader if he wasn't able to do so as deputy. And the Reserve Bank governor says the rate at which the housing market has eased has come as a surprise. Giving a speech today, Michelle Bullock said the labour market had also eased a bit more than expected in recent months, with the unemployment rate rising a little faster than expected. But even still, she said we probably need more unemployment or underemployment to bring inflation back down. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. إيران بين سلاحي الضربات والعقوبات، طهران تشترط الإفراج عن أموالها المجمدة خلال التفاوض مع واشنطن، وتقارير تشير إلى أنها تخشى وزارة الخزانة أكثر من وزارة الحرب. قمة واشنطن وتل أبيب، إيران تتصدر الأجندة. نتنياهو يلتقي ترامب اليوم في البيت الأبيض، وتقارير تفيد بأن تل أبيب ستقدم معلومات استخباراتية جديدة بشأن جبل الفأس. العراق عتمة تفضح فساد الطاقة، مجلس النواب العراقي يفتح ملفات فساد الكهرباء، من شبهات هدر المال العام إلى معاناة غرق المدن في الظلام. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، وسط تحذيرات من موجة حر جديدة، فرنسا تحاصر حريقا هائلا على مشارف بوردو، وإسبانيا تسعى للسيطرة على النيران قرب مدريد. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. كشف موقع أكسس أن إيران تريد وقف الهجمات الأمريكية والحصول على الأموال المجمدة أولا، في ظل استمرار الخلافات بشأن المقترحات المطروحة بين الجانبين. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن التقديرات الاستخباراتية تفيد بأن الإيرانيين يواجهون صعوبات في دفع رواتب مقاتليهم بسبب الضغوط المالية. وأوضح المسؤول أن الإيرانيين يخشون وزارة الخزانة أكثر من وزارة الحرب، في إشارة إلى العقوبات المالية المفروضة على طهران. كشفت صحيفة ويدعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض خلال اجتماعه المرتقب اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية محدثة حول منشأة جبل الفأس الإيرانية. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو سيعرض معلومات حول المساعي الإيرانية لدفن أصول استراتيجية في أعماق جبل الفأس، وذلك بهدف حمايتها من القنابل الخارقة للتحصينات. للمتابعة ينضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير. مرحبا بك بشار. يعني من المرتقب يلتقي نتنياهو اليوم الرئيس الأمريكي، وعلى أجندته طرح معلومات استخباراتية محدثة بشأن جبل الفأس تحديدا، مع العلم بشار يعني أنه في العلن يريد نتنياهو الاستمرار بالتصعيد تجاه إيران. ما الذي يمكن توقعه من هذه الزيارة؟ وطبعا يعني لن نغيب عن ملفات لبنان وسوريا وغزة.
2: أهلا ميشا، بكل تأكيد الآن ما هو المتوقع، ربما يصعب التنبؤ بميول والقرارات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني معروف ما الذي سوف يحمله نتنياهو في جعبته، ولكن السؤال هو كيف سوف يرد ترامب. لنعود خطوة واحدة للوراء، وكما تفضلت يعني أنت أشرت في هذا الخبر ما الذي عمليا سوف يطالب به نتنياهو، ربما نتوسع فيه أكثر. فإن نتنياهو عمليا سوف يذهب يحمل عدة ملفات أو يناقش عدة ملفات، أولاها إيران، وطبعا هو سوف يقدم كما وصفت بعض الجهات والمصادر سواء معاريف أو يدعوت أحرنوت أو نيويورك تايمز، أن إسرائيل سوف ترفق مع نتنياهو تقارير استخباراتية تثبت أن إيران لا تزال ماضي قدما في طموحاتها النووية، بما في ذلك وكما تفضلت قبل قليل دفن وتخزين أصول نووية إيرانية من منشآت وأجهزة طرد مركزي في مناطق عميقة أسفل جبل الفأس، وهذا الجبل وهذه المنطقة التي لوحت الولايات المتحدة بضربها في وقت سابق. والفكرة هنا بالأساس أن إسرائيل لا تريد للولايات المتحدة أن يعني أن تخفف من ضغوطها على إيران، سواء كان ذلك بالضربات أو كان ذلك من خلال المفاوضات، بمعنى أن تبقي الولايات المتحدة إيران في محل تتعرض فيه لضغوط حتى تخضع بشكل كامل، أو أن تخلق الظروف لخضوعها كاستمرار هذه العقوبات، وبالتالي عمليا تبقى ميشا الضغوط إن لم يكن بشكل مباشر أن تكون أيضا بشكل غير مباشر من خلال الداخل الإيراني الذي عمليا بالتأكيد طفح لديه الكيل بالنسبة للمشاكل الاقتصادية. نتحدث هنا عن استمرار حجز أصول مالية إيرانية. هذه نقطة. نقطة أيضا إضافية قبل أن نذهب إلى باقي الملفات ميشا، طبعا لا أحد يعرف إلى أي مدى هي دقيقة التقارير والأدلة أو ما يسمى بالأدلة الإسرائيلية، لأننا نذكر بتصريحات مسؤولين في إدارات سابقة، إدارة أوباما وبايدن، الذين شككوا في هكذا تقارير التي تريد إسرائيل من خلالها أن تستمر حالة الحرب أو شبه حالة حرب الأمر، الذي قد لا يتوافق 100% مع الطموحات السياسية والرؤى الأمريكية. هذه نقطة. أيضا وكما أشرت ميشا، طبعا لا يعني صحيح الملف الإيراني هو أبو الملف، ولكن هناك ملفات أخرى. لدينا لبنان، لدينا سوريا، لدينا ما تسميها إسرائيل مناطق آمنة وعازلة هنا وهناك، ونعرف بأن الرئيس السوري أحمد الشارع كان له الاتصالات ولقاءات مع ترامب، بالتالي لدينا هنا رؤية كاملة في المنطقة. قد يبحثوا الاثنان أي ترامب ونتنياهو حول كيفية تقويض أذرع وكلاء إيران في المنطقة، وهذه طبعا الأمور التي تحتاج طبعا تعاونا من الدولة اللبنانية والدولة السورية من أجل أيضا تفكيك سلاح حزب الله. هذا الأمر الذي أكدت إسرائيل أنه مطلب لن تتنازل عنه، وهو تفكيك كل سلاح حزب الله في كل لبنان شريطة أي انسحاب إضافي. أيضا هنا على الهامش ميشا، هناك نقطة مهمة يجب أن نستثنيها، الضفة الغربية. قد لا يهتم نتنياهو بموضوع الضفة الغربية كثيرا، ولكن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين، صحهم أقلية في إسرائيل، ولكن نتحدث هنا عن مجموعة من المسؤولين السابقين في الجيش، في الشباك، في الموساد وغيرهم، الذين ينقلون أو نقلوا بالأحرى الرسائل إلى ترامب لكي يجبر نتنياهو على مناقشة هذا الموضوع، ومن أجل معالجة ما بات يعرف بإرهاب المستوطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفجير أو بالأحرى أدى إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك بشار صغير مراسلنا، كنت معنا من القدس. قدمت سلطنة عمان إلى إيران مقترحا لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تعتمد على رسوم طوعية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن المقترح يحظى بدعم إقليمي. وبحسب المصدر يستند المقترح إلى فكرة مشاركة مستخدمي المضيق في تمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ، وذلك على غرار النهج المتبع في مضيق ملقا. وبحسب المصدر أيضا، فإن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على مضيق هرمز بموجب المقترح. أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة في أجواء الصحراء الشرقية للمملكة. في المقابل أعلنت إسرائيل اعتراض طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن، مؤكدة أنها لم تدخل الأجواء الإسرائيلية، ومضيفة أن تحقيقات جارية لتحديد مصدر إطلاقها. مراسلنا نايف المشاقبة من عمان يضعنا بصورة آخر التطورات. مرحبا بك نايف. إذن الانتهاكات الإيرانية والاعتداءات على دول الجوار لا تزال مستمرة، لا سيما على مملكة الأردن. تفاصيل أكثر نرصدها معك.
3: وهذا ما يتوقف عنده المراقبون في الأردن كثيرا، والسياسيين والمحللون العسكريون، من أن إيران ما زالت وإن كانت لم تعلن عن استهداف الأراضي الأردنية، إلا أن ربما من خلال ميليشياتها وأدرعها التنفيذية أو تلك الجهات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني ما زالت تقوم بهذا الواجب نيابة عن إيران. يوم أمس ميشا تم إسقاط طائرتين مسيرتين بواسطة طائرات سلاح الجو الملك الأردني، واليوم قبل قليل قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية من أن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع طائرة اخترقت الأجواء الأردنية في المنطقة الصحراوية الشرقية وتم إسقاطها، وذلك وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. هنا ينظرون إلى أن إيران ما زالت تقوم بإرسال مثل هذه الرسائل، خاصة الرسائل التي تفيد من أن إيران لا ترغب في الجنوح إلى الأمن والاستقرار وإلى التفاوض من أجل إيجاد تهدئة في المنطقة. يقولون أن هذه الرسائل وإن كانت من غير إيران، وإن كانت إيران لم تقم بتبنيها بشكل مباشر، إلا أن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة هي التي تقوم نيابة عن إيران بمحاولة إرسال رسائل سياسية وعسكرية وأمنية إلى الأردن وأيضا إلى المنطقة، من أن إيران ستبقى تقوم بهذا الأمر وهو العبث بأمن واستقرار المنطقة. الجيش الأردني

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة طولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
2: What? The
1: 2ME, no limits.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: يسعد صباحك الحلو.
7: مين راح يحتل منصب رئيسة ولاية فيكتوريا من بعد تقديم استقالة جاسينتا ألين لمنصبها، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما هي الملفات اللي حملها معه؟ كل هالعناوين متبعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
8: والآن استمعوا لأول

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.
1: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sidine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
2: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: That's it from me on 1638 Twimmy Australia. بلكن تسبع على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock. ومن بعدها lots more music. The Sahara. Enjoy your evening.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من MTV وMFM صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار. ثلاثة ملفات تطرح اليوم في البيت الأبيض خلال المحادثات المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إيران، الأراضي الفلسطينية، ولبنان. الاختلاف في وجهات النظر واضح بين المقاربتين الأمريكية والإسرائيلية، فإسرائيل تريد أن تشارك في حرب إيران فيما الولايات المتحدة ترفض ذلك. إسرائيل تتعمد تصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في الضفة الغربية، بينما واشنطن تريد التهدئة. إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، فيما أمريكا تطالب بذلك وتعتبره جزءا لا يتجزأ من صيغة الإطار. من هنا فأن محادثات واشنطن مهمة وحساسة ولها تأثير مباشر على الوضع في لبنان والمنطقة. وفي هذا السياق أكد ترامب أن هناك بعض الخلافات لكن المواقف متقاربة. البداية مما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحمل خلال زيارته إلى واشنطن معلومات استخباراتية حديثة وحساسة سيقدمها للرئيس الأمريكي بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض الأخير على استئناف حربه ضد إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها، بما يتيح لتل أبيب أيضا التفلت من التزامات تطبيق الاتفاق مع لبنان. وقبل ساعات من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات عميقة مع طهران، معربا عن أمله بإحراز تقدم في هذه المحادثات. وشدد ترامب على أن المهلة أمام المسار الدبلوماسي ليست طويلة، ملوحا بالعودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات. وبين مسيرات إيرانية بغطاء حوثي وضغوط سياسية متبادلة، يبقى السؤال: هل ينجح لقاء ترامب ونتنياهو في إعادة رسم مسار الأزمة، أم أن الهدوء الحالي ليس سوى استراحة تسبق جولة جديدة من التصعيد، وخصوصا أن ترامب أكد استعداده لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات؟
1: رغم توقف الضربات الأمريكية على إيران اليوم الثالث على التوالي، ورغم إعلان الجيش الإيراني تعليق عملياته مؤكدا أن سياسة طهران تقوم على الرد بالمثل، لا تزال المنطقة على إيقاع التصعيد. ففي السعودية أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، مؤكدة أنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران، فيما شددت الرياض على احتفاظها بحق الرد ودعت بغداد إلى منع استخدام أراضيها منصة للاعتداءات. هذا وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف إمدادات نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. وفي الأردن أسقط الجيش الأردني مسيرتين استهدفتا المملكة. سياسيا تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة وصفها نتنياهو بالمفصلية، مؤكدا أن هدفها ضمان أمن إسرائيل وتعزيز قوتها. لكن اللقاء يأتي وسط تباين واضح بين الطرفين، فنتنياهو يواصل الضغط باتجاه تشديد المواجهة مع إيران وصولا إلى تغيير النظام، فيما تميل إدارة ترامب إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة بعد تقييمات رأت أن استمرار الضربات قد يوسع دائرة الحرب من دون تحقيق مكاسب إضافية. وفي موازاة ذلك تقود الصين بالتنسيق مع باكستان اتصالات لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، إلا أن إيران تنفي وجود أي مسار تفاوضي، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات رغم إقراره باستمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء.
0: في المقابل كشفت مصادر صحيفة نداء الوطن أن لبنان تبلغ عبر واشنطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها أن فاتورة تدخل حزب الله لمساندة إيران في حال شنت أمريكا أي حرب جديدة وتنفيذه هجمات على إسرائيل ستكون باهظة الثمن، وأن إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم عليه وعلى لبنان. وكشفت المصادر أيضا أن واشنطن حذرت الدولة اللبنانية من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو ينتظر فرصة كهذه يمنحه إياها حزب الله للبدء في الحرب، لأنه أصلا غير مقتنع بهذا المسار كله لولا ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستثنائي. هذا وأفادت مصادر العاصمة اللبنانية أو أفادت أن العاصمة اللبنانية بيروت قد تشهد هذا الأسبوع زحمة دبلوماسية عربية، إذ قد يصل إليها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري محمد الخليفي. إذن يتحضر لبنان لجولة جديدة من المحادثات المباشرة في روما بين الرابع والسادس من آب المقبل لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار، على أن تركز الاجتماعات على توسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة. ومن المتوقع أن يتصدر تحذير الجيش اللبناني لإسرائيل من عرقلة تنفيذ الاتفاق جدول أعمال اجتماع روما 2. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. وكشفت مصادر جنوبية لصحيفة نداء الوطن أنه وبعد عودة بعض الأهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم في النبطية والقرى المحيطة عثروا على أسلحة وعتاد عسكري وسط ترجيحات بأن تكون المعدات قد تركها مقاتلون تابعون لحزب الله. ووفق المصادر يعمل الحزب حاليا على استعادة هذه الأسلحة ونقلها، ما أثار تساؤلات لدى بعض الأهالي حول طبيعة العملية وآليات تنفيذها. ذكر مركز ألما الإسرائيلي أن آليات تابعة لحزب الله عادت إلى العمل داخل بلدة زوطر الغربية بعد انتشار الجيش اللبناني، مستندا إلى مقاطع مصورة ومنشور صادر عن الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للحزب. واعتبر المركز أن نشاط الحزب داخل البلدة لا يقتصر على عودة السكان، بل يشمل استئناف عمل إحدى آلياته التشغيلية، مشيرا إلى أن عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية نفذوا عمليات انتشال لجثامين مقاتلين بمواكبة من الجيش اللبناني. كما تساءل عن أسباب عدم تولي الأجهزة الطبية الرسمية اللبنانية هذه المهمة بدلا من الهيئة الصحية الإسلامية. نتنياهو يحمل نقيض مطلب عون إلى ترامب، فهل ينتزع لبنان منطقة جديدة من الخط الأصفر؟ الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تبدو معلقة مثل كثير من ملفات المنطقة على اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب المقرر الثلاثاء. فقد غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي تل أبيب بعدما أبلغ وزراء الكابينت عزمه رفض أي مطالب أمريكية بالانسحاب الواسع من لبنان وسوريا وغزة. وهنا يكمن التضارب الأوضح للحسابات بين ما كان تركه عون لدى ترامب من مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبين رفض قاطع من نتنياهو تقديم تنازل على بعد 3 أشهر من الاستحقاق الانتخابي. طبعا سيسعى لبنان إلى المطالبة بمنطقة نموذجية جديدة تكون ضمن الخط الأصفر، لكن المهمة ليست سهلة ما دام الإسرائيليون يشترطون تحققا واضحا من خلو المناطق التي دخلها الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من السلاح. لكن حتى الآن لم تتضح آلية التحقق، ولا الجنرال جوزيف كليرفيلد سيزور لبنان حاليا لانشغال القيادة المركزية بالتطورات مع إيران. إنما يصر لبنان الرسمي على تمتين مساره المستقل، فقد أكد عون للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزام لبنان تنفيذ صيغة الإطار، ولكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. كذلك علمت الام تي في ان عون قدم موقفا حازما في الجلسة المغلقة مع ترامب بشأن التدخل السوري العسكري في لبنان ضد حزب الله، فتدخل كهذا من شأنه تعزيز حجة حزب الله وسلاحه وتوحيد اللبنانيين خلفه، وهذا لا يخدم عملية حصر السلاح التي تتولاها الدولة اللبنانية، كما ان لبنان وسوريا متفقان على احترام سيادة كل منهما. كما علمت الام تي في ان عون طلب من ترامب عودة الاستثمارات الامريكية الى لبنان، لان مقاربة السيادة اللبنانية ليست امنية فقط بل اقتصادية ايضا. لذا من المزمع ان يعقد مؤتمر اقتصادي في الولايات المتحدة يحضره الوزراء المعنيون.
2: هالعملية يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الامريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب.
0: في السياق قال وزير الخارجية أن حزب الله إيراني بجوهره ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني، ولا يمكن قبل نزع سلاحه الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي. ولدى الجيش اللبناني اليوم القدرات المطلوبة، والرهان الآن هو أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. العلاقة بين بر وعون صافي يلبن ورئيس البرلمان في قصر بعبدة خلال يومين. تقرير جويس حقيقي.
3: علاقتي برئيس الجمهورية ممتازة، نختلف على بعض وجهات النظر السياسية لكننا على تواصل دائم. الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ساعات، وتحديدا بعدما خرقت زيارة واشنطن برودة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. فقبيل الزيارة اتصل عون ببري سائلا: شو بتوصينا؟ ليجيب بري: بوصيك بشغلتين، تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الشامل. وصية بري كانت أصلا في صلب مطالب عون التي حملها إلى واشنطن، فهو طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، لأن الانسحاب هو باب الحل، وتحديدا لناحية البدء بنزع سلاح حزب الله. ومع عودة عون من واشنطن إلى بيروت، رد بري المبادرة واتصل بعون مهنئا إياه بعودته سالما، واتفق الرجلان على اللقاء قريبا. وعلمت الام تي في أن بري سيزور القصر الجمهوري خلال اليومين المقبلين، لتكون بذلك عادة المياه إلى مجاريها بين الرجلين، فالتنسيق أساس بينهما كما تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للام تي في. وتضيف المصادر أن الجانب الأمريكي يتواصل مع بري ويحاول التواصل مع
4: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
5: الملفات المتعلقة بلبنان ومنطقة الشرق الأوسط مع ضيفنا المحلل السياسي أستاذ صالح حامد معنا على الخط. منحييك أستاذ صالح، صباح الخير.
6: تحية لك أستاذ الفاضلة وللمستمعين الأفاضل.
5: شكرا لوقتك أستاذ صالح. خلينا نبتدي معك بالملفات المتعلقة بالشأن اللبناني. اليوم الرئيس جوزيف عون اللي رفع يعني أكيد الصوت بسبب اليوم الاستفزازات الإسرائيلية وعملية جرف المباني في الجنوب، كيف ترى يعني هذه هيدا الشيء اللي عم بتقوم فيه القوات الإسرائيلية بالوقت يلي اليوم ناطرين ماذا سينتج عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد زيارة مباشرة اللي كانت للرئيس جوزيف عون؟
6: أعتقد أن إسرائيل لن تلتزم باتفاق الإطار وستنقض العهد والميثاق وما اتفق عليه في واشنطن وفي مفاوضات راما. اليوم نتنياهو فوق الطاولة وتحت الطاولة ليس راضيا عن المفاوضات سواء في روما أو في واشنطن. سيكمل مشروعه وهو نزع سلاح الحزب عبر آلة الحرب، لا يعبأ لأي ما يسمى بالمفاوضات والمشاورات سواء مع الغرب أو مع الأمريكان أو مع بريطانيا أو مع فرنسا. هو يعتبر أن هذه الحرب ستكون الأخيرة مع الحزب، ولا يسمح نتنياهو أن يكون الجيش الإسرائيلي بما يملك من عدد وعدة وعتاد وقوة يعتبر جيش لا يقهر أن يذل أمام أو يهان أمام سطوة حزب الله. هو يعتبر أن هذه الحرب ستكون قاضية على الحزب على جناحه العسكري وعلى جناحه السياسي، وسيجفف كل منابع التمويل ونقاط القوة. هذه أهم المشاريع التي يعمل عليها نتنياهو، التي يتشاور بها مع البيت الأبيض أو يتصارح معها مع الأوروبيين وخصوصا مع فرنسا. هو لا يأخذ هذه المفاوضات بعين الاعتبار، هو لديه فكرة ولديه خطة ولديه مشروع. هو لا حزب الله بعد اليوم، لا حزب الله في السلطة، لا حزب الله في الجنوب، لا حزب الله المسلح، ولا حزب الله أحد أفرع إيران أو أذرعها التي تعتبرها التاج أو الدرة أو القوة التي تتكئ عليها في الشرق الأوسط وعلى جبهة اللبنانية الإسرائيلية.
5: نعم.
6: حتى يعني ذهاب يعني نتنياهو إلى واشنطن ليقول للرئيس الأمريكي كلمة واحدة موضوع لبنان وحزب الله هذا يعني إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى. أنا أحترم تحالفاتي مع أمريكا ومع الغرب، ولكن لا أسمح لحزب الله أن يهجر الإسرائيليين في شمال إسرائيل أو فلسطين المحتلة. فأبدا هذه تعتبر من الثوابت عند نتنياهو، وخصوصا تعرف اليوم في تنافس بين الحزبين في إسرائيل وعلى مقربة من الانتخابات المقبلة، وهو يعتزم أن تكون المرحلة المقبلة هي لصالحه، ويقول المعارضة في الداخل الإسرائيلي أنا حميت إسرائيل والشعب الإسرائيلي ولا يكون هناك أي نهوض جديد أو تسلح أو إعادة تموضع لحزب الله في جنوب لبنان على شمال إسرائيل.
5: نعم هيدا بالنسبة للبنان، ولكن في معلومات استخباراتية قد يقدمها كمان نتنياهو للرئيس دونالد ترامب وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية اللي بتتعلق بتسارع البرنامج النووي الإيراني بالوقت يلي واشنطن عم تسعى كمان لعودة المفاوضات والمحادثات، واللي طبعا اللي عم بيوصلوا الرسائل لتهدئة الأجواء هي قطر وأيضا إسلام أباد. فكيف ترى يعني طبعا اليوم المساعي واشنطن لإجراء لعودة المحادثات وأيضا زيارة نتنياهو اللي حامل ملفات ساخنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
6: كما تعلمين المسار الدبلوماسي والتهدئة هو على قدم وساق مع الصراع الحربي، يعني الدبلوماسية والتسلح وإعادة التموضع جنبا إلى جنب، يعني كل واحد بيده البندقية وبيده الأخرى التفاوض. ولكن أنا بشوف أنه إسرائيل لها أجندة وأمريكا لها أجندة، فبعض الأحيان تلتقي أو تتناقض الأجندة عن الأخرى. في نهاية المشهد الإيراني أنا بقول لك إياها باختصار، الشعب الإيراني أستاذة هو شعب أمريكي، يعني الميول الشعب الإيراني إلى الثقافة الغربية، ولكن النظام هو على التناقض مع المجتمع الغربي، بخلاف الشعوب العربية لا توافق السياسة الأمريكية والأنظمة العربية على التوافق مع الأجندة الأمريكية. عرفتي وين الفرق؟ فهناك كأنه شيء من الاتفاق على إسقاط النظام بالضربة العسكرية وبالضربة الاقتصادية عبر تجديد الحصار والعقوبات، فيسقط النظام بالضربة العسكرية وبالضربة الاقتصادية. والآن هناك معسكران في إيران، في هناك معسكر متشدد يتمثل بالحرس الثوري ويعتبر نفسه أنه المنتصر، وهذه لحظة حاسمة لأن تستعيد إيران دورها. وهناك فريق يقول لا، الشعب الإيراني جاء وهو سيقيم ثورة وهو يبحث عن لقمة عيشه، هناك انهيار في الاقتصاد، انهيار في العملة، لا يمكن لإيران أن تبيع برميلا واحدا بسبب مزيدا من قوانين العقوبات عليها. فهناك صراع بين جناحين، جناح يريد أن ينفتح على الاقتصاد وعلى الغرب وأن ينقذ الشعب، هناك عندك 100 مليون إيراني الجزء الأكبر منهم يعاني من البطالة والمشاكل الاقتصادية، وهناك أزمات في سيستم على مستوى البنى التحتية وكل شيء معطل في إيران، وهناك جناح يميني محافظ عند نوع من الكبرياء يتغاضى عن الواقع ويتعاطى بفوقية ولا يأخذ مطالب الشعب الإيراني وكأنها لا تعني.
5: نعم، ولكن في هناك أذرع بالمنطقة سي صالح يعني ممكن كمان تستعملهم.
6: الأذرع يستخدمها النظام ولكن لا تخدم الاقتصاد الإيراني، وستكون عبئا على الإيرانيين. يعني أنت شوف اليوم للأسف الأذرع تبكي على الخامنئي وتبكي على إيران، والشعب الإيراني يفرح لسقوط قياداته ويريد أن يستبدل هذا النظام بنظام منفتح، بنظام علماني، بنظام غربي يؤمن له قوت يومه، يؤمن له الأمن والسلام والاستقرار. الشعب الإيراني لا يشبه النظام، والنظام لا يمكن أن يتعايش مع مطالب الشعب. في المرحلة المقبلة ستكون هناك مزيد من الاحتجاجات الشعبية لأن العملة الإيرانية أصبحت ورق بلا قيمة.
5: نعم سي صالح، يعني كمان اليوم في تطور خطير خاصة من خلال استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية، لمن هذه الرسالة وانطلاق هذه المسيرات كانت من العراق؟ يعني هل هي رسالة مزدوجة إذا بدك للسعودية وأيضا للعراق اللي اليوم عم نشوف علي زيدي رئيس الوزراء اللي هو منفتح واللي كان له زيارة لواشنطن وتم عقد اتفاقيات بينه وبين يعني كمان

0: القوات المسلحة وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع في السعودية باستهداف المملكة بالطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، وهذا مؤسف. ولكن العراق اليوم هو يحاصر الفصائل، ورئيس الحكومة
1: ألو،
0: نجحت.
1: نعم،
0: هل تسمعينني؟
1: هلا رجع الصوت، اختفى ثواني.
0: نعم، رئيس الوزراء يتخذ إجراءات تحاصر الفصائل والتي هي أذرع إيرانية، وكمان في المقابل الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم عددا من المسيرات كانت آتية من الأراضي العراقية. وهذا الأمر يعني نال إدانة واسعة من الحكومات العربية، وهناك في هذا السياق يعني الإمارات وقطر والأردن والكويت والبحرين ومصر وسوريا وغيرها دانوا الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية. ولكن بنهاية الأمر الفصائل العراقية المنتمية إلى إيران، أنا بقول أشهرها وأيامها معدودة، لأنه إيران الآن لا تستطيع أن تمولها ولا أن تساندها، فهي في أيامها الأخيرة.
1: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة.

0: Hello, Sadine Marquin on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: إعادة برنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
4: AI is a tool. It depends who uses this tool. A good person or a crook one. So you can never predict, you know, or put a blame on the tool. There is another group of people. They tend to believe everything they see on the, you know, through the AI or through the videos we see on the mobile phone. I recommend and strongly recommend that people should check before believing.
5: حتى يعني كمان اليوم عم بيلقنوا لحتى يكذب يعني كمان حتى ياخد هيدي خاصة لحتى يسرق منها هيدي ما بيسوى
4: بنكون متحضرين انه ما نصدق كل شيء ان يعني نعمل اول اون ريسيرش and then you know make decisions especially when it comes.
5: طيب شو رأيك هون ألبير أنه عم ياخد يعني مهمة كتار من الناس يعني عم ياخد عم ياخد وظيفهم يعني الإنسان رح يقعد بالبيت ويتفرج وحتى كمان رح تنزل الأسعار ورح يكون الإنسان مرتاح بشكل كتير كبير ورح يعني ما بقى رح يكون في مصاري يعني مثل ما هو الميل ما بقى رح يكون مستهلك
4: هذا شيء
5: نعم
4: هذا شيء معناه من زمان وقت اللي the machines, the robots took over and they're gonna do a lot of damage, you know, like taking jobs from people and that. But people are smart, they're innovative, they will overcome it.
5: قد ايه عندك خوف يعني انت كمان بعملك بشغلك عندك قلق بهيدا الموضوع؟
4: بشغلي انا بيتطلب معرفة خبرة you know بالأقمشة بالقياسات وإلى آخره إلى آخره. AI في يتدخل بكل شؤون وأعمال الإنسان ولكن متى راحت الخبرة أنا بوقف.
5: يعطيك ألف عافية، ميرسي لك على المشاركة ألبرت. رح أتابع كمان مع مزيد من الآراء على 0296530 من باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
6: صباح النور لك مستمعين كرام.
5: صباح النور، شو تعليقك على كلام إيلون ماسك؟
6: موضوع الاي اي مدام كلود عم ينحكى وعم يشتغل عليه خمس سنين، عم نقول 2030 يعني 2030 ما بعد شوفي حدا معه مصاري. حتى العقارات كلها عم تنقال انه بدها ترجع الدولة تشتريها وانت تكوني مرتاحة ببيتك مصاري. ما بقى في مئات الالاف من الوظائف المتعددة رح تمحى عن الوجود. الرابط والاي اي هو رح يستلم محلها وخاصة بالبنوك والمؤسسات الكبيرة. هذا يعني تضخم كبير حيكون، بس ولكن بيقولوا حيكون انه الانسان عايش بحياة افضل. نحن عم نحكي بالويسترن وورلد، بالعالم الثالث يختلف كليا، لانه حنضل متأخرين حتى يوم القيامة. موضوع تاني مدام كلود كبير حلو ويعني وبيفرفح القلب. وافقت الحكومة العراقية على تأهيل مصفية طرابلس، ومشكور علي الرئيس نواف سلام اللي حيبلشوا من خلال 4 أشهر إعادة تأهيل المصفية وترميمها وضخ البترول عليها مثل ما كان.
5: عظيم، شكرا لك سعيد على المداخلة.
7: شكرا، ومنلك لك اسم الله عليك يعطيك العافية. يعني بنطبق عليك المثل يلي بيقول مثلا شو بالع راديو هذا الزلم. يعني انت اسم الله عليك.
5: تصور اذا مش بالع راديو كيف بيكون الوضع. انا ضروري ابلع راديو.
7: ضروري يعني
5: بقعد بالبيت.
7: صحيح، بمطرحها لانه الناس كلها بتكون ناطرتك وبدها تاخذ وبدها تتغذى الصبح يعني من الاشياء اللي حضرتك تعطيها. عن جد يعطيك الف عافيه. نعم لك لك يعطيك العافيه.
5: ميرسي ميرسي لك جورج.
7: ميرسي على كلامك.
5: شو تعليقك؟
7: يارا كثير. لا الاغنيه ابدا ابدا ابدا ابدا مش مناسبه لشخصيتها ولا صوتها.
5: ما حبيت
7: ابدا. ما حبيت ابدا. بتعرفي انا وقت بسمع بحسها فاتت هيك وبرتاح وبتعطيني روحي ونفسي. بس بهاي الاغنيه عم بتكون مزعجه.
5: لهالدرجه؟
7: ما بعرف ليه
5: لهالدرجه. وين يعني حسيت انه شوي هيك مش ستايل يارا، مش الحنين اللي بصوتها. ما
7: ابدا. ايه
5: انا كثير بعشق صوتها ليارا فوقها يعني كمان تعطيك راحه.
7: انا كمان حب عم مزبوط بهالاغنيه بالذات
5: مش
7: ما عم تعطيكي راحه ابدا. عم تعطيكي عن جد ازعاج يعني، فيها تكرار وفيها مش لها. ما حسيتها ابدا يعني ما بعرف.
5: نعم
7: على كل حال الله يوفقها وهذا رايي.
5: اي اكيد يعني ما يكون الفنان ناجح ومنحبه ايه. اوقات بيكون عنده سقطات معينه. نرجع لإيلون ماسك. شو
7: إيلون ماسك يعني مصيبة بشرية.
5: مصيبة؟
7: إذا بتطلع على المدى الطويل أكبر مصيبة. يعني اليوم بالبيت مدام كلود لما بتبلشي تعلمي طفلك على كيف يتعاطى بالحياة، لحتى إذا كنتي أنت غنية تنقول لحتى أنه ما يجي نهار ويصرف المصريات كيف ما كان، بتصيري تعلمي كيف يشتغل يعني كم الدولار إلى آخره. اليوم نحن شو عم نعلم العالم؟ شو عم نعطي البشرية؟ عم نعطيها هلاك جايينا هلاك.
5: هلا بيقول لك لا، بده يريحوا للإنسان، بده يقعدوا بالبيت وما منا بحاجة أنه يكون معك الأموال، لأنه كتير من البضائع يلي ممكن يعني كمان هو بشكل أو بآخر يعني كمان يعني ما بقت تحتاج للمال، وكمان بدلك قاعد بالبيت مثلا بشو بيوفر لك وقت مع عائلتك. شو
7: هلا وقت العائلة كل شيء أصلا بتعرف يعني لازم
5: يشغل
7: عقله كيف يعني أي شو عم بيعمل كثير عم بيعطلنا يعني نصارة الحياة منا هي عود ونوم الحين النام.
5: نعم. يعني هالخمس سنين اللي جايين علينا والعشر سنين ما رح يكونوا مريحين بقدر ما رح يكونوا بتشوف أنه رح يكونوا تقل على الإنسان أو يلغوا دور للإنسان. نسمع فاطمة من جرينيكر سيدني. صباح الخير.
8: صباح النور.
5: يا هلا، صباح النور.
8: أنا في المفروض لصوت وأنا نفس الساعة مايجرين يعني بحب صوتها كتير كتير بس أغني أبدا مش حلوة.
5: ما حبيتي الأغنية يارا؟
8: لا
5: ما حسيتيها؟
8: حبيتها
5: يارا، صوتها
8: كيف حلو بس الأغنية ما حبيتها أبدا. أتعرفوها؟ بس عم تغني بهالشيء فاتت براسك عم بتلك مايجرين.
5: اوف لهالدرجة يعني خلص يعني شيلة ما في لزوم بقى يعني تنوقع على الهواء. قتلتوها ليارة بهالكلمة. عطوها شوية بس. أنا في محلات حلوة، أنا حسيت أنه في محلات هيك فيها نغمة حلوة، بس في محلات هيك هالتكرار ما بعرف. ماشي الحال. أوكي، عندك أي تعليق على إيلون ماسك وتوقعاته خلال الخمس سنين المقبلة؟
8: ما هذي نحن متوقعينها مثل ما هو يتوقع. يعني هذا الربع حياخد كل شيء.
5: حضرتك موظفة؟
8: بشتغل بالمدرسة.
5: أوكي، أنا عندك خوف على وظيفتك يوما ما؟
8: أنا لا بدني يطوح
5: حسيت فاطمة بس بدها تتخلص يعني بس بدها ترتاح.
8: كل شيء اتكل على الله، شو ما بده يصير يصير، خلص اتكل على الله
5: لا وأنا كمان بقصة الأموال يعني كمان ما أنك بقى رح تحتاج كتير للأموال.
8: الأموال هلا الأولاد كبروا هني بيصرفوا علي.
5: هني يصرفوا هلا هو ما يعني حتى الأموال يمكن ما عش كفي لزوم لقلها، لأنه رح يكون في روبو رح ياخد محل كل شيء، ومفروض يعني على دول تبلش تغير بالأنظمة وبالدخل، فما بعرف وين رايحين بعد هالخمس سنين. يا حبيبي
8: اصلا ما حيكون لنا وجود يمكن.
5: لا لا لا خلاص. شو يا جورج شو بتقول؟
9: موافق معك يا مامي.
5: على شو؟ على اي
8: نقطة؟ يا جورج
9: على على على, على, على انه الانسان بالنتيجه رايح ليقعد كومبليتلي، يعني ما راح يعمل شيء بعدين.
5: نعم، عم تقلك فاطمة كيفك؟ عم تسلم عليك فاطمة.
9: فاطمة يعطيك العافية يا فاطمة. أنا يعني عن جد إنه عملت لك وجع راس شوي لا يارا، بس ما بقلك لا يعني، لأنه حسيت هيك بالأغنية، ما هي الغنية بتعطيك يا بتعطيك رياحة يا بتجيبك وجع راس.
8: صحيح، أنا لما سمعت لما حكيت الطلب وافق معه يعني عن جد يعني رأيك أنت رأيي بالضبط.
5: اوكي
9: خيارك كثير مش ظابط هالمره، ان شاء الله بالاغنيات الجايه تزبط معه.
5: نعم، خلينا نسمع راي زميلتنا رافال من ميلبورن. صباح الخير.
10: صباح الخير. مع الاسف يعني يارا اليوم التصويت عليها لا لا خطيه.
5: ليه حبيتي ولا ما حبيتي؟
10: يلا صاروا ثلاثه.
5: صاروا ثلاثه.
10: صباح الخير لكل كل المستمعين، وصباح الخير جول، صباح الخير فاطمة،
8: صباح النور.
10: أضم صوت صوتهم صراحة.
5: وصل. أوكي فاطمة يعني كمان هون كانت قالت المحبة جورج محبة كمان رفل محبة. خلينا نروح لإيلون ماسك، شو بتتوقعي بعد هالخمس سنوات؟ شو تعليقك على كلامه أنه رح الذكاء
10: يعني
5: الصناعي رح يكون؟ نعم،
10: خليه بس يركز بالحكومة، يسوي لنا روبوت شي لحكومة لشغلة تفيد البشرية، ممكن انه اكثر نستفاد انه يغير العاملين.
5: انتو رح تتغير الحكومة عندكم قريبا هيك حاسي، شو رأيك بالنسبة للجدل اللي صاير بميلبورن بالنسبة لرئيسة ولاية فيكتوريا؟
10: ننتظر اليوم نشوف شنو الأخبار اليوم. اليوم في اجتماع، في طرح قد تكون أفكار جديدة، وقد فعلا رايحين التغيير لرئيس الحكومة بفيكتوريا.
5: نعم.
10: بعد الأمور، ولكن الأمور غير مبشرة بالخير صراحة.
5: نعم.
10: بس ما زلنا ننتظر نعرف العملية السياسية دائما ممكن أن تتغير في آخر لحظة. سواء راحت أو إجا غيرها أو بقت، أكيد إحنا الأهم أن نأخذ خدمات جيدة من الحكومة. هناك واجبات وحقوق للمواطن الأسترالي، من حقه أن يعيش بسلام وبأمن وبراحة بال عدم الضغوط الكثيرة الحياتية اللي تتعرض لها العوائل بشكل كامل في كل أستراليا وليس في فيكتوريا.
5: نعم. جورج، أنت مع التغيير اليوم؟
11: أكيد أكيد هو الشيء الحافز الحلو بالسياسات الأسترالية إنه في يعني اتجاه ومنظار واحد للحكومات وللزعامات بأستراليا. يعني إذا اشتغل اللي وصل على الحكم بنظافة بيستمر، ما اشتغل ما في ولا أعمى من له مثل ما عندنا يعني ببلادنا. وهذا الشيء حلو، يعني مين ما إجا بده يجي بنمط جديد وبده يحاول يحسن ويشوف الأخطاء اللي مرعت فيها الحكومات السابقة أنه يصحح، وهذا شيء صحيح.
5: نعم، مش قليلة. يعني وصلنا هلأ بمعلومة بخلال هالوقت أنه في فيديو انتشر لنائب رئيس الولاية في فيكتوريا بن كارول، اللي يعني كمان بيقول أنه عينه منا باتجاه أنه يكون منافس لجاسينتا ألين، وبيقول أنه ما بدي نفسها وعندي طفل وعندي زوجي ويعني ما بدي أطلع لأكثر من هيك. يعني شو رأيكم، هل هو كذبي برأيك رفل أنه هيدي كذبي؟ لأنه شفنا بفترات سابقة مثل ذكروني بجوليا جيلارد اللي كانت قالت بفترة سيبا أنه أنا ما بدي أعمل تشالنج مع كيفن راد، ورجعت غيرت بموقفها. شو بتشوف يعني بموقف نائب رئيس؟
10: كل شيء وارد، كل شيء وارد. قد يكون الرجل فعلا كلمته صادقة، وقد يكون فعلا صادق ولكن سوف تتغير في اللحظات الأخيرة. يعني كل شيء وارد.
5: نعم، يعطيك ألف عافية وشكرا لهالمشاركة القيمة، وشكرا كمان لجورج وفاطمة اللي شاركونا كمان بهالموضوع. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم نطرحه على الهواء فيكن تشاركونا وتتواصلوا.
12: شباب هن من أهل الجزر، يعني بتعرفي هدول شوي بيكونوا laid back وما كتير بيشتغلوا، ملايين إلا مسطحين كل النهار، يقوموا بعد الظهر ينزلوا يتصيدوا سمكة سمكتين ويجوا يشوون ويأكلون ويرجعوا يتصيدوا ويقعدوا يرقصوا كل الليل.
5: نعم.
12: أم هو ينزل كل يوم يلاقي نفس المنظر. أم سأل حدا من أهل الضيعة يعني وقال لهم، قال لهم أنتوا ليش هيك حياتكم تافهة؟ قالوا له ليش؟ قالوا روحوا اشتغلوا، روحوا عبلاد تانية، ما تقعدوا بهالجزيرة، برموا وتعلموا واشتغلوا وهلكوا وجمعوا مصاري ورجعوا لهون تقاعدوا. قام إجا رئيس الضيعة وهذا طلع فيه هيك، قال له، قال له ليش بدنا نروح نتعب ونهلك وآخر شيء نجي نتقاعد؟ لك أنت هلكت وتعبت وهلكت ورجعت هلا تقاعد، نحن متقاعدين كل حياتنا أصلا. فهذا بفرضيك إنه الإنسان بيتعب وبيشتغل وبيهلك وبالنهاية
5: بيحطون على صحته.
12: فإذا إذا إذا إلون ماسك جبنا من هلا الروبوت يعني بوفر علينا هالفيئة بكير والركض والسواقة والرياحة، ليش لا؟
5: ما يعني هيدا شيء.
12: بس ما يلغي وجوده. هو اصلا بكلامه قال احسن شيء اخترعوه لحد هلا الاي اي، يعني اكثر شيء ما حدا يقدر يخلقه هو الانسان، يعني قدره ربنا بتضل هي النمبر 1.
5: نعم، بس ظاهر انه الذكاء الاصطناعي رح يتخطى ذكاء الانسان حسب يعني كمان كلامه لإيلون ماسك.
12: هلا هو نحن حتى بالوقت الحاضر الذكاء الاصطناعي بتعرفي انت تخطى ذكاء الانسان، في اشياء بتعرفي انت شات جي بي تي وغيره، يعني ناس كتير ما بعد تعرف تتصرف الا ما خليني اسال شات جي بي تي. يعني الانسان حتى عقله ما بقى يعوزه ليفكر ويطلع موضوع.
5: صحيح.
12: يعني انا بعرف كم ستودنت باليوني بالوقت الحاضر عم يقدموا الاسايز بيسالوا شات جي بي تي بيجيب له الأسئلة مكتوبة من أولها لآخرة.
5: حتى الصغار يعني حتى الصغار يقولوا لك تيتا روح اسألي تشات جي بي تي مثلا على شغلات مثلا بيسألوك. حتى الصغار بلش يتعودوا يعني على هيدا الموضوع.
12: صحيح. يعني كنا بالأول الفان نمبرز نحطهم على التليفون ونحفظهم، قبل هيك كنا كلنا حافظين نمر تليفون بيوتنا. غيبا يعني هلا لا، هلا على تليفوننا حتى اولادنا ما حافظين نمره على اسمهم، بنكتب الاسم ليطلع لك النمبر.
5: صحيح.
12: يعني عم نحن بايدنا عم نلغي عقلنا بايدنا وعم نخلي اذر بيبل يتحكموا فينا.
5: خلينا نسمع رأي عمار.
13: يستفيد من ورانا يعني إيلون ماسك عم يستفيد من قلة يعني ما بدي أقول غباء الإنسان لأن الإنسان إذا عز عقله ما هو غبي بس عم يستفيد من التنبلة تبعتنا اللي إحنا عم نوصلها.
5: نعم.
13: هو عم يستفيد من ورانا فيها وحيعوزها ضدنا يعني وان داي حيلغي وجودنا.
5: نعم.
13: نبقى نحن أصلاً بنصير نحن الروبوت والروبوت هو اللي ممشينا.
5: هو اللي ممشي كل شيء. عمار مرايك سيدني صباح الخير.
14: صباح النور ست كلود.
5: صباح النور
14: للست المتوسطه.
5: يا هلا صباح.
14: انا سامع المثل اللي قالته بخصوص الجزيره انه عم التقاعد وانا وافق هذا الشيء انه بالنهايه كلنا نسعى للتقاعد كل انسان يعني.
5: نعم.
14: مش هيك
5: بس انا ما نتقاعد على بكير
14: وليش لا ما بما انه هذا الهدف.
5: طيب انا شو بيعمل
14: لك بتضلك تقطعي بتضلك تقطعي اللوتو لتربحيها لللوتو. طب إذا ربحتيها على عمر العشرين أو ربحتيها على عمر السبعين أي واحدة أصغر.
5: يعني صرت معناتها من كذا شخص يعني كمان أنه ما مصدقين عن الله قيمته فعلا أنه نروح لهيدي المرحلة قديه الإنسان تعبان.
14: لا. لأنه نمط الحياة اللي وصلته الثورة الصناعية بالعشرينات وصل لهون.
5: نعم.
14: وصلت صرنا عايشين بدوامة يعني نحن روبوت يعني.
5: كيف بتقضي وقتك؟
14: بقول لك عن الشعب الفرنسي كيف عايش بقول لك بولو مترو دودو.
5: طيب بالنهاية انه انت كيف بتقضي وقتك في حال انه خلص صار الروبو عم بيقوم بالمهمات وخلص تلم الذكاء الاصطناعي مكان الانسان، انت كيف بتصرف وقتك كل نهار كشاب؟
14: فينا نعيش ما بعرف فارم طبيعة اكتيفيتيز شو ما كان. هلا النقطة اللي انا مش قادر افهمها كيف وسيلة العيش يعني المدخول كيف بيكون او كيف بيصير هون بتشوفي.
5: لما بيقولوا انا ما عاش بحاجة للاموال بتصير الاليت والروبو يقوم بكل المهمات والدول
14: بدك تروح على السوبر ماركت تشتري شيء
5: ما بعرف كيف بدها تصير يعني في تغيير
14: للنظام كيف تدفعي يعني لتاخذي
5: روح بتجيب تحمل البضاعة وتحمل حالك وبتفل وهيك عم بيقول anyway. فما بعرف عن جد يعني شيء مثل
14: هيك. كمان بدي الفت الانتباه لها انه الضربة يلي صارت من امريكا على ايران يلي هي اول ضربة واللي اغتالوا فيها السيد الخامنئي اشتغلوا بالتعاون مع شركة انتروبيك يلي هي لها شركة كلود
5: صح
14: الاي اي بقى
5: بس نكرت
14: انتروبيك حللت لا مش مظبوط طلع البنتاغون وصرحها بقى أنتروبيك حللت بيانات بدها 15,000 سنة
5: نعم
14: ليكون الدقة بهالقد عن لوكيشن وعن بيانات وعن معلومات وا وا وا وا وا حطوا لهم إياهم بظرف 10 دقائق في الساعة صاروا طالعين يعني اليوم الاي اي هالقد بسهلك هلا انت صحيح. اذا بتحطي مثلا فايل بي دي اف من لتسي 1000 صفحة بتقولي له فتش لي على الجمله يلي فيها كذا كذا كذا بلحظه بيطلع لك اياها. طب اي وحده احسن تقري 1000 صفحة لتطلعيها للجمله ولا
5: نعم.
14: هو بلحظه بيطلع لك اياها
5: على اسمع
14: اما من ناحيه عقل الانسان
5: نعم
14: صح من ناحيه عقل الانسان مع عقل الإنسان رايح إلى بدك يعني على تخدر على على على كسلنة بلشت القصة بالكالكولاتريس بالكالكولاتر
5: صحيح
14: قبل كنا نحفظ جدول الضرب وجدول الجمع وإلى ما هنالك صارت هلا بلحظة يعني الكالكولاتريس صارت موجودة على التليفونات وعلى المكانات الكالكولاتر وكل شيء رجعت بقى الأرقام التليفونات صارت موجودة عم بحكيك عن قصص
5: نعم على التطور التكنولوجي يعني. صحيح عمر شكرا لك على المشاركة رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع مزيد من أراءكم ومداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو
15: مصباح عمر exciting program and مرسي. Questions for the people it's fantastic yes AI it's got advantage and disadvantage AI it's the next step of computers around the 70s and 60s, the computers, Everybody say, oh, it's the end of the world, that's it, there's no more employment. Well, AI became more educational, which would help technology, medicines, and every step. In everything you can think
5: كتير
15: of.
5: كتير كتير من المهن. نعم رح يحل محل الذكاء الاصطناعي.
15: Exactly. Now, if you go back, his dream is going back to George Jetson in 1962, a cartoon, American cartoon, showing people all the robots. A person going to work, he comes in, the robot cleans, do everything. And that's what they make the first steps, the vision they created. If people think, people watching cartoons, it is a step forward to show people it is cartoon, but it is the future. And yeah, if people watch George Jetson flying cars from A to B, there's no more going to be on the road and in the air. That is AI, and is improving traffic also. Also, AI, the advantage about it is when you person, what's the name, the gentleman before.
5: نعم. Yes. بيير هل برأيك يعني كمان لكل المستمعين اللي عم بيتابعونا بخلال هالوقت، هل الذكاء الاصطناعي راح يساعد الإنسان أم يلغي دوره للإنسان بشكل كبير؟
15: مزبوط، سؤال مزبوط. Yes, don't forget, we human, we create those AI, we create computers, we create the technology for our benefit. The benefit is that the disadvantage is there's no communication. We depend on it too much, like GChat and all that. People are now, instead of asking themselves question or research, they ask the GChat, oh, what can I do for today? And they'll tell them, what shall I have for dinner? And they'll tell them.
5: No.
15: They depend in every day, every moment.
5: إذا كنت زعلت مع مدامتك بتروح تسأله تشات جي بي تي شو بعمل مثلا لحتى راضيها.
15: If you have a problem, ask the question and they will give you, they analyze it. And yes, the speed in fast speed second. It's all got to do with scientists. You know, the scientists is the future in the past and the future. People can fear because anything new in our living standard everyday use, we fear. So we think, oh, is that going to be it? So we start questioning.
5: نعم بس هذه لأول مرة أي يعني أكيد معك مع كل تطور تكنولوجي جديد العالم بيتخوف منه ولكن هالمرة مختلف لأن يمكن بس بلشنا بالتكنولوجيا وهيك التواصل الاجتماعي العالم تخوفت منه بشكل كتير كبير ولكن ما لغيت دور الإنسان ولكن مع الذكاء الاصطناعي يلي في كتير من المهن رح يعني كمان يتم إلغائها ودور الإنسان كمان يعني كمان يتراجع لورا بشكل كتير كبير الدور البشري فكرة من هيك الذكاء الاصطناعي يمكن مختلف عن أي تطور شدناه وشكل خوف عند الناس والبشرية
15: فهل
5: أي تفضل
15: if you look at it, Japan started all robots producing, putting all the car together. That's robots. What I will say is we always got to be in on guard because they can make mistakes. You know, example, banking or any institution now. If computer went down, or if you're working in the retailing, the till went down.
5: No, صحيح هذا الشيء اللي عم بيصير يعني هذا كمان.
0: 1638 2ME Australia, sharing with you, you know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness. And one of them for tonight is, Wasta is the key to life. مزبوط ولا لا؟ Absolutely. دايما منقول الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be, funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
16: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
17: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
18: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
19: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
20: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
21: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
22: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
21: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
23: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-22 خلف الKFC.
24: News.
25: الثاني عشر ظهرا بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
26: سميرة والنبي.
25: وفي عناوين هذه النشرة، مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، وعرقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو مع دخول الحرب، حرب إيران مرحلة حاسمة. رئيس الوزراء الإسرائيلي سيمنح ترامب معلومات جديدة حول جبل الفأس الإيراني. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو يعلن إطلاق العينان لقواته بعد الخسائر تكبدتها في كردفان. الأرصاد الجوية اليابانية ترفع الإنذار من وقوع تسونامي إثر زلزال عنيف صباح اليوم.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
25: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه العماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان للبحث في شأن مضيق هرمز حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وأوضح أن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، وأضاف أن المقترح العماني يحظى بدعم إقليمي وأن طهران لن تمارس سيطرة فريدة على المضيق. ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت تمر فيه حرب إيران مرحلة حاسمة. وفي أعلنت مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعرض خلال اجتماعه ترامب معلومات استخباراتية محدثة عن جبل الفأس الإيراني. وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي من أن اعتداءات المستوطنين وإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة يدفع نحو الانفجار. كيف تبدو الأوضاع الآن في الضفة؟ نستمع لمراسلتنا في رام الله شروق أسعد في مداخلتها الإخبارية الصباحية.
2: نتحدث عن 1000 بوابة حديدية، لا يستطيع الفلسطيني أن يذهب عمله إلى الجامعات، إلى المشافي، إلى أي مكان. هذه البوابات تستخدم حين يتم الاقتحامات التي أدت إلى اعتقال نحو 22,000 فلسطيني خلال العامين ونصف، هدم أكثر من 4,800 منزل. لا تمر ساعة إلا ويناشد الأهالي عبر مجموعات الواتساب للاستغاثة عمليا ببعضهم البعض. الهجمات تتم في مجموعات منظمة يدعمها الجيش. منذ 3 أيام فقط نفذ المستوطنون أكثر من 150 اعتداء تشمل حرق منازل، حرق مركبات، حقول. منذ بداية العام قتل المستوطنون في الضفة 24 فلسطيني، يقتل في الضفة 770 ألف مستوطن. لديهم كل الخيرات، كل الأراضي، كل الحماية والطرق، في المقابل 3.5 مليون تقريبا فلسطيني مطوقون، محاصرون تحت هجمات عنيفة جدا. الفلسطيني اليوم يفكر مليون مرة قبل أن يتنقل من مكان إلى مكان. هناك نساء تلد على الحواجز، هناك من يقتلون بعصي المستوطنين. سؤال، هل ستشتعل الضفة أكثر؟ ربما. بالنهاية الفلسطيني لن يقف عاجز عن حماية عائلته وأطفاله.
25: ويتوجه الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر قطر وتركيا، كذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غدا استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي بين الخرطوم العاصمة ومدينة لومبيض الاستراتيجية آخر. هذه التطورات المستحدثة معك ريتا خوري.
3: من التراجع الميداني الكبير لقوات الدعم السريع في شمال كردفان والنيل الأزرق، خرج قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو في كلمة مصورة ليعلن أن اللعبة ستتغير تماما، متوعدا بمعركة نكون أو لا نكون، متوجها إلى قواته المتهمة بارتكاب إبادة جماعية قائلا إن الرسن بيدكم. ضوء أخضر يثير مخاوف دولية من ارتكاب فظاعات في المدينة. حمد طالب عناصره بوقف تصوير أي مشاهد منعا لتقديم معلومات مجانية للخصم، مطالبا بضرورة تطهير الصفوف. في المقابل تأتي هذه التهديدات وسط تسارع الخريطة الميدانية لصالح الجيش السوداني الذي أعلن مؤخرا تحقيق انتصارات ساحقة وسيطرته على منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين أم درمان والأبيض، مما يضع الميدان أمام منعطف حاسم قد يشكل تحولا في الحرب.
25: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعطيات في السودان. رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الإنذار بوقوع تسونامي الذي أصدرته بعد الزلزال الشديد الذي ضرب غرب البلاد بقوة 7.1 درجة. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تسجيل عدة إصابات وانهيار مباني واندلاع نيران بعد الزلزال. ويواجه عناصر الإطفاء في فرنسا وإسبانيا بريطانيا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المجتمع إلى قبل تغير في الظروف الجوية يهدد بتأجيج النيران. إلى اللقاء.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. Are you on the train to or from work and wanting to listen to great Arabic and English music? Maybe you're at a cafe or at a bus stop or on the bus. And we have got you covered. Tune into 2ME no matter where you are on 2ME.com.au or by downloading the free 2ME app on your iPhone. Go on, do it now. We'll be back with more music right after this.
1: Get the news first from 2ME.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: طب عايبولو
1: This is ساعه Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس وب 22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذن ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أستراليا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: 2ME is out kun l'ula bi Australia. Get the latest local and international news every hour on the hour, right here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكأفسي.
10: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: الثاني عشر ظهرا بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، وعرقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو مع دخول الحرب، حرب إيران مرحلة حاسمة. رئيس الوزراء الإسرائيلي سيمنح ترامب معلومات جديدة حول جبل الفأس الإيراني. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو يعلن إطلاق العينان لقوته بعد الخسائر تكبدتها في كردفان. الأرصاد الجوية اليابانية ترفع الإنذار من وقوع تسونامي إثر زلزال عنيف صباح اليوم.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه العماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان للبحث في شأن مضيق هرمز حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وأوضح أن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، وأضاف أن المقترح العماني يحظى بدعم إقليمي وأن طهران لن تمارس سيطرة فريدة على المضيق. ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت تمر فيه حرب إيران مرحلة حاسمة. وفي أعلنت مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعرض خلال اجتماعه ترامب معلومات استخباراتية محدثة عن جبل الفأس الإيراني. وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي من أن اعتداءات المستوطنين وإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة يدفع نحو الانفجار. كيف تبدو الأوضاع الآن في الضفة؟ نستمع لمراسلتنا في رام الله شروق أسعد في مداخلتها الإخبارية الصباحية.
13: نتحدث عن 1000 بوابة حديدية، لا يستطيع الفلسطيني أن يذهب عمله إلى الجامعات، إلى المشافي، إلى أي مكان. هذه البوابات تستخدم حين يتم الاقتحامات التي أدت إلى اعتقال نحو 22,000 فلسطيني خلال العامين ونصف، هدم أكثر من 4,800 منزل. لا تمر ساعة إلا ويناشد الأهالي عبر مجموعات الواتساب للاستغاثة عمليا ببعضهم البعض. الهجمات تتم في مجموعات منظمة يدعمها الجيش. منذ 3 أيام فقط نفذ المستوطنون أكثر من 150 اعتداء تشمل حرق منازل، حرق مركبات، حقول. منذ بداية العام قتل المستوطنون في الضفة 24 فلسطيني، يقتل في الضفة 770 ألف مستوطن لديهم كل الخيرات، كل الأراضي، كل الحماية والطرق، في المقابل 3.5 مليون تقريبا فلسطيني مطوقون محاصرون تحت هجمات عنيفة جدا. الفلسطيني اليوم يفكر مليون مرة قبل أن يتنقل من مكان إلى مكان. هناك نساء تلد على الحواجز، هناك من يقتلون بعصي المستوطنين. سؤال، هل ستشتعل الضفة أكثر؟ ربما. بالنهاية الفلسطيني لن يقف عاجز عن حماية عائلته وأطفاله.
11: ويتوجه الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر قطر وتركيا، كذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غدا استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي بين الخرطوم العاصمة ومدينة لومبيض الاستراتيجية آخر. هذه التطورات المستحدثة معك ريتا خوري.
14: من التراجع الميداني الكبير لقوات الدعم السريع في شمال كردفان والنيل الأزرق، خرج قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو في كلمة مصورة ليعلن أن اللعبة ستتغير تماما، متوعدا بمعركة نكون أو لا نكون، متوجها إلى قواته المتهمة بارتكاب إبادة جماعية قائلا: إن الرسن بيدكم. ضوء أخضر يثير مخاوف دولية من ارتكاب فظاعات في المدينة. حمد طلب عناصره بوقف تصوير أي مشاهد منعا لتقديم معلومات مجانية للخصم، مطالبا بضرورة تطهير الصفوف. في المقابل تأتي هذه التهديدات وسط تسارع الخريطة الميدانية لصالح الجيش السوداني الذي أعلن مؤخرا تحقيق انتصارات ساحقة وسيطرته على منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين أم درمان والأبيض، مما يضع الميدان أمام منعطف حاسم قد يشكل تحولا في الحرب.
11: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعطيات في السودان. رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الإنذار بوقوع تسونامي الذي أصدرته بعد الزلزال الشديد الذي ضرب غرب البلاد بقوة 7.1 درجة. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تسجيل عدة إصابات وانهيار مباني واندلاع نيران بعد الزلزال. ويواجه عناصر الإطفاء في فرنسا وإسبانيا بريطانيا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المجتمع إلى قبل تغير في الظروف الجوية يهدد بتأجيج النيران. إلى اللقاء.
0: We're back on 1638 2ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7pm. Throughout Australia, this is your 2ME.

العمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
0: Archives.
3: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل جي ام بي أستراليا.
1: منكم
0: ولألكم.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I? Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is El Tubazar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music. Khalikum ana.
1: 2ME. Let's see what you got.
2: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits, non-stop.
1: Your number one hit music station.
4: Yes.
1: 2ME. Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين كل ذلك في مكان واحد يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن

This is Thea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. دي الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترون سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة منخصصها للقديس متاياس أو متى الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul يا مرمتة شفع فينا The saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: ما تبدل، ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM، تويمي أستراليا.
2: More classic flashbacks only from تويمي.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
7: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

0: 94.7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
1: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
2: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين هذه النشرة: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بينهما منذ بدء حرب بلديهما على إيران. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، وعرقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع يعلن إطلاق العينان لقواته بعد خسائر تكبدتها في كردفان. زين الدين زيدان الخيار البديهي على رأس المنتخب الفرنسي للكرة القدم بعد ديدي ديشو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقات بينهما. وفي الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجددا تأكيدا أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها. المحادثات بين نتنياهو وترامب ستتناول الوضع كذلك في قطاع غزة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق وعملية إعادة إعمار القطاع المدمر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على القطاع وتصعيد غير مسبوق لإسرائيل لعملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من إسرائيل أن أهداف رئيس الوزراء نتنياهو متعددة في واشنطن وتتعلق بملفات داخلية كذلك. نستمع إليه.
3: نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن مع أمرين اثنين: أولا الحصول على تعهد ما، أو أن يحاول أن يقنع ترامب بأن تتجدد الضربات العسكرية لإيران، أن تتجدد الحرب لإيران، لأن هذا سيرفع من أسهم نتنياهو مجددا لربما في قاعدته الانتخابية، هكذا هو يعتقد، لأن نهاية الحرب والدخول إلى المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران الأخيرة لم تكن مرضية لنتنياهو، ولم تجلب معها أي بشريات سارة له ولقاعدته الانتخابية التي تريد المزيد من الحرب على إيران. الأمر الآخر، وهذا ما سيركز عليه نتنياهو، ما يسميه بتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجاراتها في الشرق الأوسط، إما مع لبنان أو مع سوريا، أو الهدف الأكبر هو السعودية. سيحاول نتنياهو أيضا أن يعود من واشنطن بتعهد ما بأن يكون هناك اتفاق سلام لربما مقابل الانسحاب من جنوب لبنان، أو أن يكون هناك اشتراط لتوقيع طبعا الصفقة النووية السلمية مع السعودية بالتطبيع، أو لربما حتى إشارة ما للتطبيع مع إسرائيل.
1: استمعنا إلى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من القدس متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني، وذلك بشأن مضيق هرمز. وتعرضت منذ ظهر اليوم مقار الأحزاب الكردية إيرانية معارضة في شمال العراق إلى 14 هجوما بالطيران، وقالت المعارضة إنها تتهم إيران بتنفيذها. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غدا استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي يربط الخرطوم بمدينة لوبيض الاستراتيجية. يواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية الذي يهدد بتأجيج النيران. إلى دائما في الأخبار الفرنسية، تم تعيين أخيرا الناخب زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، والتفاصيل مع كيري التاخوري.
4: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة اللاعب الأيقونة. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راوده زين الدين زيدان وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود، آثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء، بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية كان بمثابة السر المكشوف الذي ينتظر توقيته المناسب. واليوم يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
1: وهذا ما نتمناه لزين دين زيدان، وحظ سعيد كذلك لديدي ديشان الناخب القديم للفريق الفرنسي لكرة القدم. إلى اللقاء.
5: القلب الطيب بطبيعته بيتواجد داخل الإنسان الحساس، وبس الحساس. مستمرين معكم عبر أثير راديو تو أمي أستراليا 1638 AM.

عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا بتمنى لكم نهار جميل جدا مليء بالخير والفرح والسعادة, ودايما كونوا متفائلين لأنه التفاؤل هو سر النجاح لكل المتشائمين ولكل اللي بيقولوا ليش الله عطاه ما عطاني, هيدا لأنه أنت شخص متشائم وهو متفائل جدا. It really gets me going.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
6: والآن استمعوا لأول

0: تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن شاء الله بهالأوقات دايما يكون الشك بعيد عن قلوبكم وقلوبنا، لأنه الشك دايما ما بيسكن غير العقل الآثم، وقال لا يجربنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
4: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بينهما، منذ بدء حرب بلديهما على إيران. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، وعراقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع يعلن إطلاق العينين لقواته بعد خسائر تكبدتها في كوردفان. زين الدين زيدان الخيار البديهي على رأس المنتخب الفرنسي للكرة القدم بعد ديدي ديشو.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقات بينهما. وفي الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجددا تأكيدا أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها. المحادثات بين نتنياهو وترامب ستتناول الوضع كذلك في قطاع غزة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق وعملية إعادة إعمار القطاع المدمر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على القطاع وتصعيد غير مسبوق لإسرائيل لعمليتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الصحفي والإعلامي محمد مجدلة من إسرائيل أن أهداف رئيس الوزراء نتنياهو متعددة في واشنطن وتتعلق بملفات داخلية كذلك. نستمع إليه.
13: نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن مع أمرين اثنين: أولا الحصول على تعهد ما، أو أن يحاول أن يقنع ترامب بأن تتجدد الضربات العسكرية لإيران، أن تتجدد الحرب لإيران، لأن هذا سيرفع من أسهم نتنياهو مجددا لربما في قاعدته الانتخابية، هكذا هو يعتقد، لأن نهاية الحرب والدخول إلى المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران الأخيرة لم تكن مرضية لنتنياهو، ولم تجلب معها أي بشريات سارة له ولقاعدته الانتخابية التي تريد المزيد من الحرب على إيران. الأمر الآخر، وهذا ما سيركز عليه نتنياهو، ما يسميه بتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجاراتها في الشرق الأوسط، إما مع لبنان أو مع سوريا، أو الهدف الأكبر هو السعودية. سيحاول نتنياهو أيضا أن يعود من واشنطن بتعهد ما بأن يكون هناك اتفاق سلام لربما مقابل الانسحاب من جنوب لبنان، أو أن يكون هناك اشتراط لتوقيع طبعا الصفقة النووية السلمية مع السعودية بالتطبيع، أو لربما حتى إشارة ما للتطبيع مع إسرائيل.
11: استمعنا إلى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من القدس متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني، وذلك بشأن مضيق هرمز. وتعرضت منذ ظهر اليوم مقر الأحزاب الكردية إيرانية معارضة في شمال العراق إلى 14 هجوما بالطيران، وقالت المعارضة إنها تتهم إيران بتنفيذها. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غدا استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي يربط الخرطوم بمدينة لوبيض الاستراتيجية. يواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية الذي يهدد بتأجيج النيران. إلى دائما في الأخبار الفرنسية، تم تعيين أخيرا الناخب زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، والتفاصيل مع كيري التاخوري.
14: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة اللاعب الأيقونة. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راوده زين الدين زيدان وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود، آثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء، بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية كان بمثابة السر المكشوف الذي ينتظر توقيته المناسب. واليوم يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
11: وهذا ما نتمناه لزين دين زيدان، وحظ سعيد كذلك لديدي ديشان الناخب القديم للفريق الفرنسي لكرة القدم. إلى اللقاء.

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: السعادة طاقة من الرضا، الرضا تقبل الواقع، لأنه إرادة الله بتعمل على تحسينه بالأسباب اللي خلقها الله لنا لتحسين أوضعنا بالكون. نياله السعيد والمبسوط. تحياتي لكم، دايما معكم ومنكم وإلكم راديو توأم إي أستراليا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ودائما عبر 1638 مكملين سوا مشوارنا. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. فطولوا بالكم وكونوا صبورين.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر 1638 AM 2ME أستراليا، ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.
3: والآن استمعوا

0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بينهما، منذ بدء حرب بلديهما على إيران. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي وعراقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع يعلن إطلاق العين لقواته بعد خسائر تكبدتها في كردفان. زين الدين زيدان الخيار البديهي على رأس المنتخب الفرنسي للكرة القدم بعد ديدي ديشو.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران والتي تخللتها توترات في العلاقات بينهما. وفي الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجمتها على إيران، مجددا تأكيدا أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها. المحادثات بين نتنياهو وترامب ستتناول الوضع كذلك في قطاع غزة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق وعملية إعادة إعمار القطاع المدمر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على القطاع والتصعيد غير مسبوق لإسرائيل لعمليتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من إسرائيل أن أهداف رئيس الوزراء نتنياهو متعددة في واشنطن وتتعلق بملفات داخلية كذلك. نستمع إليه.
12: نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن مع أمرين اثنين: أولا الحصول على تعهد ما، أو أن يحاول أن يقنع ترامب بأن تتجدد الضربات العسكرية لإيران، أن تتجدد الحرب لإيران، لأن هذا سيرفع من أسهم نتنياهو مجددا لربما في قاعدته الانتخابية، هكذا هو يعتقد، لأن نهاية الحرب والدخول إلى المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران الأخيرة لم تكن مرضية لنتنياهو ولم تجلب معها أي بشريات سارة له ولقاعدته الانتخابية التي تريد المزيد من الحرب على إيران. الأمر الآخر، وهذا ما سيركز عليه نتنياهو، ما يسميه بتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجاراتها في الشرق الأوسط، إما مع لبنان أو مع سوريا، أو الهدف الأكبر هو السعودية. سيحاول نتنياهو أيضا أن يعود من واشنطن بتعهد ما بأن يكون هناك اتفاق سلام لربما مقابل الانسحاب من جنوب لبنان، أو أن يكون هناك اشتراط لتوقيع طبعا الصفقة النووية السلمية مع السعودية بالتطبيع، أو لربما حتى إشارة ما للتطبيع مع إسرائيل.
10: استمعنا إلى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من القدس متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني، وذلك بشأن مضيق هرمز. وتعرضت منذ ظهر اليوم مقار الأحزاب الكردية إيرانية معارضة في شمال العراق إلى 14 هجوما بالطيران، وقالت المعارضة إنها تتهم إيران بتنفيذها. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غدا استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي يربط الخرطوم بمدينة لوبيض الاستراتيجية. يواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية الذي يهدد بتأجيج النيران. إلى دائما في الأخبار الفرنسية، تم تعيين أخيرا الناخب زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، والتفاصيل مع كيري تاخوري.
13: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة اللاعب الأيقونة. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راوده زين الدين زيدان وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود، آثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء، بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية كان بمثابة السر المكشوف الذي ينتظر توقيته المناسب. واليوم يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
10: وهذا ما نتمناه لزين الدين زيدان، وحد سعيد كذلك لديدي ديشون الناخب القديم للفريق الفرنسي لكرة القدم. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر شبكة التوامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. عن جد شو حلو الإيمان، عن جد شو عظيم الإيمان وشو كبير اليقين. إنك تدعى لالله، تطلب منه شيء، تطلب منه وإنت بقلبك كله عم بيصلي له بشي معين، وكل الأسباب حولك بتوحيلك بعدم تحقيقه، ولكن بضل شي بداخلك إيمان ويقين تام بأنه الله رح يستجيب لإلكن. وإن شاء الله دايما أيامكن بتكون إيمان ويقين.

0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. يعني دائما مستمعينا نحن دائما نقلق من المستقبل ودائما منفكر بالماضي, بس أنتوا لازم تتذكروا دائما أنه اليوم هو الأهم, واليوم هو الغد اللي أنت كنت كتير قلق عليه بالأمس. فعيشوا نهاركم بريحة. مساء الخير.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاتش درايفر, فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. أورايت.
1: بدي أعرف رصيد رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بسكريت كتير كتير عشان حطيت هالغنية بياخد العائل, يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج, عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: الإنسان المحب بالمجتمع والصديق الوفي مهما حاولوا أنه يغيروه, مهما تعرض لتعانيت بظهره, مهما قالوا وعملوا وسووا فيه, ما في شيء رح بيغير من طيبة قلبه, وما في شيء أبدا رح بيخليه يحقد على هيدول الناس أبدا شو ما عملوا. نحن معكم دايما عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منحبكن كتير. The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: do it. Let's do it. Let's do it.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: GME, it's your music, it's your...

0: الطمأنينة وراحة البال أهم شيء بالحياة وأحلى صفات ممكن الإنسان يكون بيتمتع فيها. إن شاء الله يا رب الله يبعث لكم الطمأنينة وراحة البال. ودايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا ومكفيين معكم المشوار.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: وقت إكمال استمارة التعداد السكاني يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026. سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026. سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: News.
6: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين هذه النشرة: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بينهما منذ بدء حرب بلديهما على إيران. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. وعراقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع يعلن إطلاق العينين لقواته بعد خسائر تكبدتها في كردفان. زين الدين زيدان الخيار البديهي على رأس المنتخب الفرنسي للكرة القدم بعد ديدي ديشو.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقات بينهما. وفي الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجددا تأكيدا أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها. المحادثات بين نتنياهو وترامب ستتناول الوضع كذلك في قطاع غزة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق وعملية إعادة إعمار القطاع المدمر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على القطاع والتصعيد غير مسبوق لإسرائيل لعملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من إسرائيل أن أهداف رئيس الوزراء نتنياهو متعددة في واشنطن وتتعلق بملفات داخلية كذلك. نستمع إليه.
8: نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن مع أمرين اثنين: أولا الحصول على تعهد ما، أو أن يحاول أن يقنع ترامب بأن تتجدد الضربات العسكرية لإيران، أن تتجدد الحرب لإيران، لأن هذا سيرفع من أسهم نتنياهو مجددا لربما في قاعدته الانتخابية، هكذا هو يعتقد، لأن نهاية الحرب والدخول إلى المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران الأخيرة لم تكن مرضية لنتنياهو، ولم تجلب معها أي بشريات سارة له ولقاعدته الانتخابية التي تريد المزيد من الحرب على إيران. الأمر الآخر، وهذا ما سيركز عليه نتنياهو، ما يسميه بتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجاراتها في الشرق الأوسط، إما مع لبنان أو مع سوريا، أو الهدف الأكبر هو السعودية. سيحاول نتنياهو أيضا أن يعود من واشنطن بتعهد ما بأن يكون هناك اتفاق سلام لربما مقابل الانسحاب من جنوب لبنان، أو أن يكون هناك اشتراط لتوقيع طبعا الصفقة النووية السلمية مع السعودية بالتطبيع، أو لربما حتى إشارة ما للتطبيع مع إسرائيل.
6: استمعنا إلى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من القدس متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني، وذلك بشأن مضيق هرمز. وتعرضت منذ ظهر اليوم مقر الأحزاب الكردية إيرانية معارضة في شمال العراق إلى 14 هجوما بالطيران، وقالت المعارضة إنها تتهم إيران بتنفيذها. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غدا استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي يربط الخرطوم بمدينة لوبيض الاستراتيجية. يواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية الذي يهدد بتأجيج النيران. إلى دائما في الأخبار الفرنسية، تم تعيين أخيرا الناخب زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، والتفاصيل مع كيري التاخوري.
9: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة اللاعب الأيقونة. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راوده زين الدين زيدان وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود آثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية كان بمثابة السر المكشوف الذي ينتظر توقيته المناسب. واليوم يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
6: وهذا ما نتمناه لزين دين زيدان، وحد سعيد كذلك لديدي ديشان الناخب القديم للفريق الفرنسي لكرة القدم. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر هواء توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا، اللي بتمنى دائما أنه تكونوا بألف خير مستمعينا، وتكونوا هيك عم بتقضوا أحلى الأوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها. شبعوا من الناس اللي بتحبوها لأنه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير، وين رح نكون ومع مين.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناسيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة اللي أخفتها المجاملات. تحياتي لكم، ندى فريد دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

الاحترام هو شيء كتير مهم بالحياة، وفي ناس أوقات بيغلطوا بحقنا كتير، ولكن نحن لأنه منحترم حالنا ما منرد عليهم. فأوعكن تفكروا أنه هيدا الشيء ضعف، هيدا الشيء قوة، لأنه الضعف الحقيقي هو لما أنت تسب لشخص مجاهرة، معناتها أنتوا عم بتقولوا يابا طلعوا فيني وشوفوني. هون الضعف، والقوة تكمن في السكوت، لأنه ولا ممكن أو تقبل أنت أو لحويليك أنه تنزلوا لمستوى هيدا الشخص بالكلام. أحلى الشيء لهيك ناس التجاهل. مترافقين معكم، خليكن معنا. والآن استمعوا لأول

فوق الألف واغلط وعيد حساب ما ريد غيرك والبصمصوم قلبي داب داير على حبك ألف والليل نجمه شاب سويت معهن حلف نبك

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: من أجمل صفات السعادة إن هي بتطمئن القلب وبتشرح الصدر وبتريح البال. الله يريح بالكم، ودايما نحن معكم عبر الإذاعة المفضلة أستراليا والتو ام اي وبس.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
11: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الخامسة مساء في باريس.
13: هجيرة بن عبدة،
12: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. ترامب يصعد تهديداته لإيران. طهران تلوح بإغلاق هرمز أمام الدول المستفيدة من أصولها المجمدة، وعمان تقدم مقترحا يحظى بدعم إقليمي بشأن المضيق. نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب، ووزير دفاعه يوعز بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. قبيل مفاوضات روما، إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وسط استمرار الخروقات وعمليات البحث عن مفقودين. تايوان تعتزم إجراء محاكاة لحصار بحري صيني محتمل. فرنسا تستعد لرابع موجة حر كبيرة لهذا العام، وزين الدين زيدان مدربا جديدا لفريق الديوك.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باستهداف مواقع إيرانية بينها موقع جبل الفأس، إضافة إلى جسور وأهداف مدنية إذا تعثرت المفاوضات مع طهران، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحادثات مثمرة. وردت القيادة العسكرية الإيرانية بالتحذير من أن أي دولة تستخدم الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض سفنها المتضررة ستمنع من عبور مضيق هرمز، رافضة تصريحات ترامب بشأن تلك التعويضات. هذا فيما قدمت عمان مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق في محاولة للتوصل إلى حل يخفف من حدة التوتر في المنطقة. وتفاصيل هذا المقترح معك هدى العنس.
14: المقترح ينص بحسب وكالة رويترز عن مصدر خليجي على أن إيران لن تمارس أي سيطرة على مضيق هرمز، بل ستتم إدارتها عبر آلية تنسيق جماعية ويعتمد على دفع رسوم طوعية من قبل الدول المستخدمة للمضيق، على أن تخصص هذه الرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة. وكشف المصدر ذاته أن المقترح العماني مستوحى كليا من الآلية الناجحة المتبعة في مضيق ملقة الواقع في جنوب شرق آسيا. ويرى مراقبون أن المبادرة العمانية التي تحظى بدعم إقليمي تمثل محاولة لإيجاد صيغة توازن بين مطالب إيران المتعلقة بدورها في مضيق هرمز وحرص دول المنطقة والمجتمع الدولي على الحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي. ويعتبر مضيق ملقة الذي يبلغ طوله نحو 900 كيلومتر وتحيط به إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا وسنغافورة أقصر طريق للملاحة البحرية من شرق أسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا، وتمر عبره 22% من التجارة البحرية العالمية، ويعتبر من مفاتيح القوة الجيوسياسية في المنطقة.
12: هذا وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالين مع نظيره العماني والسعودي لبحث ملف مضيق هرمز. ميدانيا تعرضت مقار لأحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق ل14 غارة بطائرات مسيرة منذ الاثنين من دون تسجيل ضحايا، وفق مسؤولين معارضين اتهموا إيران بتنفيذها، بينما تتهم طهران هذه الجماعات بالوقوف وراء هجمات داخل إيران وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية. اقتصاديا، تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون $80 للبرميل وسط ترقب لمآلات الأزمة، واختتمت معظم بورصات منطقة الخليج التداولات على انخفاض. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة منذ الحرب على إيران. بالتزامن، أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس استعداد إسرائيل للرد على أي هجوم، متهما طهران بمحاولة اغتيال نتنياهو، معتبرا أن واشنطن تحول دون تنفيذ إسرائيل ما وصفها بحرب الطاقة ضد إيران. من القدس زياد حلبي.
15: الشك يغلب اليقين في إسرائيل حول قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إقناع الرئيس الأمريكي في ظل العلاقة الحالية بينهما مجددا بضرورة الانتقال إلى حرب شاملة مع إيران لإسقاط النظام ومنع إيران من استكمال تحصين البرنامج النووي تحت جبل الفأس قرب منشأة ناتانز. في الانتظار وعلى أرضية الحملة الانتخابية أيضا، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحات ملفتة، حيث كشف أن مقاتلات أمريكية تقلع من إسرائيل لضرب إيران، وإيران تعرف ذلك وتقصف الجميع ما عدا إسرائيل وفق كاتس. وأوضح أن إسرائيل تريد ضرب أهداف الطاقة في إيران، لكن الولايات المتحدة لا تسمح لها بذلك. وفي مواجهة طلب ترامب بالانسحاب الإسرائيلي من سوريا ولبنان وقطاع غزة الذي ترفضه إسرائيل، كشف كاتس أنه بعد أن يتضح بأن حماس لم تلتزم بالاتفاق، على حد قوله ستقوم إسرائيل باستحداث 3 بؤر عسكرية استيطانية داخل قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية بالتزامن مع هدم 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة وشن حملة اعتقال طالت أكثر من 20 فلسطينيا. وفي هذا السياق يسلط مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود الضوء على تصاعد هجمات المستوطنين والإجراءات الحكومية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع الاستيطان في حديث مع طارق حمدان.
16: أولا نحن فعلا أمام مرحلة جديدة من الإرهاب الاستيطاني بحق الفلسطينيين، ولكن هذه المرحلة لم تبدأ اليوم، هذه المرحلة بدأت منذ سنوات، وتحديدا بعيد تشكيل حكومة اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال. هذا ما يترجم الآن على شكل أرقام عندما نتحدث عن 11,000 اعتداء نفذه الجيش والمستوطنون بحق الفلسطينيين في نصف عام. نحن نتحدث عن معطيات خطيرة وغير مسبوقة. يقصد بهذه الاعتداءات أن يتم تنفيذ جملة كبيرة من المخططات التي يأتي على رأسها البيئة القهرية الطاردة، أي إجبار الفلسطينيين وتحديدا في القرى والتجمعات البدوية على الرحيل. إذن الاعتداءات هي تبدأ بإرهاب المستوطنين الذين يشعلون الحرائق ويطلقون النار على المواطنين الفلسطينيين العزل، ولا تنتهي عند المخططات الاستيطانية الكبرى، بل تتجاوزها إلى محاولة تعريف الجغرافيا الفلسطينية اعتبارها أراضي إسرائيلية هي صاحبة السيادة عليها، وهنا كان مكمن الخطر.
12: أمير داود مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. بينما تستعد لبنان وإسرائيل لاستئناف المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث توسيع مسار انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته معرضا خطوة تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة تطلعنا عليها من جنوب لبنان مراسلتنا فالنتينا سمعان.
17: شنت مسيرة غارتين على شقة سكنية في النبطي الفوأة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وطال القصف المدفعي بلدة حولة ومرتفعات علي الطاهر في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في عيترون، كفرتبنيت، طلوسة، مركبة، القصير، القنطرة ودير سريان، وعمليات نسف في مجد الزون، المنصوري وبنت جبيل. وبينما حلقت المسيرات على علو منخفض في أجواء سور ومنطقتها كما في أجواء الضاحية الجنوبية، ألقت المحلقات قنابل صوتية على بيوت السياد وأطراف ياطر وبيت ليف. أما أصوات الانفجارات التي تسمع في القطاع الغربي فهي ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني لقذائف من مخلفات الحرب في الحنية وزبئين. وفي زوطر الغربية يواصل الدفاع المدني أعماله الميدانية لتأمين السلام العامة، كما تتابع فرق البحث والإنقاذ تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، تزامناً مع فتح الطرقات ورفع الركام ومواكبة الجيش اللبناني عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
12: في السودان، وبعدما أعلن الجيش استعادة السيطرة على مدن في شمال كردوفان وطريق الخرطوم لبيض، انقلبت الموازين بإطلاق الدعم السريع يد قواته. والتفاصيل معك ريتا خوري.
18: اللعبة ستتغير تماما، هذا ما قاله قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو في كلمة مصورة متحدثا إلى قواته. وعلى الرغم من استرجاع الجيش السوداني طريق الصادرات الحيوي الرابط بين أم درمان والأبيض، وعلى الرغم أيضا من التراجع الميداني الكبير لقوات الدعم السريع في شمال كردفان والنيل الأزرق، تحولت قوات الدعم السريع إلى الدفاع عن مناطق غرب كردفان والتي هي خط الدفاع الأول عن دارفور. حميدتي استخدم لغة التهديد والوعيد وتوجه إلى قواته قائلا: إن الرسن بيدكم، معطيا بذلك ضوءا أخضر يثير مخاوف دولية من ارتكاب قواته لفظاعات جديدة. حميدتي طالب عناصره بوقف تصوير أي مشاهد منعا لتقديم معلومات مجانية للخصم، مطالبا بضرورة تطهير الصفوف. وفي المقابل تأتي هذه التهديدات وسط تسارع الخريطة الميدانية لصالح الجيش السوداني الذي أعلن مؤخرا تحقيق انتصارات وسيطرة ساحقة، مما يضع الميدان أمام منعطف حاسم قد يشكل تحولا في الحرب.
12: أعلن الادعاء الألماني أن منفذ الاعتداء على مسيرة للمثليين في برلين بايع تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل مصور عثر عليه في هاتفه، ويواصل المحققون تحليل محتويات أجهزته وسط ترجيحات بوجود صلات بالتنظيم بعد الهجوم الذي أوقع قتيلا وأكثر من 30 جريحا. يزور الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي البيت الأبيض لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسعى لتعزيز الدعم بلاده في مواجهة روسيا. في المقابل أعلنت موسكو تعرض العاصمة ومحيطها لهجوم بأكثر من 390 مسيرة، ما تسبب بأضرار مادية في عدد من المنازل. تعتزم تايوان نشر سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل لمرافقة الإمدادات الحيوية في إطار محاكاة لأي حصار عسكري صيني محتمل في المياه الواقعة شرق الجزيرة. هدى العنس.
19: الإجراء الذي تعتزم تايوان تنفيذه يندرج في إطار مناورات هانغ كوانغ العسكرية التي تجريها تايوان سنويا، وتهدف لرفع جهوزية جيشها وشعبها في مواجهة أي هجوم صيني مستقبلي، كما أنه يأتي بعد إطلاق الصين الشهر الماضي ما وصفتها بدوريات إنفاذ القانون في المياه الواقعة شرق تايوان، والتي رأت فيها تايبي استفزازا وتوسعا مقنعا دفع بمسؤولين تايوانيين للتحذير من إمكانية فرض بكين لحصار بحري لمنع وصول إمدادات الطاقة وغيرها من السلع إلى جزيرة تايوان. وفي هذا الإطار أعلن اللواء لون وون يوان أن القوات البحرية وخفر السواحل التايوانيين سينفذون عمليات لإنفاذ القانون البحري وحماية سلامة خطوط الملاحة ومرافقة الإمدادات الحيوية في غرب المحيط الهادئ، مضيفا أن المناورات العسكرية المقررة بين 15 و14 آب أغسطس ستكون بمثابة تقييم لقدرة المصانع ولتجهيز الجزيرة بكاملها لمواجهة حرب محتملة أو كارثة طبيعية.
12: أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بوادر تحسن في حرائق الغابات غرب مدريد، فيما لا يزال حريق ضخم مشتعلا قرب بوردو الفرنسية. وفي فرنسا عين زين الدين زيدان مدربا لمنتخب الديوك ليشغل هذا المنصب بصفته أسطورة وطنية كلاعب وكمدرب ناجح مع ريال مدريد الإسباني. أيضا ريتا خوري:
18: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة زين الدين زيدان. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راود أيقونة كرة القدم وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود أثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء، بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
12: وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. ترامب يصعد تهديداته لإيران، طهران تلوح بإغلاق هرمز أمام الدول المستفيدة من أصولها المجمدة، وعمان تقدم مقترحا يحظى بدعم إقليمي بشأن المضيق. نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب، ووزير دفاعه يوعز بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. قبيل مفاوضات روما، إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وسط استمرار الخروقات وعمليات البحث عن مفقودين. فرنسا تستعد لرابع موجة حر كبيرة لهذا العام، وزين الدين زيدان مدربا جديدا لفريق ديوك.
13: للاستماع إلى آخر نشراتنا
20: من صباح سيدني أستراليا، منوصل لكم أطيب التحيات الصباحية على 1638 AM. كمان كل اللي عم بيسوقوا على الطرقات أو كل اللي سلموا أشغيلهم بخلال هالوقت، من لكم يعطيكم ألف عافية ونهار مفعم بالحياة والحيوية والسعادة أكيد والسلام. بتمني لك كل المستمعين الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت. أكيد صباحنا اليوم بلش بكتير من الحماس والأخبار السياسية اللي أكيد رح نتبعها تدريجيا لحتى أكيد بالنهاية نشوف الموقف السياسي كيف عم تنعكس عليكم من خلال الرأي الحر عبر هواة أمي أستراليا، ومن خلال التوك باك اللي أكيد رح يكون عنا عدة محطات برفقتها ببرنامجنا الصباحي. رأيكم الحر وحرية التعبير اليوم يلي هي شعارنا من خلال راديو أمي أستراليا اللي منبلشها أكيد بالفترة الصباحية مع ابداء الرأي مع انعكاسات هالأخبار والمواقف السياسية اللي عم نتبعها نحن وياكم. ما تترددوا تتصلوا أو تبعتوا لنا رسالة إلكترونية. أكيد نهار حلو وانطلاقة نهار نشيطة بتمنيها للجميع. خليكم معنا على السمع، استراحة، وأكيد رح نكون نحن وياكم على تمام الساعة مع جولة ومحطة إخبارية. رفقونا وكونوا معنا.

مشوارنا. كل اللي ناطرنا على موعد جديد مع الأخبار، ما قلكن إلا تابعونا. عناوين اليوم وأخبار اليوم من تبعها من البي بي سي من لندن على 1638 AM. هذا بالإضافة لأخبارنا الأسترالية اللي رح نتبعها سوا بعد لحظات أيضاً.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض للتباحث في ملفات إيران ولبنان وغزة. ومصادر خليجية تقول إن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا يحظى بدعم إقليمي بشأن مضيق هرمز. والحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. حركة حماس تقول إن وفدها المفاوض سيتوجه اليوم إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في واشنطن. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافيد اللقاء بالإيجابي. التفاصيل مع رافد جبوري من واشنطن.
1: لقاء ترامب مع نتنياهو لم يكن يعني بالطريقة التقليدية بدخول الكاميرات والحديث مع الصحفيين، لأن المناسبة الأساسية لزيارة نتنياهو إلى واشنطن كانت حضور جنازة السناتور الأمريكي لينزي غرام، المعروف طبعا بتأييده لعلاقة قوية مع إسرائيل ولسياسة صارمة في مجال الأمن القومي. لذلك حضر الجنازة أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي التقى بترامب أيضا. فبالتالي ربما لا تكون هناك تصريحات مباشرة لترامب ونتنياهو أمام الكاميرات، لكن اللقاء يعني وصف بالإيجابي من قبل المصادر الأمريكية. أهم من ذلك أنه صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أن نتنياهو يأتي بمعلومات استخباراتية في هذا اللقاء عن إيران وعن المواقع النووية الإيرانية، خصوصا موقع جبل الفأس، وعن المفاوضات الجارية بين إيران والوسطاء الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي ما سينجم عن هذا اللقاء، نتائج هذا اللقاء ستكون مؤثرة جدا بالنسبة لمسار الحرب التي الآن دخلت منعطفا جديدا بعد أن انهار اتفاق وقف الحرب. جاءت مرحلة الضربات الأمريكية لأسبوعين ثم أوقفها ترامب.
2: حييكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن اليوم الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وانعكاسيته على العالم كيف رح تكون؟ لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي رح نتابع نحن وياكم أهم الملفات المتعلقة بزيارة نتنياهو اللي حامل معه ملفات ساخنة. منها اليوم الطائرات F-35 اللي عم بتستعد واشنطن لتوقيع صفقة مع تركيا، وهذا الشيء اللي مخوف إسرائيل. فإذا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللي رافض لهذه الصفقة ومتخوف منها، بالوقت يلي رئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول ما حدا بيقدر يملي علينا نحن شو بدنا نعقد صفقات، بالوقت يلي رئيس الأمريكي دونالد ترامب بده يوصل لحل دبلوماسي مع إيران، ولكن نتنياهو يلي عنده تخوف من أنه إيران قربت لتقترب القنبلة النووية حسب بعض المعلومات الاستخباراتية اللي بيقول أنه هذا الموضوع اللي كمان رح يطرحه مع ترامب، واللي بيشجع على شن عمليات عسكرية على إيران. بالوقت يلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عنا الانتخابات النصفية عم بيجرب قد ما فيه عجل بالوضع طبعا الحل الدبلوماسي، ولكن كمان بنفس الوقت ما بيستبعد عملية عسكرية في حال تعنت إيران بمواقفها وما مشيت بهذا الاتفاق.

0: بالوقت يلي عم نشوف كمان مستمعينا تأثيرات هيدا الوضع المتأزم عنا كمان بالضفة الغربية بلبنان يلي في تخوف كمان من أنه اتفاق الإطار كمان يتبخر، لأنه اليوم حذر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من أنه إذا استمرت إسرائيل على هيدا النهج، امبارح كنا شفنا يعني دخول قوات إسرائيلية على زوترة الغربية، وهيدا بيعتبر مثل استفزاز أو يعني تراجع كمان بانتشار الجيش اللبناني. هيدا الشيء لأكيد منه مناسب لاستكمال اتفاق الإطار اللي تم توافق عليه. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM.
1: مفاجآت مسابقات وأكثر ضمن البريكفست شو من 2ME أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة.
0: تابعين ضمن برامجنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM، موعد جديد مع متابعة أهم الأحداث اللي عم تصير حول العالم، من نستمع لها من صوت لبنان، ومن بعدها من تابع برنامجنا. خليكم معنا وبرفقتنا. ABC News.
3: Noni Edwards with the top stories. Japan's Prime Minister has confirmed there have been human casualties as a result of a magnitude 7.1 earthquake hitting the country's southwest. Sanae Takeuchi says rescue efforts will continue through the night, with power outages and water supply issues amid heatwave conditions. Up to 30 workers are still missing. There are also fears for workers at a paper mill, which has seen its chimney collapse. Hundreds of America's biggest political figures have gathered in Washington for the funeral service of Lindsey Graham, the Republican senator and one-time critic of President Donald Trump, who later became a close ally. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Ukrainian President Volodymyr Zelensky are due to attend the funeral of an ally who forcefully lobbied Washington to back both countries. President Trump is expected to speak at the service. Graham died earlier this month, aged 71, after a heart issue. Back home, political analysts say Victoria's new premier has made a strong start despite having only a few months to establish his leadership before the state election. Ben Carroll has served in Parliament since 2012, but moved quickly on his first day to support a royal commission into alleged construction sector corruption and distance himself from his Labour predecessors. Aviation manufacturer Airbus has completed a marathon test flight lasting more than 24 hours when an A350 jet being developed for record-beating commercial flights touched down in France from Melbourne. The test marks a key step in Qantas's Project Sunrise, which aims to launch the world's longest commercial passenger services by eliminating stopovers between Australia and Europe. And Australia has continued its success at the Commonwealth Games, with artistic gymnasts Jessie Moore and Brianna Scott both claiming golds on the fifth day of competition in Glasgow. Later this morning, a host of Australian swimmers will take part in the penultimate night of finals, and both the men's and women's 100-metre track finals will be contested at Scotstown Stadium. For all your latest news at any time, head to the ABC Top Stories podcast.
4: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البايع وشادي عقاد.

0: اليونيفيل تعثر على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة. بن فرحان في بيروت السبت بالريف بعبدة غدا، ونتنياهو يلتقي ترامب الآن. رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. تطور قضائي في ملف مكافحة الفساد في منشآت نفط طرابلس. ترامب: الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية. وتتابعون في ليبان ورمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: الأنظار اليوم إلى ما ستنتهي إليه قمة البيت الأبيض وخارطة الطريق التي سترسم للمنطقة في خلال اللقاء الذي يعقد الآن في واشنطن بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مع استئناف المفاوضات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية ومع تصعيد سعودي حوثي في لحظة انتظار لبناني لجولة المفاوضات المقبلة في روما، وما إذا كان الجانب الأمريكي سيمارس ضغطا على إسرائيل للسير في جدولة المناطق التجريبية واحدة تلو الأخرى وتوسيع مداها الجغرافي وتسريع مواقيتها. ولكن وقبل الدخول في التفاصيل، نتوقف عندما أعلنته اليونيفيل بأن قواتها عثرت على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة، وهي واقعة جديدة تفرض نفسها على مدعي عام التمييز في مطالعته الأساس في القرار الاتهامي الخاص بانفجار الرابع من آب. إذن ومع وصول نتنياهو إلى واشنطن حاملا معلومات استخباراتية بشأن جبل الفأس والبرنامج النووي الإيراني، تتجه الأنظار إلى طبيعة المباحثات التي سيجريها مع الرئيس الأمريكي في ظل محاولة إسرائيل دفع الإدارة الأمريكية نحو تشديد الضغوط وربما توسيع الضربات بعدما أكد ترامب أنه لا يمنح المفاوضات مع طهران وقتا طويلا. الرئيس ترامب لفت إلى أنه ليس بحاجة إلى نتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، وقال هناك من يريدون مني تدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولكن المشكلة تكمن في العواقب. كما أشار إلى أن الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه، وختم قائلا أجرينا محادثات جيدة مع إيران ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق بدل تدمير باقي البلد. في الحركة الداخلية، سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية تناولت الشؤون السياسية والتطورات العامة، وتفاصيلها مع مجد لينيد.
1: سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية وعمالية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي عرض مع السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد السفير البابوي اهتمام الآب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. رئيس الجمهورية وبعد ما اطلع من وزير الاتصالات شارل حاج ووزير الطاقة جو صدي على الجهود المبذولة لتحسين وتعزيز قطاعي الطاقة والاتصالات مع العراق، أكد أن الاستقرار هو الأساس لأي نهوض اقتصادي أو استثماري والعمل المستمر للوصول إلى حل دائم. نيابيا التقى الرئيس عون النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وأطلعه على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن، وجدد ريشي دعم القوات لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إلى ذلك جدد النواب ياسين ياسين والضاح الصادق فراس حمدان ميشيل دويه مارك دو دعم المسار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية. كما لفت ياسين،
2: زيارة فخامة الرئيس إلى واشنطن يلي توجت بكثير من الإيجابيات، اليوم نحن أكدنا على وقوفنا في هذا المسار التفاوضي اللي أمام لبنان فرصة تاريخية أن يستعيد دوره الرابط بين الشرق والغرب ونعود إلى استعادة دور الدولة اللبنانية يلي هي بتاخد قرارها.
1: النائب الضاح الصادق ثمن الانسجام في المواقف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
3: نحن مع الدولة خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونتأمل أنه نوصل لمكان في انسحاب إسرائيلي كامل من خلال الخطوات اللي عم تعملها الدولة.
1: النائب فراس حمدان أكد دعم التفاوض الذي تقوده الدولة.
4: هذا الاجتماع كان في له نقطة تفصيلية أساسية له علاقة بالمناطق التجريبية وفق اتفاقية الإطار، وهذا اللي طرحناه مع فخامته بما خص المناطق التجريبية اللاحقة.
1: نقابيا عرض رئيس الجمهورية مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لواقع الحركة العمالية.
5: التقارير الدولية بتقول أنه تقريبا تلت اليد العاملة اللبنانية تعاني من هذه الحرب. بهالمناسبة تمنيت على فخامة الرئيس إنه ما يكون في ضرائب على الشعب اللبناني بهذه المرحلة.
1: رئيس الجمهورية شدد أمام نقابة النفسانيين على الأهمية الكبيرة التي تعطيها الدولة للاستثمار بالإنسان كثروة بشرية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن مكان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي وبين أشقائه العرب، وقال في خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش، بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي بشكل أسرع في طريق التعافي. رئيس الحكومة كان استقبل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وتناول البحث مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. وخلال اللقاء أكد الرئيس سلام أن الحكومة ملتزمة القيام بكل الإصلاحات المطلوبة والتي تعهد بها البيان الوزاري لتحقيق التعافي المالي وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات. وفي عين التيني عرض رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير، إضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري إلى العراق. ومن زوار بري أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش. في المواقف رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لاستعادة دولته، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي استعادة السيادة الكاملة وحصر القرار والسلاح بيد الدولة. كلام الجميل جاء خلال العشاء السنوي لقسم سن الفيل الكتائبي.
6: يلي ناقصنا أنه يكون بلدنا عم بيلحق التطور، دولة حديثة متطورة، هيدا هو لازم يكون أقل طموحنا. ننهي بشكل لا رجوع عنه أي وجود مسلح على أرض لبنان خارج الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. هيدي المعركة اللي عم نخوضها اليوم إلى جانب فخامة الرئيس ورئيس الحكومة، يلي لأول مرة من 35 سنة لبنان اليوم على رأس أولويات العالم، ونحن بدنا نكون على قد هيدي الفرصة التاريخية. الكتائب واجبها تواكب هيدا الظرف التاريخي كرمال تنادر نتخلص من منطق الميليشيات، من منطق لبنان الساحة، من منطق الحروب، من منطق الدم والقتل. حان الوقت بهيدا الظرف أنه نربح هيدي المعركة، وهيدي معركة منا ضد حدا، هيدي المعركة ضد منطق، هيدي معركة ضد التبعية للخارج، هيدي معركة ضد الارتهان للخارج، هيدي معركة ضد الأجندات الخارجية، هيدي معركة للمساواة بين اللبنانيين، هيدي معركة ضد اللا منطق، ضد اللا دولة.
0: المكتب السياسي الكتائبي رأى بدوره أن القرارات السيادية تبقى حقا حصريا ولصيقا بالسلطات الدستورية اللبنانية، ولا يحق لأي دولة أو مسؤول أجنبي أن يتحدث باسم لبنان أو يقرر عنه. وفي هذا السياق دان المكتب السياسي التدخل الإيراني المتكرر في الشؤون اللبنانية، وآخره تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خاميني الذي يحاول من خلالها إعادة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني وتوظيف لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها وصراعاتها الإقليمية. كما حذر المكتب السياسي حزب الله من الانجرار مجددا إلى توريط لبنان ولا سيما أبناء الجنوب والطائفة الشيعية في حروب خلفت الدمار والتهجير وأخرت عودة الأهالي إلى قراهم. أفادت معلومات صحفية عن توقيف المدعو حقدان الذي يشغل منصب رئيس المصلحة الإدارية والسلامة بناء لإشارة النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر شعيت، وذلك استكمالا للتحقيقات التي

0: معكم دائما عبر راديو تؤمية على 1630 AM، نكمل نحن وياكم مع آخر الأخبار اليوم. في مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي قررت تنافس رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على مقعده، وبتعتبر أنه ما فينا نترك الوضع بهالشكل فيجب التغيير، ورفعت إيدها لحتى تنافس رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على مقعده. هذا بالإضافة لاستقالة جاسينتا ألين رئيسة ولاية فيكتوريا من بعد الضغط والاستطلاعات الرأي اللي كانت أعلنت استقالتها. وكيف رح يكون الوضع من بعد هذه الاستقالة؟ خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم المستجدات. فإذا هون في كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيقول لمؤيدي أنتوا بتحبوني لأني قدمت لكم أكثر من ما قدموا أبائكم. شو هالتعبير، وبأستطيع القول بيقول أني كنت أفضل من أبائكم. لا، مش لهالدرجة، بدك تطول بالك، بدنا نروق على راية هيفا. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: كنت فخوراً جداً، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيداً. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز. 2ME أستراليا.

0: تحياتي لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذا رح نتابع نحن وياكم هذه التحديات الإسرائيلية ودخول قوات إسرائيلية لزوتر الغربية اللي قد يطيح باتفاق الإطار اللي تم التوصل له، زيارة نتنياهو إلى واشنطن وغيرها من الملفات اللي رح نتابعها نحن وياكم من خلال كمان محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم تاريخ 29 من شهر جولاي. رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منكمل مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. توأمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توأمي أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل...
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Noni Edwards with the top stories. Japan's Prime Minister has confirmed there have been human casualties as a result of a magnitude 7.1 earthquake hitting the country's southwest. Sanae Takeuchi says rescue efforts will continue through the night, with power outages and water supply issues amid heatwave conditions. Up to 30 workers are still missing. There are also fears for workers at a paper mill, which has seen its chimney collapse. Hundreds of America's biggest political figures have gathered in Washington for the funeral service of Lindsey Graham, the Republican senator and one-time critic of President Donald Trump, who later became a close ally. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Ukrainian President Volodymyr Zelensky are due to attend the funeral of an ally who forcefully lobbied Washington to back both countries. President Trump is expected to speak at the service. Graham died earlier this month, aged 71, after a heart issue. Back home, political analysts say Victoria's new premier has made a strong start despite having only a few months to establish his leadership before the state election. Ben Carroll has served in Parliament since 2012 but moved quickly on his first day to support a royal commission into alleged construction sector corruption and distance himself from his Labor predecessors. Aviation manufacturer Airbus has completed a marathon test flight lasting more than 24 hours when an A350 jet being developed for record-beating commercial flights touched down in France from Melbourne. The test marks a key step in Qantas's Project Sunrise, which aims to launch the world's longest commercial passenger services by eliminating stopovers between Australia and Europe. And Australia has continued its success at the Commonwealth Games, with artistic gymnasts Jessie Moore and Brianna Scott both claiming golds on the fifth day of competition in Glasgow. Later this morning, a host of Australian swimmers will take part in the penultimate night of finals, and both the men's and women's 100-metre track finals will be contested at Scotstown Stadium. For all your latest news at any time, head to the ABC Top Stories podcast.

0: مساء الخير في عناوين هذه النشرة. إنها حرب الطاقة، ترامب نتنياهو والقلق من لبنان، ولبنان على خطوط الإمداد.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي وطوني مراد.
2: مساء الخير. لم تعد الحروب التي يشهدها العالم من الحرب الأمريكية على إيران وما يتخللها من إغلاق لمضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في الخليج وآخرها ما تعرضت له السعودية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لم تعد مجرد حرب صواريخ ودبابات وذكاء اصطناعي. فكلما تقدمت هذه الحروب زمنيا كلما تحولت إلى حرب على الطاقة. في الشكل هذه المواجهات تبدو منفصلة، لكن بالفعل نتائجها مترابطة وتترجم في أسواق الطاقة العالمية. فالدول المتحاربة ومن خلفها من الولايات المتحدة وصولا إلى الصين لم تعد تتنافس على الأراضي فقط، بل على إنتاج النفط وأمدادات الغاز ومحطات الغاز المسال وخطوط الأنابيب والممرات البحرية. وسباقها يتمحور حول من يسيطر على الطاقة من جهة وعلى المعادن النادرة من جهة أخرى، فيكون له النفوذ السياسي والاقتصادي والقدرة على تغيير موازين القوى في العالم. في هذا الواقع المعقد وصورته التي قد لا تتبلور قبل أشهر وربما سنوات، صولات وجولات وقمم وآخرها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. القمتان مغلقتان لكن ملفاتهما معروفة، ولبنان جزء أساسي على الأقل من القمة الثانية، وسط معلومات تتحدث عن قلق إسرائيلي من مطالبة ترامب لنتنياهو بإعادة نشر جيشه في الجنوب اللبناني وصولا إلى عقد اتفاق أمني يضم إسرائيل، لبنان وسوريا. وسط هذه التحولات يسعى لبنان إلى حجز مكان له على خريطة الطاقة والتجارة الجديدة. عينه اليوم على القمة التركية العراقية وهي تناقش مشاريع لربط البلدين وتحويلهما إلى بيئة استثمارية واقتصادية، ما قد يسمح للبنان مستقبلا بأن يشكل عبر سوريا جزءا من مشاريع المنطقة، فيستعيد دوره كمحطة للتجارة والطاقة في المنطقة. إذن حرب بين أمريكا وإيران وأخرى بين روسيا وأوكرانيا، لكن نتائجهما لا تقاس بالدمار والإنجازات العسكرية، بل بأسعار النفط هناك حيث تدار الحرب الأكبر في العالم. والرئيس الأوكراني يؤكد بعد زيارته البيت الأبيض أن اللقاء مع الرئيس الأمريكي كان جديا، حيث تمت مناقشة تراخيص إنتاج صواريخ الاعتراض باتريوت، كما تم التطرق إلى إعادة تنشيط العملية الدبلوماسية.
3: إذا مفكر أن الحرب الأهم اليوم هي حرب أمريكا إيران فأنت مغلط. الحرب الفعلية اليوم هي حرب النفط العالمية. ليش؟ لأن الصراع تخطى بكتير مضيق هرمز المسكر. تعالوا نشوف سوا. بالأيام الماضية كثفت أوكرانيا هجماتها البعيدة المدى على منشآت النفط والطاقة والخدمات اللوجستية بالعمق الروسي. روسيا بالمقابل صعدت ضرباتها على الموانئ الأوكرانية وعلى مستودعات الوقود. صحيح أن الهدف من ضرب منشآت الطاقة بالبلدين هو تقليص قدراتهم على تمويل العمليات العسكرية اللي بدأت منذ العام 2022، إلا أنه التأثير أبعد وهو بيطال أسعار الطاقة عالمياً. وعلى هيدا الخط تحديداً ممكن قراءة الهجوم الأوكراني يلي استهدف فجر السبت سفينتي شحن إيرانيتين. بتقول كييف أنهم كانوا عم ينقلوا معدات عسكرية بين طهران وموسكو عبر بحر قزوين الذي يقع بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية. هجوم مش بس بيهدد كمان طرق التجارة والطاقة العالمية، إنما راح يحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استغلاله لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين. هيدا جزء من حرب الطاقة يلي نضاف إليها جبهة ثانية ربما أخطر، فهجمات الحوثيين على منشآت نفطية بالبحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب ودفعت السعودية للبحث عن مسارات بديلة لتصدير نفطها. وأبرز هذه الهجمات كانت على منشأة بقيق التي تقع شرق السعودية. وبحسب وسائل إعلام هيدي المنشأة بتعد من أكبر المنشآت بالعالم لتجهيز النفط، يصل إليها النفط من الحقول ليجهز قبل إرساله إلى المصافي أو تصديره إلى دول العالم، وهي بتعالج نحو 7 ملايين برميل يومياً. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قال مسؤول خليجي أن الهجوم اللي وقع التنين تسبب بأضرار طفيفة بمنشأة بقيق، فيما ذكرت وسائل إعلام أن شركة أرامكو أوقفت جميع أنشطتها بهالمنشأة.
4: It's a very important facility. That's capacity of 7 million barrels per day. So it's out of like total Saudi production capacity of about 12 million. So it's absolutely crucial for the oil production from eastern Saudi Arabia. If it does shut down, then Saudi oil production, oil exports would be significantly disrupted. For how long, we don't know how serious the damage is, of course, whether it's something that's fixed in days or weeks, or something longer term. But it would have a big impact on Saudi oil exports at a time, of course, that they're already very interrupted by the blockade in the Gulf.
5: So a follow-up question. So the consequence on, or the repercussions on the price, the international price of oil?
4: Well, it would depend how much of the Saudi oil exports they're able to replace from through other facilities. So they have some redundancy in their system. But if we were to lose 1 or 2 million barrels per day even, of course that puts extra strain on the system, which is already very much under pressure.
3: بين كل هالتطورات بتبقى إيران مسكرة مضيق هرمز نتيجة التصعيد المتجدد مع الولايات المتحدة، وهو ما انعكس على أسعار النفط عالميا، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لإعادة فتحه. بالمحصلة، من روسيا لإيران ومن البحر الأسود للخليج العربي والبحر الأحمر، الحرب اليوم مش بس صواريخ، الحرب كمان على النفط وعلى الممرات البحرية اللي بتأثر على اقتصاد العالم كله. وكما أوكرانيا تقصف المنشآت النفطية الروسية في سعي لإيلامها، طائرات مسيرة تستهدف منشآت نفطية أساسية في السعودية والفصائل العراقية في دائرة الاهتمام المباشر أو الاتهام المباشر.
6: مسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية حيوية في محيط الرياض والمنطقة الشرقية للمملكة السعودية، دمرت الدفاعات الجوية عددا منها بحسب بيان سعودي. ولكن من أطلقها؟ السعودية تقول إنها جاءت من الجهة العراقية، وهذا ما نفته المقاومة الإسلامية في العراق ووصفته بالادعاءات، فيما تبنى الحوثيون عملية الإطلاق. العراق ورغم مواقفه الداعية لحصر السلاح بيد الدولة، تشبه مشكلته كثيرا الواقع اللبناني، بدنا بس ما فينا، لأن بعض ميليشيات الحشد الشعبي ارتباطاتها واضحة بطهران وقد يكون من الصعب ضبطها. يحرص العراق بحكومته الجديدة على تطوير علاقته بالرياض، وكان موقف علي الزيدي واضحا حيث أصدر أوامره بفتح تحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية، مؤكدا الالتزام بعدم السماح باستخدام أراضي العراق ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة. لم يكتفي الزيدي بهذا البيان، بل جمع الإطار التنسيقي الذي يضم مختلف الكتل الشيعية القريبة من إيران، وخلص إلى بيان يرفض استخدام أرض العراق لإغراق الجميع في صراع لا يخدم أي من الأطراف. مهما حاولت الحكومة العراقية إثبات حضورها، فهي لا تستطيع ضمان أمنها بالكامل في إطار استمرار النفوذ الإيراني في داخلها، كما أن جزءا لا بأس به من الحدود العراقية مع السعودية تنتشر في صحاريه الجنوبية ميليشيات قريبة من إيران تمتلك الصواريخ والمسيرات.
7: اندفاع الحكومي العراقي باتجاه تلبية المخاوف السعودية وخاصة بيان وزارة الدفاع السعودية يفسر بأن حكومة علي الزيدي تحاول أن ترمم العلاقات العراق مع دول الجوار وخاصة دول الخليج. أيضا هناك معلومات تشير إلى أن الزيدي بصدد إجراء زيارة إلى السعودية، وربما جاءت هذه الحادثة في محاولة لتعكير صفو العلاقات من الأطراف التي تورطت فيها. بيان الإطار التنسيقي جاء بعد اجتماع للإطار بحضور رئيس الوزراء، وأكد تناغم ودعم القوى السياسية لإجراءات الحكومية التي تحاول تحييد العراق عن ساحة الصراعات في المنطقة.
6: فهل أرادت طهران من خلال استهداف ناقلة نفط عراقية بمسيرة قبل أسبوع في البصرة، ومن ثم إسقاط مسيرة مفخخة على معبر العبدل مع الكويت، وإطلاق مسيرات نحو السعودية، أن تقول للزيدي لا تتمادى ولا تذهب بعيدا في علاقاتك مع أمريكا ودول الخليج، فنحن من يمسك الأرض. تساؤل المشروع، مع أن البعض يرى بأن لا تأكيدات تثبت دور إيران، إلا أن طهران متهيبة من دون شك من تحركات الزيدي ومواقفه الأخيرة.
2: حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز كانت على طاولة بحث مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد المجلس بحسب وزارة الخارجية القطرية أهمية تغليب المعالجات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول مقبولة لكل الأطراف. كذلك حضر ملف أمن مضيق هرمز في اتصالين لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيريه السعودي والعماني، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج، أفاد مصدر خليجي لوكالة رويترز بأن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا بشأن إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تقوم على فرض رسوم طوعية على السفن العابرة.
3: وفي موازاة التصعيد الإيراني وما يرافقه من صراع على النفط وخطوط الإمداد، يسعى العراق إلى تعزيز موقعه في معادلة الطاقة والربط الإقليمي. بعد واشنطن وطهران، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة، حيث أجرى مباحثات مع رئيس التركي رجب طيب إردوغان تناولت التعاون في مجالات الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه، حيث سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. وأكد الزيدي المضي قدما في تنفيذ طريق التنمية الاستراتيجي الذي سيكون مسارا اقتصاديا مهما لكلا البلدين. كما أكد الرئيس التركي على تنامي الإرادة المشتركة للتعاون في جميع المجالات، مشددا على استعداد تركيا لدعم العراق في مجال الطيران المدني وتنفيذ مشروع طريق التنمية، وكذلك استعداد الشركات التركية للعمل والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية بالعراق. وقبل ذلك رعى الزيدي طاولة مستديرة ضمت عددا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك والعراقيين، ناقشت أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل على تطويرها. واستعرض اللقاء الآليات والتسهيلات التي تبنتها الحكومة العراقية في سبيل رفع مستويات التعاون والتنمية البيئية والاستثمارية والاقتصادية. وفي خضم كل هذا، لبنان يحاول أن يحجز مقعدا.
8: حييكم مستمعي راديو تؤنية على 1638 أيام متابعين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. ذكركم بحالة الطقس لهالنهار، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 19 بملبن، بارد جدا، توصل درجة الحرارة أقصاها للعشر درجات.

0: هذه بحاجة هيك خدنا رياح العالم فيه هيدا السليم
1: تبيعد مطار
0: معيك. صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا من أي مكان عم بتابعونا، برحب برفقتكم كنتوا عبر كيفة الأراضي الأسترالية أو حول العالم على توأمية.com.au. نقلكم صباح الخير من أستراليا سيدني. الساعة صارت عنا 6:22 دقيقة داخل استوديوهاتنا، متابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو اللي انطلقنا برفقته من الساعة 5 وبيستمر معكم لغاية الساعة 11، ولكن مشوار توأمية اللي بيمتد على مدار ال 24 ساعة وسبعة لسبعة مع برامج مع زميلي ماريا منصور. بتلاقيكم فترة بعد ظهر زميلي كمان كاتيانا اللي منوجه لهم تحية، ومنتابع نحن وياكم مع جولات إخبارية بترافقكم على مدار كل ساعة لمتابعة أهم الأخبار اللي عم تصير إن كان على المستوى الأسترالي أو على مستوى العالم. خلينا بلش بوضعنا هون، نحن على أبواب اجتماع بنك الاحتياط، والكلام اللي أدلت فيه ميشيل بولوك رئيسة بنك الاحتياط الأسترالي لا يطمئن، ولكن عم تحطنا بالأجواء لحتى ما ننصدم. هالمرة قد تكون في رفع للفايدة للمرة الرابعة خلال هالسنة، وبسبب كمان الأرقام التضخم يلي صار شبه مؤكد أنه بنك الاحتياط اللي رح يرفع من أسعار الفايدة خلال شهر آب حسب ما هو متوقع، وحسب ما حطتنا كمان بأجواء رفع الفايدة رئيسة بنك الاحتياط ميشيل بولوك. هيدا بالإضافة لليوم بن كارول يلي استلم زمام الأمور في فيكتوريا. اليوم صار في رئيس ولاية فيكتوريا جديد، خاصة بين كارول يلي كان حكي بفترات سابقة على أنه ما رح ينافس جاسينتا ألين، ولكن شو اللي غير شو اللي بدل بموقفه، وهيدا بيرجع بيذكرنا بموقف جوليا جيلارد عن حزب العمال. يعني طبعا اليوم رئيسة الوزراء السابقة بس قالت أنه أنا ما رح أتحدى كيفن راد، ورجعوا هيك بشكل مفاجئ كمان غيرت رأيها. نفس السيناريو مع بين كارول يلي قال أنا لا ما راح أكون مثل دانيال أندروز ولا راح أكون مثل جاسينتا ألين، جاي بوعود فضفاضي بتحقيقات راح يقوم فيها بتغيرات راح يعملها. فأكيد نحن بنشوف الكلام سهل، ما في أسهل من الكلام، وخاصة يعني من بعد استلامه هذه المهمة صعب اليوم من خلال التراكمات اللي تركها دانيال أندروز وأيضا جاسينتا ألين، فمضطر يحكي هيك ويعلي السقف شوي لحتى يعني يقول أنه أنا جاي لحتى أغير ولحتى استرضي أو أرضي الشعب بفيكتوريا نتيجة التراجع، ارتفاع الجريمة، ارتفاع غلاء المعيشة، يعني كمان اليوم الفساد اللي صار يعني كمان هون بالإدارات. فكل هذه طبعا بدنا نشوف قديه رح يقدر يغير أو قديه رح يمشي بنفس النهج اللي كان أسلفه دانيال أندروز وجاسينتا ألين. هلا هو وعد بالتغيير، نحن مع قديم كلمة التغيير، لكن هون بالنسبة ل

0: يلي كانت توقعات أنه في توتر هيك بالعلاقات بين ترامب وما بين نتنياهو، ولكن هذه الزيارة اجت بعكس كل التوقعات، أنه شافوها زيارة إيجابية، وتقريبا شي ساعة ونص اجتمع مع الرئيس الأمريكي، فاجت بعكس كل التوقعات أنه راح تكون فيها توتر، خاصة أنه الرئيس الأمريكي وجه انتقادات سابقة لنتنياهو. أما أنطون الصحناوي المصري، في أنطون الصحناوي يلي شهد مع خطيبته مورغان أورتيغوس جالسين على نفس الطاولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هالصورة اللي انتشرت أثناء غدا بتأبين لينسي غراهام، يلي كمان اليوم في كتير من الانتقادات اللي توجهت لأنطون الصحناوي، أنه كيف بتقعد مع العدو، كيف بتقعد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعني رايحين للتطبيع وإلى ما هنالك وصهيوني وهالكلمات هيدي. فأكيد كانت الصورة مستفزة، ولكن نحن ما بعرف كيف منتصرف، يعني منجتمع منتفاوض من يعني كمان من كل الأفريقاء، يعني كنا بفترة سابقة شفنا كان في هونيك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ما بعرف يعني كيف قصتها المباشرة والغير مباشرة، بس كان اجتمع يعني رئيس نبيه بري يعني بالمفاوضات يلي كانت انعملت على ترسيم الحدود البحرية، هذا بالإضافة يعني كمان المفاوضات اللي عم تصير حاليا بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، فاستفزتهم هيدي الصورة مثل كأنهم وعيوا هيك من غفوتهم لحتى يطلعوا ينتقدوا بهيدا الشكل، يعني اللي انتشرت الصورة على السوشيال ميديا واللي عم نشوف هالكم الكبير من الانتقادات. أكيد بحب اسمع رأيكم كيف انعكست عليكم هذه الصورة لأنطون الصحناوي المصري، في أنطون الصحناوي قاعد على نفس الطاولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. نائب وزير خارجية إيران البنت خمسي من مذكرة التفاهم من النص أن ترتيبات إدارة هرمز مستقبلا لن تكون كما كانت قبل الحرب. خليكن معنا، رح نكون نحن وياكم مع آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. السعودية تعترض مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية، واشنطن توضح تعداد قواتها البحرية بالمنطقة وحجم العمليات، صواريخ ودبلوماسية، زيلينسكي يكشف مدار في لقائه مع ترامب. خلينا نتابع مع نتنياهو يتحدث عن مدار في لقائه مع ترامب، ورقم قياسي خارق، طائرة تركاب تحلق لأكثر من 24 ساعة متواصلة. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، ومن بعدها مباشرة منتابع مع جولتنا الإخبارية.
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638 to ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
2: نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: اليونيفيل تعثر على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة. بن فرحان في بيروت السبت بالريف بعبدة غدا، ونتنياهو يلتقي ترامب الآن. رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. تطور قضائي في ملف مكافحة الفساد في منشآت نفط طرابلس. ترامب: الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية. وتتابعون في ليبان ورمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. الأنظار اليوم إلى ما ستنتهي إليه قمة البيت الأبيض وخارطة الطريق التي سترسم للمنطقة في خلال اللقاء الذي يعقد الآن في واشنطن بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مع استئناف المفاوضات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، ومع تصعيد سعودي حوثي في لحظة انتظار لبناني لجولة المفاوضات المقبلة في روما، وما إذا كان الجانب الأمريكي سيمارس ضغطا على إسرائيل للسير في جدولة المناطق التجريبية واحد تلو الأخرى وتوسيع مداها الجغرافي وتسريع مواقيتها. ولكن وقبل الدخول في التفاصيل، نتوقف عند ما أعلنته اليونيفيل بأن قواتها عثرت على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة، وهي واقعة جديدة تفرض نفسها على مدعي عام التمييز في مطالعاته الأساس في القرار الاتهامي الخاص بانفجار الرابع من أب. إذن ومع وصول نتنياهو إلى واشنطن حاملا معلومات استخباراتية بشأن جبل الفأس والبرنامج النووي الإيراني، تتجه الأنظار إلى طبيعة المباحثات التي سيجريها مع الرئيس الأمريكي في ظل محاولة إسرائيل دفع الإدارة الأمريكية نحو تشديد الضغوط وربما توسيع الضربات، بعدما أكد ترامب أنه لا يمنح المفاوضات مع طهران وقتا طويلا. الرئيس ترامب لفت إلى أنه ليس بحاجة إلى نتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، وقال: هناك من يريدون مني تدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولكن المشكلة تكمن في العواقب. كما أشار إلى أن الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه، وختم قائلا: أجرينا محادثات جيدة مع إيران، ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق بدل تدمير باقي البلد. في الحركة الداخلية، سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية تناولت الشؤون السياسية والتطورات العامة، وتفاصيلها مع مجد العنيد.
1: سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية وعمالية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي عرض مع السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد السفير البابوي اهتمام الآب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. رئيس الجمهورية وبعدما اطلع من وزير الاتصالات شارل حاج ووزير الطاقة جو صدي على الجهود المبذولة لتحسين وتعزيز قطاعي الطاقة والاتصالات مع العراق، أكد أن الاستقرار هو الأساس لأي نهوض اقتصادي أو استثماري، والعمل المستمر للوصول إلى حل دائم. نيابيا التقى الرئيس عون النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأطلعه على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن. وجدد ريشي دعم القوات لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إلى ذلك جدد النواب ياسين ياسين والضاح الصادق فراس حمدان ميشيل دويهي مارك دو دعم المسار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية. كما لفت ياسين:
2: زيارة فخامة الرئيس إلى واشنطن يلي توجت بكثير من الإيجابيات. اليوم نحن أكدنا على وقوفنا في هذا المسار التفاوضي اللي أمام لبنان فرصة تاريخية أن يستعيد دوره الرابط بين الشرق والغرب، ونعود إلى استعادة الدولة اللبنانية يلي هي بتاخذ قرارها.
1: النائب الضاح الصادق ثمن الانسجام في المواقف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة:
3: نحن مع الدولة خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونتأمل أنه نوصل لمكان في انسحاب إسرائيلي كامل من خلال الخطوات اللي عم تعملها الدولة.
1: النائب فراس حمدان أكد دعم التفاوض الذي تقوده الدولة.
4: هذا الاجتماع كان في له نقطة تفصيلية أساسية له علاقة بالمناطق التجريبية وفق اتفاقية الإطار، وهذا اللي طرحناه مع فخامته بما خص المناطق التجريبية اللاحقة.
1: نقابيا عرض رئيس الجمهورية مع رئيس الاتحاد العمالي العام شارل الأسمر لواقع الحركة العمالية.
5: تقارير الدولية بتقول أنه تقريبا تلت اليد العاملة اللبنانية تعاني من هذه الحرب. بهالمناسبة تمنيت على فخامة الرئيس انه ما يكون في ضرائب على الشعب اللبناني بهذه المرحلة.
1: رئيس الجمهورية شدد أمام نقابة النفسانيين على الأهمية الكبيرة التي تعطيها الدولة للاستثمار بالإنسان كثروة بشرية. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن ما كان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي وبين أشقائه العرب، وقال في خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش: بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي بشكل أسرع في طريق التعافي. رئيس الحكومة كان استقبل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وتناول البحث مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. وخلال اللقاء أكد الرئيس سلام أن الحكومة ملتزمة القيام بكل الإصلاحات المطلوبة والتي تعهد بها البيان الوزاري لتحقيق التعافي المالي وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات. وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير، وإضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري إلى العراق. ومن زوار بري أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش. في المواقف رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لاستعادة دولته، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي استعادة السيادة الكاملة وحصر القرار والسلاح بيد الدولة. كلام الجميل جاء خلال العشاء السنوي لقسم سن الفيل الكتائبي.
6: يلي ناقصنا أنه يكون بلدنا عم بيلحق التطور، دولة حديثة متطورة، هيدا هو لازم يكون أقل طموحنا. ننهي بشكل لا رجوع عنه أي وجود مسلح على أرض لبنان خارج الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. هيدي المعركة اللي عم نخوضها اليوم إلى جانب فخامة الرئيس ورئيس الحكومة، يلي لأول مرة من 35 سنة لبنان اليوم على رأس أولويات العالم، ونحن بدنا نكون على قد هيدي الفرصة التاريخية. الكتائب واجبها تواكب هيدا الظرف التاريخي كرمال تنادر نتخلص من منطق الميليشيات، من منطق لبنان الساحة، من منطق الحروب، من منطق الدم والقتل. حان الوقت بهيدا الظرف أنه نربح هيدي المعركة، وهيدي معركة منا ضد حدا، هيدي المعركة ضد منطق، هيدي معركة ضد التبعية للخارج، هيدي معركة ضد الارتهان للخارج، هيدي معركة ضد الأجندات الخارجية، هيدي معركة للمساواة بين اللبنانيين، هيدي معركة ضد اللا منطق، ضد اللا دولة.
0: المكتب السياسي الكتائبي رأى بدوره أن القرارات السيادية تبقى حقا حصريا ولصيقا بالسلطات الدستورية اللبنانية، ولا يحق لأي دولة أو مسؤول أجنبي أن يتحدث باسم لبنان أو يقرر عنه. وفي هذا السياق دان المكتب السياسي التدخل الإيراني المتكرر في الشؤون اللبنانية، وأخره تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي يحاول من خلالها إعادة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني وتوظيف لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها وصراعاتها الإقليمية. كما حذر المكتب السياسي حزب الله من الانجرار مجددا إلى توريط لبنان ولا سيما أبناء الجنوب والطائفة الشيعية في حروب خلفت الدمار والتهجير وأخرت عودة الأهالي إلى قراهم. أفادت معلومات صحفية عن توقيف المدعو حائدال الذي يشغل منصب رئيس المصلحة الإدارية والسلامة بناء لإشارة النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر شعيت، وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال في مكافحة الفساد في منشآت طرابلس. إلى صفحة من المتفرقات مع تيريز الخوري.
7: في جديد تحرك المدعين احتج عدد من المواطنين أمام عدد من المصارف في المكلة سن الفيل، حيث تجمعوا أمام فرع بنك بيبلوس وحاول بعضهم إضرام النار، ثم انتقلوا إلى أمام بنك بيروت وأشعلوا الإطارات للمطالبة بودائعهم المحتجزة، ما استدعى تدخل القوى الأمنية لإخماد النيران. رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس دعا في بيان
8: Amen. In Sydney, big delays along the M5 motorway. There's emergency roadwork that has closed the M5 motorway tunnel city-bound. All traffic is being diverted into either the M8 tunnel or being diverted off the M5 at King George's Road. Extensive delays city-bound along the M5 motorway. In Melbourne, reports of a crash on the Ring Road Altona-bound at the Hume Freeway and delays are back to Edgars Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد درجات الحرارة بتوصل لـ 18 درجة على صعيد ملبن بارد جدا اليوم بملبن أقصى درجات الحرارة 10 حبك مسك الختام لنبيل شعيل الساعة 6:43 دقيقة باستديوهاتنا خليكم معنا على السمع بعد هالفاصل الغنائي نرجع لأخبارنا الأسترالية مع زميلنا محسن لمتابعة أهم الأخبار المحلية وبالوقت رح نتابع نحن وياكم كثير من الأخبار المتعلقة بالملفات اللبنانية وأيضا منطقة الشرق الأوسط كونوا معنا

0: صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا. نتابع سوا لقائنا مع البريكفاست شو مع أخبارنا اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي. وكمان بحب أرجع أذكر يعني كمان باستطلاعات الرأي الأخيرة اللي بيّنت يعني هون إذا ما شوف نسبة الرضا على إيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بيّنت فقط حصل على 37% ماينس يعني 1 بوينت. عنا كمان بالنسبة لهون عدم يعني فيما بيتعلق بالنسبة كمان آخر استطلاعات الأولية بيّنت العمال 28%، أما الليبرال الأحرار 22% يلي سجلت ارتفاع، أما الجرينز كمان ارتفعت النسبة 13%، وان نيشن انخفضت وصلت ل 25%. لكن الفارق يعني بين حزب العمال وأيضا One Nation 25% ل One Nation و 28% للعمال. أدي الفارق أدي One Nation قدرت قلصت الفارق بشكل كتير كبير، وفي حوالي 12% يعني ظاهر أنه ما كتير مقررين بعد لغاية هالوقت يحسموا أمرهم. فرح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون مع مزيد من الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي مع زميلنا محسن اللي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت لمتابعة الأخبار المحلية، خاصة من خلال هذه الاستطلاعات الأخيرة للرأي. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك للمستمعين.
0: صباح النور محسن، شو تعليقك على هذه الاستطلاعات اليوم اللي وردت من خلال يوغاف؟ انه شو تعليقك عليها؟
1: طبعا هذه الاستطلاعات الرأي الواضحة اللي صار لها من عدة أشهر تقدم لحزب أمي واحدة على كتير من الأحزاب السياسية وخصوصا الحكومة، يعني صار في منافسة قريبة كتير بهذا الموضوع، واللي عم نحكي عنه من مدة كتير كبيرة انه تقصير الحكومة بتقديم الخدمات وتحسين المعيشة والغلاء بالأسعار هو السبب الرئيسي، بالإضافة للسبب الأكبر اللي هو الإميغريشن للحكومة تتحاشى الكلام عنه بالوقت الحاضر لحتى ما يصير فيه انخفاض أكتر للمؤيدين لأنتوني ألبانيزي وحزب العمال. فهذا الشيء طبيعي، واللي سيفاجئ الجميع هو النتائج الانتخابات بفيكتوريا بنوفمبر، واللي بلشت تتبين قديش في ضعضعة بحزب العمال، استقالة جاسينتا ألن وكثير من الأمور اللي راح تبين أنه حزب أمي واحدة حزب جدي بطرح المواضيع والبرامج الانتخابية وتحسين الوضع المعيشي إلى حد ما إذا ما توصل إلى قيادة أستراليا.
0: نعم، تعليقك على ما ذكره رئيس ولاية فيكتوريا الجديد بن كارول يلي مشوف أنه كلامه مثل كأنه تحدي، مثل كأنه عم يسعى لتغيير، أنه أنا مني دانيال أندروز ولا جاسينتا ألن، فبتلاقي أنه جاي بنهج مختلف.
1: هيك اللي عم بيقولوا يعني. بدنا ننتظر النتائج.
0: هو كبداية إذا بدك ما غير موقفه. كيف بدك يعني إذا بلش بالبداية أنه كان عم بيقول أنه هو ما رح يتحدى جاسينتا ألن، وفجأة شفنا أنه لا، أنه
1: هذا الضعضع على ما يصير في مشاكل وانحسار بالتأييد إن كان عند حزب الأحرار أو حزب العمال اللي شفناها بالأنجل ستايلا وبيتر داتن. كل هذه الصراعات داخل الأحزاب هي مش صراعات جدية، ولكن اتفاق على إمكانية تحسين وضعهم الانتخابي اللي شفناه مثل مع بيتر داتن وانجس تايلر راح نشوفه اليوم مع استقالة جيسين تالن والرئيس الولاية الجديد. ولكن كلود بالنهاية ما في شيء بينكسر وبيرجع بيتزبط, مش هيك بيقولوا المثل؟ إذا كسرنا شيء ما بيعود فينا نصلحه ويضل جديد. اللي صار بفيكتوريا أنه هذه الحكومة على مدى 15 سنة حكومة العمال لم تقدم أي شيء إلى فيكتوريا. ازدادت الجريمة, ازدادت السرقات, ازدادت الغلا, كل الأمور هذه بتأثر. وهذا الشخص هو يعني منتمي إلى هذا الحزب وكان له إيد بالقرارات التي اتخذتها جيسينتا ألن والرئيس الولاية السابق.
0: نعم. هلا هو شوي غريبة, يعني هل هو العمل بيصير التغيير بيصير من خلال تبديل الشخصية أو الرئيس, أم هو النهج الحزب برأيك؟ يعني أنه في حزب هو اللي بيكون عم بيشتغل على كتير من الملفات والقرارات.
1: والحزب له علاقة ب يعني بتشوفي أنت في كتير شركات under new management, وهذه شركة من الشركات. يعني الأحزاب السياسية هي أحزاب مش إلهية, يعني أحزاب شركات عندها مشاريع, عندها تطلعاتها, عندها سياساتها. بالمقابل في شغلات كتير مهمة إنه الذي يحاسب الحكومات بأستراليا وبكل البلدان الديمقراطية هو الشعب. والشعب مل من حكم العمال بفيكتوريا منذ زمن. اليوم وصل الموس للدقن إذا بدك. في تقدم كتير كبير لحزب الأحرار بفيكتوريا, في تأييد كتير كبير وشعبي كتير قوي لبولين هانسن. فالمفروض أنه يصير في تغيير ما, والتغيير اللي بيعتبروه انه هو ممكن انه يكون له تأثير هو تغيير بالواجهة وبتغيير بالأشخاص اللي ربما بيبينوا انه بدون يعملوا برامج سياسية وانمائية. ولكن بالنهاية سياسة هذه الأحزاب لا تتغير. كلود,
0: نعم, نرجع على يعني كمان موضوع كتير مهم هو فيما بيتعلق بالنسبة ليوم ما ذكرته هون ميشيل بولوك رئيسة بنك الاحتياط. يعني طبعا اليوم ما في شيء بيطمئن, قد يكون في هونيك رفع للفائدة من جديد نتيجة الأرقام التضخم.
1: طبعا هذا المتوقع أنه يكون في رفع للفائدة على القروض المنزلية خاصة, اللي بتأثر أكثر شيء على الناس والطبقة العاملة وموظفي الدرجة أصحاب الدخل المتوسط, كلها بيتأثروا بهذا الموضوع. بالإضافة إلى عدم دعم الحكومة الفيدرالية على عمل أي شيء لمحاربة هذا الركود الاقتصادي اللي عم نعاني منه. ما عندهم أي خطوات إنمائية, ما عندهم أي خطوات يعني بتبين لنا أنه بالمستقبل القريب ممكن الوضع أن يتحسن. وهذا اللي حذرت منه رئيسة البنك المركزي, أنه إذا ما استمر هذا الركود رح يكون في ارتفاع بأسعار الفوائد, والمواطنين كتير متأثرين. يعني إذا بتشوف اليوم الأسواق التجارية فيها شح بالإجر إذا بدك, اللي بتفوت لأنه لا أموال لدى المواطنين, ما عنده بقى مصاري لحتى يصرفوا, وهذا بيأثر كتير كتير. نعم. على هذا الوضع طبعا.
0: يعني بدي أشكرك زميلنا محسن, كمان رح نتابع نحن وياكم بخلال هالأثناء مع جولة أخبار رح نتابعها سوا براديو تويمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
2: أخبار سريعة وموثوقة وبرامج وموسيقى غير شكل على تويمية أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز ضبط أسلحة نارية وكمية كبيرة من المخدرات خلال مداهمة نفذتها في منطقة غلينفيلد جنوب غرب سيدني. وخلال العملية عثر المحققون على بنادق ومسدسات وأكثر من 1,000 طلقة ذخيرة، إلى جانب كميات من الكوكايين والكيتامين والقنب والهيروين تقدر قيمتها السوقية بنحو $3 مليون، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وعدد من الأجهزة الإلكترونية. ألقي القبض على رجل وامرأة يبلغ من العمر 26 عاما ووجهت إليهما عدة تهم تتعلق بحيازة الأسلحة والإتجار بالمخدرات. في سنترال كوست تواصل الشرطة تحقيقاتها في حادثة طعن أودت بحياة شاب يبلغ من العمر 22 عاما في غوسفورد، وكان الشاب قد نقل إلى غوسفورد هوسبيتال لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. حذرت ASIC من وجود مشكلات في طريقة تعامل بعض البنوك مع حسابات الأوفسيت الخاصة بالقروض العقارية، بعد أن كشف تقرير جديد أن عددا من المقرضين لم يضمنوا ربط هذه الحسابات بالقروض بالشكل الصحيح. مزيد من الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت عبر تؤمية أستراليا.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
11: KFC 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. أعلنت اليونيفيل أنها عثرت في الثاني من تموز على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكون بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولة. وأشارت اليونيفيل إلى أن متخصصين عملوا على تعطيل المواد وإزالة الخطر، وكذلك أعلنت أن دورية أخرى لها عثرت في العاشر من تموز على بقايا طائرة مسيرة بالقرب من موقع تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتم تأمين المنطقة فورا، فيما قام متخصصو إزالة المتفجرات بفحص الطائرة. وبعد التأكد من احتوائها على مكونات متفجرة، عطل الفريق الخطر في الموقع بشكل آمن ومن دون وقوع أي حوادث. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة شبعة في مرتفعات جبل الشيخ، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ تفجيرات عنيفة طالت عددا من القرى الجنوبية، منها طلوسة ومركبة وكفر تبنيت، وسمع صداها في أرجاء الجنوب، كما سمعت أصوات الانفجارات في مدينة صور نتيجة عمليات التفجير والنسف التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي في بلدات مجد الزون والمنصوري وبنت جبيل ودير سريان وعتشيت القصير في قضاء مرجعيون. عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تشاوريا عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما جرت مناقشة سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وأيضا الظروف المؤاتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من تدمير باقي البلد، وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن واشنطن في موقف قوي جدا أمام إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قضت على الدفاعات الجوية الإيرانية والكثير من أسلحتها. وقال ترامب أن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة، مضيفا: لست بحاجة إلى نتنياهو ليخبرني عن جبل الفأس. وتابع: إذا لم تبرم إيران اتفاقا معنا فسأعود وأكمل المهمة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الجمهوريين الذين يريدون منه الاستمرار والمضي قدما في العمل العسكري ضد إيران، وشدد على أنه لا يمكن السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن، مضيفا أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه. وقال إن الولايات المتحدة سحقت إيران عسكريا تماما، مضيفا أن إيران ليست لديها بحرية ولا قوات جوية، وقد تعرض جيشها لضربات مدمرة للغاية. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي أن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: In Sydney, extensive delays city-bound along the M5 motorway. It's due to the closure of the M5 motorway tunnel city-bound for emergency roadwork. Traffic being diverted into the M8 motorway tunnel or off at King George's Road, but the queues are extensive city-bound along the M5. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway is city-bound before Cooper Street in the left lane, and a breakdown on the Tulla Freeway outbound before Buller Road in the left lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شنو ساعة تقدر بها الساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما قدرتي إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية
3: يا الله شو حلو
2: الله يسلم لي صباحك شو بتقول

0: البترول والغاز والديزل.
1: فأنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: بليز
0: يا خبزلان، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 18، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة بتتراجع لل 10 درجات، مئة

0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 مع آخر وأهم الأخبار اليوم اللي عم نتبعها انطلاء من الأخبار اليوم المحلية. بحب أرجع أسمع رأيكم يعني بموضوع كتير مهم رح نضطر لقوله من خلال آخر استطلاع للرأي. بيبين أنه 46% من المشاركين في هذا الاستطلاع بيعتقدوا أنه التعددية المالتي كولتشر هي ممكن تشكل مشكلة أمام التماسك الاجتماعي بأستراليا. فخليني أسمع أنتوا رأيكم، هيدي النسبة كيف بتشوفوها؟ 46% من اللي أجريت عليهم هالاستطلاعات بيفكروا أنه التعددية الثقافية ممكن تشكل مشكلة أمام التماسك الاجتماعي بأستراليا. هل أنتم مع هذا الاستطلاع؟ هل بتشوفوا فعلا التعددية الثقافية هي أصبحت اليوم بأستراليا بتشكل مشكلة؟ خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم. بالوقت يلي كنا نتغنى ونشوف حالنا انه هون بأستراليا قدي في من مختلف الجنسيات والأديان يعني اكيد التعددية اللي موجودة بأستراليا وعايشين بخير وأمان وسلامة، ولكن اليوم البعض صار بيعتبرها أصبحت مشكلة، يعني صارت معنا هيدا التماسك الاجتماعي الحقيقي. فهل بتشوفوا اليوم المالتي كولتشر والتعددية الثقافية هي أصبحت اليوم مشكلة أمام التماسك الاجتماعي بأستراليا؟ كيف بتشوفوا يعني هذا الاستطلاع؟ موضوع كتير مهم، موضوع كتير ضروري نحكي فيه. خليني اسمع انتو رأيكم على الهواء، وقدي بتشوفوا فعلا اليوم المجتمع الأسترالي متماسك او بالعكس يعني عم بيكون في شرخ داخل المجتمع الأسترالي، وهيدا على المدى البعيد رح يكون تداعياته خطيرة ورح يشكل مشكلة كتير كبيرة عنا في أستراليا. نسمع رأيكم وتعليقكم على 02963330 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع وغيره من المواضيع اللي حابين نسمع أكيد أرائكم حولها، خاصة من خلال العثور على مادة الأمونيوم، هالمادة اللي انفجرت بمرفق بيروت من خلال تخزينها بطريقة خاطئة، واليوم بمنطقة حولة وحسب ما كشفته اليونيفيل أنه عثرت على هالكمية الكبيرة من الأمونيوم بحولة. فهيدا رجع الكتار اللي رجعوا تذكروا يعني كمان انفجار مرفق بيروت والتبادل التهم يلي امبارح سمعناها على الهواء. خلينا نروح لاستراحة قصيرة ومن بعدها مباشرة رح نستمع لأرائكم من خلال كل هالمواضيع اللي عم نطرحها على الهواء، إن كان بالنسبة للتعددية قدي أصبحت اليوم عم بتشكل مشكلة بأستراليا، والعثور على هالكميات الكبيرة من مادة يعني الأمونيوم اللي هي مادة خطيرة جدا، وإذا ما تم تخزينها بالطريقة الصحيحة قد تؤدي إلى انفجار يعني مثل كأنه شيء انبلي نووي، ما بعرف يعني مثل ما سبق وكنا تبعنا يعني وقت انفجار مرفق بيروت اللي طلع مثل كأنه ثالث انفجار نووي، مثل ما شفنا يعني أكبر ثالث انفجار صار بالعالم. فمادة الأمونيوم قدي بتشكل خطر، واليوم العثور عليها بهيدي المنطقة اللي بتطرى علامات استفهام ليه موجودة هذه المادة ومين يلي مسؤول عنها ومين اللي مخزنها، وأكيد هيدا الشيء اللي بيرجع بيفتح تحقيق جديد أنه قدي هيدي مرتبطة بهالمادة اللي وجدت واللي أدت إلى انفجار مرفق بيروت.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمي، لكل اللي عنده أي تعليق على الموضوع المهم اللي طرحناه اليوم. من خلال استطلاع للرأي بيّن أنه حوالي 48% بيعتقدوا أنه التعددية الثقافية المالتي كولتشر يلي هي عم بتأدي إلى مشاكل، يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة لهيدا الاستطلاع 46% عفوا من المشاركين بيعتقدوا أنه التعددية الثقافية ممكن تشكل مشكلة أمام التماسك الاجتماعي بأستراليا. هل برأيكم هذه التعددية اليوم عم بتأدي إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي؟ هل بتشوفوا هذا الأمر؟ خليني أسمع أنتوا رأيكم على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق. وهيدا اللي حكيت عنه بولين هانسن بفترة سابقة، ولكن استطلاع الرأي بيرجع بيأكد أنه عنا مشكلة صار فعلا بالتعددية الثقافية اللي كنا نحن نتغنى فيها وكنا شايفين حالنا فيها دي بأستراليا، في من مختلف الجنسيات والأديان والثقافات، إلا أنه هيدي التعددية ظاهر أنه عم تتحول إلى ما بعرف كل جنسية مثلا فئة بتتقوقع بمنطقة معينة، وهيدا اللي عم بيؤدي إلى شرخ وعدم تماسك داخل المجتمع الأسترالي. وهيدا اللي بيّن أنه فعلا من خلال كتير من الأحداث اللي صارت عنا في أستراليا. وأكيد بيهمني رأيكم، استطلاع رأيي ببين أنه 46% من المشاركين بيعتقدوا أنه التعددية الثقافية ممكن تشكل مشكلة أمام التماسك الاجتماعي بأستراليا. عطوني رأيكم بهيدا الموضوع اللي كتير مهم واللي بيعني لقلنا. هل بتشوفي فعلا اليوم بسبب التعددية عم بيصير في شرخ وانقسام داخل المجتمع الأسترالي؟ 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. بدي أرجع لموضوع كتير مهم، هو ما حذرت منه الأسك، من وجود مشكلة بطريقة تعامل بعض البنوك مع حسابات الأوفسيت الخاصة بالقروض العقارية. كشف هيدا التقرير الجديد أنه عدد من اللي أخدين قروض ما ضمنوا هيدي، يعني لم يضمنوا ربط هيدي الحسابات بالقروض بالشكل الصحيح. يعني أنت مفروض تحط هالمصاري بالأوفسيت، مفروض تتراجع عندك الفايدة، ولكن هيدا الشيء ما صار. بتقول أسك أن مراجعتها شملت أكثر من 200,000 قرض عقاري لدى 8 بنوك، وبتمثل حوالي 70% من سوق القروض السكنية بأستراليا. لقيت أنه أخطاء بإدارة حسابات الأوفسيت واللي تسببت بدفع بعض العملاء فوائد إضافية على قروضهم. كتر خيركن. فهيدي طبعا اليوم بدل ما تخف الفايدة بالعكس عم يدفعوا فوائد إضافية على قروضهم. وبتقول الجهة الرقابية إلى أنه بعض العملاء ما حصلوا على التخفيضات بالفوائد اللي كان من المفترض أن توفرها لألون هيدي الحسابات، وأكدوا أن البنوك أعادت حوالي 55 مليون دولار إلى المتضررين مع احتمال ارتفاع المبلغ مع استمرار المراجعات. أنا مظبوط عند هيدي الخبرية مظبوطة، وأنا لفتتني يعني كمان بشكل يعني كنت هيك يعني حكينا بهيدا الموضوع من كم يوم، واليوم تفاجأت أنه طلع هيدا الخبر بالصحافة الأسترالية عم بتشغل حسابات الأوفسيت على تقليل الفائدة المستحقة على القرض العقاري من خلال احتساب الأموال الموجودة بالحساب مقابل رصيد القرض. كرمال هيك عدم ربط الحساب بشكل صحيح بيعني أنه العميل بيدفع فوائد أكثر من اللي لازم يدفعها. فاللي حاطت أوفسيت راجعوا حساباتكم واتطلعوا عليها، لأنه الظاهر ما بتكون الحسابات صحيحة وما بينخفض من أسعار الفايدة حسب القرض اللي انتو اخدينه من البنك. فهيدا الأمر فيكن تراجعوا، لأنه هيدي طبعا ما ذكرته الأسك بهيدا الموضوع. رح نتابع نحن وياكن عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. رح توقف عند استراحة وما بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MME music. No boundaries. No rules. What the 2ME? No limits. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: ساعة 7:24 دقيقة داخل استوديوهاتنا. بدي أرجع لما كشفته قوات اليونيفيل، وهيدا الموضوع اللي رح نتابعه مع ضيفنا الصحافي الأستاذ علي سبيتي اللي رح يكون معنا عند الساعة 8:15 بتوقيتنا هون، 11:15 بلبنان. رح نتابع إذن مع أعلنت عنه قوات اليونيفيل أنه عثرت ببداية هيدا الشهر على حوالي 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار خلال عملية تفتيش ببلدة حولة الحدودية باثنين تموز. وخلال عملية تفتيش روتينية على الطريق بالقرب من حولة، عثرت قوات اليونيفيل على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى بتحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، بتتكون بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم. بتقول بعد إجراء تقييم دقيق لهذه المخاطر، نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعين لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعل آمنة، أدى إلى إزالة الخطر يلي كانت بتشكله. بعشرة تموز عثرت دورية أخرى على بقايا طائرة مسيرة بالقرب من موقع تابع للأمم المتحدة

0: تعليم على إداء مهامه، فكل مادة متفجرة بتم تعطيلها بأمان بتساهم بتوفير ظروف أكثر أمان لعملياتنا وبتعزز استقرار طويل الأمد بجنوب لبنان. فخليني أسمع رأيكم بالنسبة لهيدا الموضوع، العثور على مادة على مركبات نيترات الأمونيوم اللي هي حوالي 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ونحن بس نسمع بنيترات الأمونيوم أوين بيروح يعني ذاكرتنا بتروح لتفجير الانفجار مرفق بيروت اللي هو يعد ثالث أكبر انفجار حدث بالعالم، تنذكر وما تنعاد، ولكن التحقيقات بعدنا ما وصلنا لخواتيمة، بعده التحقيق بانفجار مرفق بيروت موضوع بالأدراج، بيروح قاضي بيجي قاضي، يعني كمان اليوم هالملف هيدا اللي بعده شيق وضايع. فاليوم مع العثور على ما يقارب 4000 كيلوغرام من هالمواد المتفجرة يلي كمان بترجع تفتح ملف انفجار مرفق بيروت اللي نحنا بالذكرى السادسة الخامسة رح أكيد بتاريخ 4 من شهر آب اللي كنا حكينا عنه مبارح واللي فتحنا الموضوع واللي صار فيه مشاركات، يعني وصلنا نسمع يعني الاتهامات يمينا ويسارا، شفنا كل جهة حسب ما هي، يمكن البعض اللي ضد الممانعة والبعض مع الممانعة، بنشوف أنه كيف اختلفت الاتهامات. رح نتابع نحن وياكم إذن مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، ورح يكون لنا لقاء من بيروت مع المحلل السياسي الصحافي علي سبيتي لمتابعة كل هالملفات إن كان المتعلقة بلبنان أو زيارة نتنياهو إلى واشنطن وما حملته هذه الزيارة.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: ABC News.
4: Tonight, Connor, with the top stories. There are fears in Japan of aftershocks after a large earthquake hit the country's southern island of Kyushu, leaving dozens of people missing or injured. People are feared dead in the ruins of a shopping centre and after a chimney collapse at a paper mill. Japanese authorities say there are also reports of damaged buildings and roads as well as fires in the earthquake-prone nation. Victoria's new Premier, Ben Carroll, is starting his first full day in office as he tries to change Labor's direction and give it a semblance of hope in the upcoming November election. He's announced a royal commission into alleged corruption on state infrastructure projects, a move his predecessor, Jacinta Allen, fiercely resisted. Meanwhile, the rise of One Nation in the polls means the Populist Party could form government in the upcoming Victorian election. It's expected to announce its candidates within days. And the corporate regulators found failures in the way banks handle offset accounts, meaning people with loans might be paying too much interest. The watchdog examined 8 banks representing more than 70% of Australia's home loan market. ASIC found weaknesses across all of them in how offset accounts were set up, monitored and managed. Offset accounts are typically like everyday accounts. The more money they hold, the less interest someone pays off on their home loan. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.

0: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين هذه النشرة: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بينهما منذ بدء حرب بلديهما على إيران. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. وعرقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع يعلن إطلاق العينان لقواته بعد خسائر تكبدتها في كردفان. زين الدين زيدان الخيار البديهي على رأس المنتخب الفرنسي للكرة القدم بعد ديدي ديشو.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقات بينهما. وفي الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجددا تأكيدا أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها. المحادثات بين نتنياهو وترامب ستتناول الوضع كذلك في قطاع غزة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق وعملية إعادة إعمار القطاع المدمر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على القطاع وتصعيد غير مسبوق لإسرائيل لعملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من إسرائيل أن أهداف رئيس الوزراء نتنياهو متعددة في واشنطن وتتعلق بملفات داخلية كذلك. نستمع إليه.
2: نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن مع أمرين اثنين: أولا الحصول على تعهد ما، أو أن يحاول أن يقنع ترامب بأن تتجدد الضربات العسكرية لإيران، أن تتجدد الحرب لإيران، لأن هذا سيرفع من أسهم نتنياهو مجددا لربما في قاعدته الانتخابية، هكذا هو يعتقد، لأن نهاية الحرب والدخول إلى المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران الأخيرة لم تكن مرضية لنتنياهو ولم تجلب معها أي بشريات سارة له ولقاعدته الانتخابية التي تريد المزيد من الحرب على إيران. الأمر الآخر، وهذا ما سيركز عليه نتنياهو، ما يسميه بتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجاراتها في الشرق الأوسط، إما مع لبنان أو مع سوريا، أو الهدف الأكبر هو السعودية. سيحاول نتنياهو أيضا أن يعود من واشنطن بتعهد ما بأن يكون هناك اتفاق سلام لربما مقابل الانسحاب من جنوب لبنان، أو أن يكون هناك اشتراط لتوقيع طبعا الصفقة النووية السلمية مع السعودية بالتطبيع، أو لربما حتى إشارة ما للتطبيع مع إسرائيل.
1: استمعنا إلى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من القدس متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني، وذلك بشأن مضيق هرمز. وتعرضت منذ ظهر اليوم مقار الأحزاب الكردية إيرانية معارضة في شمال العراق إلى 14 هجوما بالطيران، وقالت المعارضة إنها تتهم إيران بتنفيذها. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غدا استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي يربط الخرطوم بمدينة لوبيض الاستراتيجية. يواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية الذي يهدد بتأجيج النيران. إلى دائما في الأخبار الفرنسية، تم تعيين أخيرا الناخب زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، والتفاصيل مع كيري التاخوري.
3: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة اللاعب الأيقونة. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راوده زين الدين زيدان وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود آثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية كان بمثابة السر المكشوف الذي ينتظر توقيته المناسب. واليوم يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
1: وهذا ما نتمناه لزين الدين زيدان، وحد سعيد كذلك لديدي ديشان الناخب القديم للفريق الفرنسي لكرة القدم. إلى اللقاء.
4: In Sydney, extensive city-bound delays along the M5 motorway. The M5 motorway tunnel is closed for emergency roadworks city-bound. Traffic is being diverted off to King George's Road or into the M8 motorway tunnel, but long delays heading toward the city. Plus a crash at Northmead, truck and car, Windsor Road at the James Roos Drive intersection. In Melbourne, a crash on the Princes Freeway city-bound before the Point Cook Bend, and a breakdown on the Ring Road Greensboro-bound is on the EJ Witten Bridge in the left lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 18، على صعيد ملبن بارد جدا، درجات الحرارة بتوصل للعشر درجات.

0: شو هالسحر، اسمعوا شو شو هالنعمة بصوت فيروز اللي ينقلك من عالم لعالم كله جميل. رائعة الغنية. رح نتابعها نحن ويكون مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع الأخبار البارزة لليوم، انطلاقا من الأخبار على صعيد لبنان وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحملته هذه الزيارة فيما بيخص إن كان لبنان أو إن كان إيران. بيسعدنا بهالوقت نستقبل معنا مباشرة على الهواء وعبر صفحة راديو توأمية أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي معنا على الخط. من حيك أستاذ علي، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا لوقتك استاذ علي. قبل ما نغوص بالملفات المتعلقه بمنطقه الشرق الاوسط والحرب على ايران، خلينا نبتدي من لبنان. اليوم كشف اليونيفيل على كميه كبيره من نترات الامونيوم على حدود منطقه حولة، فكيف تشوف يعني هذا الامر وما كشفت عنه قوات اليونيفيل؟
1: لا شك بأنه الجنوب في مخابئ كثيرة، في أنفاق، في سلاح متعدد استخدامات متنوعة، باعتبار أنه هناك عدو وبالتالي هناك تحضيرات من قبل المقاومة. يلا بغض النظر إذا هذا كان عائدا للمقاومة للحزب أم أنه غير عائد، يعني حتى الآن ما في توضيح لمن يملك هذه المادة، فهذا أمر متروك الآن للأجهزة المعنية لكي تكشف عن طبيعة هذه المادة ومن كان ومن استخدمت ومن كان يستخدمها ومن خزنها. يعني هذه تحتاج إلى الكشف بواسطة القوى والأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية، لكن بالتأكيد أن هناك سلاح موجود للحزب، هناك ترسانة كبيرة كانت متوفرة في جنوب لبنان وخاصة في منطقة جنوب النهر. لا شك بأن هذه الأسلحة والذخائر وكل التحضيرات التي اشتغلتها المقاومة طيلة فترات وسنوات متعددة، من الطبيعي أن يكون هناك هذا التسخير وهذه التدابير. نعم. المتخذة من قبل الحزب.
0: برأيك
1: هذا الخصوص؟ نعم. أقول لك بأن هذا عائد للأجهزة الأمنية.
0: صحيح، ولكن أدي هذا الموضوع ممكن يرجع يفتح ملف انفجار مرفق بيروت برأيك؟
1: يعني هو هذا برسم المعنيين الآن بنسبة التحقيق اللبناني لأين وصل، كيف بيربط بين هذه المادة وبين المادة التي فجرت في مرفق بيروت. هذا برسم الحكومة وبرسم المعنيين، وهذا الملف يبدو حتى الآن لم يصل إلى نتائج. يعني وهذه الحكومة أصبح عمرها ما يقارب السنتين يعني، ولم تضفي إلى شيء في أي ملف من الملفات الأساسية والحيوية والتي تعني، ومنها ما كان مطروحا يعني من قبل خصوم الحكومات الأخرى أن هذه الملفات لم تكن تفتح ولم تكن هناك ضغوط باتجاه أن يكون هناك كشف عن كثير من الجرائم التي ارتكبت بحق لبنان واللبنانيين. وهذه الحكومة كذلك الأمر لم تفعل شيئا.
0: نعم.
1: حتى الآن لم تفعل شيئا وخاصة في هذا الملف.
0: بكل الأحوال اليوم الأعين باتجاه البيت الأبيض وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي اجت مباشرة بعد زيارة الرئيس جوزيف عون. اليوم يعني الكتار يلي بيعتبروا أنه كان في هناك خلافات بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، ولكن ما أحطوا هذه الزيارة واللقاء اللي جرى بين الطرفين أعطت صورة مختلفة، وخاصة التصريحات اللي وردت يعني أكيد من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللي بيعتبر أنه كان لقاء مثمر حسب ما وصفه، ولكن كمان بنفس الوقت مثل كأنه وافق على ما طرحه نتنياهو إن كان بالنسبة لعدم الانسحاب من لبنان أو يعني كمان ضرب إيران، خاصة الملف النووي الإيراني. كيف تصف هذه الزيارة ومدار يعني فيها؟
1: يعني ما يجمع ترامب ونتنياهو من علاقات ومن مصالح أكثر مما يفرقهما. يعني التفرقة بينهما قائمة على هوامش وليست على قواعد. القاعدة الأساسية بين الرجلين هي قاعدة التفاهم المشترك، لأن هناك دائما مصلحة مشتركة بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين، ولا يمكن أن يعوض أحدا عن هذه العلاقة. لذلك دائما هناك حماية توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بكل ظروفها وكل ما تفعله. هناك غطاء لها، غطاء كبير جدا، سواء من خلال استخدام الفيتو ضد أي قرار في مجلس الأمن بحق إسرائيل أو أي قرار لا ينفذ تحت ضغط أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بتنفيذه بما يتعلق بالقرارات الدولية المتخذة بحق إسرائيل، إضافة لمسائل متعددة. يعني لذلك هذه الصداقة لا يمكن اعتبار أن هناك ما يخدشها بشكل كبير، رغم أن كان هناك وجهات نظر مختلفة بين الرجلين في كثير من المواضيع. لكن الآن الذي قرب المسافة أكثر بينهما هو أن هناك تأخر في عملية الوصول إلى تفاهم مع الإيرانيين. وطالما أن الإيراني حتى الآن لم يحسم أمره في موضوع التفاهم والالتزام بهذا التفاهم، هذا ما يجعل من ترامب يراوح مكانه، وبالتالي لا يندفع كثيرا باتجاه حل الكثير من القضايا والمشاكل المتعلقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني أو بما يجري بالحسابات في الإقليم بشكل عام فيما يتعلق بغزة أو فيما يتعلق في لبنان أو أي حتى في اليمن. فإذا نحن أمام مراوحة أمريكية، لذلك ترامب نحن رأينا أنه تعاون إيجابيا، وبالتالي لم يوفر أي وسيلة ضغط، رغم أنه كان في السابق يضغط حذر نتنياهو، لكن الآن هذا لم يتوفر لأن هناك تأخر في عملية التفاهم الأمريكي الإيراني، والإيرانيون غير مستعدين يبدو إلى تطبيق هذا التفاهم بعجلة. وترامب طالما أن الإيرانيين غير مستعجلين فهو يؤخر كذلك الأمر في كثير من الحلول التي تعني الإيران، ومنها الموضوع اللبناني.
0: نعم، يعني ما بعرف إلى أي مدى سيكون آب اللهاب مثل ما بينقال اليوم من خلال توسيع العمليات. إسرائيل اللي رافضة لغاية هالوقت يعني الانسحاب من لبنان من سوريا، واليوم عم توسع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية، فكيف ترى يعني ما تقوم به اليوم إسرائيل من توسيع عملياتها خاصة بالضفة؟
1: يعني إسرائيل تستغل الفرصة بأن هناك إطلاق ليدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتوفر لها خصوم قادرين على مواجهة إسرائيل، فهي تستغل هذه الفرصة، تستغل ضعف سوريا، تستغل الوهن الذي أصاب لبنان، وتستغل كذلك الأمر الشرذمة الفلسطينية والضعف الفلسطيني ونهاية المقاومة بشكل كبير في فلسطين. لذلك الإسرائيلي يسرح ويمرح في هذه البلدان، غطاء متوفر، وضع عربي لا يستطيع أن يقف سدا منيعا بوجه حتى بالطريقة الدبلوماسية أو بالطرق التي كان يعتمدها العرب للضغط على إسرائيل في كثير من المسائل. الآن العرب لا يملكون ورقة الضغط، كذلك الوضع الإقليمي، يعني لا تتوفر أي دولة قادرة على فن إسرائيل عما تفعله، وبالتالي القوة الوحيدة القادرة على لجمها هي الولايات المتحدة الأمريكية. والآن نحن نرى أن هذا هنا التعاون بين الإدارة الأمريكية الحالية وفي كل المجالات مع إسرائيل، إضافة إلى ذلك أن هناك الآن فرصة بالنسبة لنتنياهو أن يضمن مستقبله السياسي على ضوء الانتخابات، وهذه الانتخابات تحتاج إلى أوراق قوة، أوراق تسهم في صدوقة الانتخابات، ولبنان ورقة رابحة في هذا المجال، إضافة للورقة السورية. فإذا يلعب بكل الأوراق نتنياهو من أجل أن يضمن مستقبله السياسي وأن يجدد لنفسه.
0: هل سيساعد في هذا المجال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد ما سمعنا انتقادات توجهت لرئيس الوزراء بفترة سابقة، وكمان كان عم بيطلب منه الانسحاب، يجب على إسرائيل أن تنسحب من الجنوب، ولكن ده يعني كمان الرئيس الأمريكي راح يعزز بشعبية نتنياهو من خلال التغاضي عن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ماذا سيقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برأيك لنتنياهو في المرحلة المقبلة، خاصة مرحلة الانتخابات اللي ناطرة نتنياهو اللي تراجعت شعبيته بشكل كبير؟
1: أول شغلة، في دائما الإدارة الأمريكية تقف خلف اليمين الإسرائيلي، تدعم اليمين الإسرائيلي وتوجهات اليمين الإسرائيلي، والآن اليمين الإسرائيلي بأوجه، يعني ما في منافس له سواء بقيادة نتنياهو أو بغيره، لكن هو اليمين الإسرائيلي المتطرف الآن بأوجه، وعمل إنجازات كبيرة بالنسبة للإسرائيليين. هذه التصفية التي تمت لمقاومة لحركة حماس ليست سهلة، لذلك الأمر تصفية قيادات أساسية في حزب الله، إضافة إلى احتلال، إضافة إلى احتلال سوريا، وصول إلى جبل الشيخ على نقطة استراتيجية، في ضرب إيران بالعمق، ضرب القيادات الإيرانية من المرشد إلى آخرين من شجرة القيادة الإيرانية الأساسية. هناك إنجازات ضخمة عملها نتنياهو، يعني
0: نعم،
1: ليست سهلة بالنسبة للإسرائيليين، ولذلك هو يتمتع الآن بشعبية ويقف خلفه الآن الإسرائيليون في تجديد الحرب. يعني حتى صوت عدم كما كان في السابق، هناك رفض لمنطق الحرب وللحرب، الآن بالعكس هناك تأييد لرغبة نتنياهو في حروبه في المنطقة.
0: نعم، هل تتوقع أن يكون في هناك توسيع للعمليات في إيران بمساندة ومساعدة إسرائيلية؟
1: إذا ما فتحت الحرب طبعا، يعني إذا تم تجديد الحرب على ضوء لم تستعجل إيران في إيجاد صيغة ملائمة لمضيق هرمز ترضي ترامب، بالتأكيد نحن أمام جولة جديدة من الحرب، وسوف تشارك إسرائيل بهذه الحرب لدواعي عديدة، وتبين أن نقاط الضعف داخل النظام الإيراني يحصيها الإسرائيلي أكثر من الأمريكي. يعني المعلومات الإسرائيلية عن إيران متوفرة في عند المخابرات الإسرائيلية أكثر من هي متوفرة عند المخابرات الأمريكية، وهذا ما اتضح من خلال الحرب التي فتحت في البداية من خلال الاستهدافات. يعني هذه القيادات أين تنام يعرفها الإسرائيليون، بأي غرفة، بأي شقة، بأي مكان، حتى المخابئ الاحترازية والمخابئ.
0: هل نعم
1: هناك عمله الإسرائيليون أكثر مما فعل الأمريكيون؟
0: نعم، هل جولة المحادثات والمفاوضات في سامية مشت، هل عندك أمل أنه تثمر وتؤدي إلى تفاهمات، أم لا يزال كل فريق اليوم متمسك بموقفه، ويعني لا حلول إلا بالعمل العسكري؟
1: يعني الإيرانيون يحاولون أن يعني يلازموا ما بين التفاهم وبين اللعب بورقة مضيق هرمز. لا يريدون أن يقفزوا فوق التفاهم، لأن التفاهم بالنسبة إليهم تحصيل لعدم العودة إلى الحرب، وبالتالي تحصيل لعدم تغيير النظام، وهاتان ركيزتان الأساسيتان في التفاهم بالنسبة للإيرانيين. لكن هم لهم موقف من موضوع الملف النووي، بالنسبة للإيرانيين لا يمكن أن يتراجعوا وأن يتنازعوا عن الملف النووي. لذلك استفاق الإيرانيون على هذا البند، واعتبروا أنه يضرب إيران بالعمق مهما إيران اعتبرت أن بنود الأخرى هي لمصلحتها، لكن اعتبروا أن هذا طعم أمريكي وأكله المفاوض الإيراني. في هذا الطعم أنه أعطاه الكثير من المسائل، وخاصة موضوع الأموال المجمدة لكن
0: يعني التضييق
1: موضوع
0: الاقتصادي.
1: التلف النووي صحيح ورفك الحصار وعد التسهيلات يعني تمت، لكن الملف النووي هو الذي النقطة التي ربحها الأمريكيون، أما النقاط الأخرى هي صحيح لمصلحة إيران وإن كانت مشروطة يعني
0: نعم.
1: بشروط أمريكية. لذلك الإيراني لا يريد التفريط من جهة بالتفاهم، ولا يريد التفريط بالملف النووي ويوافق عليه، لذلك يستخدم الآن ورقة مدينة هرمز وورقة باب المندب.
0: نعم.
1: ما رأى الآن الإيراني نزل بقوته، الآن يضغط بكل الأوراق التي يملكها، وهاتان الورقتان الأساسيتان، ويضرب الآن طبعا أمن المملكة العربية السعودية باعتبار أن لها خصوصية معينة، وهذا ما نراه الآن من الاستهدافات المتتالية من العراق إلى المملكة العربية السعودية. يعني هذه رسائل ليست سهلة.
0: يعني ليه السعودية؟ ليه المملكة العربية السعودية؟ علما أن المملكة العربية السعودية كانت عم تسعى إلى مسار الدبلوماسية، ليه اليوم عم بيرجعوا يفتحوا هيدا الصراع مع المملكة برأيك؟
1: أنا ذكرت لك ورق الضغط، مش أجل أن يضغط العرب باتجاه، وخاصة دول الخليج، باتجاه أن تقف الحرب عند حدود ما تريده إيران.
0: عزيز.
1: أن يكون هناك المطلب الإيراني أن تلين الولايات المتحدة الأمريكية موقفها مما يريده الإيرانيون.
0: نعم استاذ علي،
1: هكذا تفكر ايران بضغطها.
0: نعم لهون بدي اشكرك الكاتب والصحافي الاستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى امل لقاءات لاحقه. يعطيك الف عافيه وامسيتك سعيده استاذ علي، شكرا لوقتك. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توعيميه مع جوله اخباريه بعد لحظات من هالوقت.
2: عم تتسمعوا على برنامجكم الصباحي الرقم الاول باستراليا، ذا بريكفاست شو 1638 استراليا. خلوكم معنا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-171-00.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوني أستراليا.
0: أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز ضبط أسلحة نارية وكمية كبيرة من المخدرات خلال مداهمة نفذتها في منطقة غلينفيلد جنوب غرب سيدني. خلال العملية عثر المحققون على بنادق مسدسات وأكثر من 100 طلقة ذخيرة، إلى جانب كميات من الكوكايين. وألقي القبض على رجل وإمرأة يبلغ من العمر 26 عاما، ووجهت إليهما عدة تهم تتعلق بحيازة الأسلحة والإتجار بالمخدرات. في سنترال كوست في سيدني تواصل الشرطة تحقيقاتها في حادثة طعن أودت بحياة شاب يبلغ من العمر 22 عاما في غوسفورد. كان شاب قد نقل إلى غوسفورد هوسبيتال لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما تواصل الشرطة جهودها لتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه. رح نتابع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت عبر توعمية أستراليا.
5: Get the news first from 2ME.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: First. 2ME Australia.

0: طاب ليلكم. تصدر ملف لبنان وإيران اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض وسط قلق إسرائيلي من أن يضغط ترامب في اتجاه انسحاب إسرائيل من لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. ووصف البيت الأبيض اللقاء بأنه إيجابي ومثمر، فيما قال نتنياهو إنه عقد اجتماعا ممتازا مع ترامب ركز خلاله على هدفهما المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف نتنياهو أن اللقاء وهو الأول بينهما منذ اندلاع الحرب على إيران في شباط كان من أفضل المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي. قمة ترامب نتنياهو تتزامن مع قلق لدى متخذي القرار في إسرائيل من ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان، فهل تكون نتائج هذه القمة مفصلية؟
1: خطط لضرب إيران وترتيبات إقليمية تشمل سوريا ولبنان، هذه هي محاور قمة واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. القمة التي بذل نتنياهو جهودا كبيرة لتأمين عقدها تتزامن مع قلق الأجهزة الأمنية والعسكرية ومتخذي القرار من أن يفرض ترامب خلالها ترتيبات تشمل الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان وسوريا، حيث الحديث عن ترتيب أمني ثلاثي يضم إسرائيل إلى هذين البلدين.
2: القرى 24 مدمرة بالكامل، ولن نسمح بأي تغيير في الواقع القائم أو بالسيطرة على بلدات الجنوب وأطلاق الصواريخ منها. الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه كما سيواصل تفجير الأنفاق وتدميرها. لن نغير هذا الوضع لأنه يشكل إنجازا كبيرا. نسمع الكثير من المقترحات بشأن تفاهمات أمنية وغيرها، لكن موقفنا لن يتبدل. نحن ندرك تماما ما يفعله الطرف الآخر، وبكل بساطة ما لم ينزع سلاح حزب الله من كل لبنان فلن نقبل بأي ترتيب جديد وسنبقى هنا.
1: خلال المباحثات سيسعى نتنياهو لتحقيق أي إنجاز لا سيما على مستوى ملف لبنان، وهو يصر على التمسك بالحزام الأمني وانتشار الجيش في الخط الأصفر، ويعمل لانتزاع موافقة أمريكية على ضمان إشراف تل أبيب على خطط المناطق التجريبية وما ينفذه الجيش اللبناني في إطارها، محاولة تتزامن مع معلومات تتحدث عن تفاهمات تريدها واشنطن محورها إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في الجنوب في مقابل 3 أهداف نقل في الداخل الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين أنها استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها على كامل أراضيها، تفكيك البنى التحتية لحزب الله، وتمكين إسرائيل من العودة إلى حدود آمنة بعد إزالة التهديد عنها. هذا في ملف لبنان. أما تجاه إيران فيحمل نتنياهو خطة تهدف لعزل طهران نهائيا عن سائر البلاد عبر استهداف البنى التحتية من جسور وطرقات ومحاور الحركة الداخلية وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى مراكز الثقل التابعة للنظام الإيراني.
0: ما شهدناه في أعقاب الحرب هو تراجع المحور الشيعي، إذ لم تعد إيران القوة الإقليمية التي كانت عليها، والأهم الآن هو مواصلة فرض عقوبات اقتصادية مشلة، لأن ذلك قد يقربنا من نهاية هذا النظام. ومهما تكون السيناريوهات المقبلة، لم تعد هناك إمبراطورية إيرانية شيعية قادرة على فرض هيمنتها في الشرق الأوسط. أما بالنسبة إلينا فسوريا وتركيا تشكلان كتلة أيديولوجية واحدة شديدة العداء لإسرائيل، والمشكلة أن تهديدات الرئيس الأمريكي وتصريحاته المتبدلة تمنحهما مزيدا من الثقة.
1: بين الجبهات هذه التي أضيفت لها جبهة الضفة الغربية وقبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في تشرين الأول، هل ستكون قمة ترامب نتنياهو مفصلية؟ أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: زيارة نتنياهو لواشنطن جاءت أساساً للمشاركة في مراسم تشييع السناتور الأمريكي لينزي غراهام التي أقيمت في كاتدرائية واشنطن الوطنية في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وبمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً إلى جانب أعضاء في الإدارة والكونغرس. وسبق مراسم الجنازة تكريم رسمي لجثمان غراهام في مبنى الكابيتول، حيث أشاد مسؤولون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بدوره في مجلس الشيوخ وعلاقاته مع عدد من قادة العالم، فيما ألقى ترامب كلمة تأبينية استذكر فيها مسيرته السياسية ومواقفه الخارجية. وتستكمل مراسم الوداع في ولاية كارولاينا الجنوبية مسقط رأس غراهام، والولاية التي مثلها في مجلس الشيوخ لأكثر من عقدين، على أن يوارى في ثرى فيها بعد وفاته المفاجئة في 11 من تموز الجاري عن 71 عاما. بعد الفاصل النشرة نواصل.

0: حرب بين أمريكا وإيران وأخرى بين روسيا وأوكرانيا، لكن نتائجهما لا تقاس بالدمار والإنجازات العسكرية، بل بأسعار النفط هناك حيث تدار الحرب الأكبر في العالم. والرئيس الأوكراني يؤكد بعد زيارته البيت الأبيض أن اللقاء مع الرئيس الأمريكي كان جديا، حيث تمت مناقشة تراخيص إنتاج صواريخ الاعتراض باتريوت، كما تم التطرق إلى إعادة تنشيط العملية الدبلوماسية.
1: إذا مفكر إنه الحرب الأهم اليوم هي حرب أمريكا إيران فأنت مغلط. الحرب الفعلية اليوم هي حرب النفط العالمية. ليش؟ لأنه الصراع تخطى بكتير مضيق هرمز المسكر. تعال نشوف سوا. بالأيام الماضية كثفت أوكرانيا هجماتها البعيدة المدى على منشآت النفط والطاقة والخدمات اللوجستية بالعمق الروسي. روسيا بالمقابل صعدت ضرباتها على الموانئ الأوكرانية وعلى مستودعات الوقود. صحيح أنه الهدف من ضرب منشآت الطاقة بالبلدين هو تقليص قدراتهم على تمويل العمليات العسكرية اللي بدأت منذ العام 2022، إلا أنه التأثير أبعد وهو بيطال أسعار الطاقة عالمياً. وعلى هيدا الخط تحديداً ممكن قراءة الهجوم الأوكراني يلي استهدف فجر السبت سفينتي شحن إيرانيتين. بتقول كييف انه كانوا عم ينقلوا معدات عسكريه بين طهران وموسكو عبر بحر قزوين الذي يقع بين اوروبا الشرقيه واسيا الغربيه. هجوم مش بس بيهدد كمان طرق التجاره والطاقه العالميه، انما راح يحاول الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي استغلاله لاقناع الرئيس الامريكي دونالد ترامب باتخاذ مواقف اكثر تشددا تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين. هيدا جزء من حرب الطاقة يلي نضاف إليها جبهة ثانية ربما أخطر، فهجمات الحوثيين على منشآت نفطية بالبحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب ودفعت السعودية للبحث عن مسارات بديلة لتصدير نفطها. وأبرز هذه الهجمات كانت على منشأة بقيق التي تقع شرق السعودية، وبحسب وسائل الإعلام هيدي المنشأة بتعد من أكبر المنشآت بالعالم لتجهيز النفط. يصل إليها النفط من الحقول ليجهز قبل إرساله إلى المصافي أو تصديره إلى دول العالم، وهي بتعالج نحو 7 ملايين برميل يومياً. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قال مسؤول خليجي أن الهجوم اللي وقع التنين تسبب بأضرار طفيفة بمنشأة بقيق، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن شركة أرامكو أوقفت جميع أنشطتها بهالمنشأة.
2: It's a very important facility. That's capacity of 7 million barrels per day. So it's out of like total Saudi production capacity of about 12 million. So it's absolutely crucial for the oil production from eastern Saudi Arabia. If it does shut down, then Saudi oil production, oil exports would be significantly disrupted. For how long, we don't know how serious the damage is, of course, whether it's something that's fixed in days or weeks or something longer term. But it would have a big impact on Saudi oil exports at a time, of course, that they're already very interrupted by the blockade in the Gulf.
3: So a follow-up question. So the consequence on or the repercussions on the price, the international price of oil?
2: Well, it would depend how much of the Saudi oil exports they're able to replace from through other facilities. So they have some redundancy in their system. But if we were to lose 1 or 2 million barrels per day even, of course that puts extra strain on the system which is already very much under pressure.
1: بين كل هالتطورات بتبقى إيران مسكرة مضيق هرمز نتيجة التصعيد المتجدد مع الولايات المتحدة، وهو ما انعكس على أسعار النفط عالميا، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لإعادة فتحه. بالمحصلة من روسيا لإيران ومن البحر الأسود للخليج العربي والبحر الأحمر، الحرب اليوم مش بس صواريخ، الحرب كمان على النفط وعلى الممرات البحرية اللي بتأثر على اقتصاد العالم كله.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، حيث شدد الوزير
4: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تشد ربع ساعة
5: عجد هالقد؟
4: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك.
6: اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
5: يا الله شو حلو.
6: الله يسعد لي صباحك شو بتقعد يعني انا اي كانت لي وضعت لي متمدور. روح الخير يا دكتورة.
5: دكتورة؟
7: لا كلود وبس وبس ريدي
6: طبعا خير طبعا البترول والغاز والديزل.
8: مقابله.
9: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
10: لا لا عيب،
9: لا عيب هيدا،
10: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
9: لا هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
10: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
9: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
11: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخرمي شغلي؟
9: كيس
11: ياخذ العيش وفي عندك محللين. عطيني
9: رأيك،
11: عطيني رأيك، عم بيعطي رأيه. أحيي إذاعة 2 مين موكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
9: شكرا،
11: ألف شكرا لألك كمان، أحسن برنامج، أحسن أزاعة، أحسن كلام، أحسن إعلاميين.
12: In Sydney, heavy delays southbound through the Sydney Harbour Tunnel. It's due to an earlier breakdown on the Eastern Distributor at Surry Hills. Plus, the M5 motorway remains a crawl citybound from Henry Lawson Drive to the main tunnel, which has been closed for emergency roadwork diversions into the M8 Tunnel, or you can get off at King George's Road. In Melbourne, three-vehicle crash on the Princess Freeway citybound before the Point Cook Bend has queues back to the Maltby Bypass, and a breakdown on the Ring Road, Greensboro bound on the EJ Witten Bridge. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
13: سيدني لليوم الطقس بالإجمالي رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لأقصها لل 18 درجة، ملبن بارد 10 درجات.

0: حياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا. اليوم كتير من المواضيع المهمة اللي بتستحق نضوي عليها وبتستحق كمان نسمع رأيكم وتعليقاتكم حولها. انطلاقا من هالاستطلاع الأخير للرأي اللي بيشوف أنه حوالي 46% التعددية الثقافية المالتي كولتشر في أستراليا هي ما أدت إلى التماسك الاجتماعي في هذا البلد. فهل برأيكم اليوم عنا مشكلة في هذه التعددية الثقافية بالوقت يلي كنا نحتفل ونتغنى ونعتز أنه بهالبلد الحلو أستراليا يلي فيها من مختلف أجنسيات والثقافات والأديان يلي اليوم عايشين بشكل مسالم يعني، ولكن بالفترة الأخيرة عم نشوف عم بيكون في تقوقع، كل جالية عم تتقوقع على حالة، ويمكن كمان هيدا عم بيأدي الأحداث اللي عم بتصير اليوم حول العالم بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط اللي أدت إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي. نطرح سؤال اليوم، هل برأيكم التعددية الثقافية أدت إلى عدم التماسك داخل المجتمع الأسترالي؟ نسمع رأيكم على الهواء بهيدا الموضوع بالوقت يلي امبارح انتشرت الصورة للمصرفي أنطون الصحناوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويا ويلي على السوشيال ميديا عنا بلبنان قدي استفزتهم هذه الصورة، وقدي يعني كمان اليوم بعتبروا أنه كتير فيها من الوقاحة زبتكن، أنه كيف بيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع خطيبته مورغان أورتيغاس. فكيف شفتوا هذه الصورة؟ هل شفتوها بسياق الطبيعي مثلا، أم ما بعرف كيف بتشوفوا يعني وجود مصرفي؟ وحتى يمكن كمان تفتحت جروح البعض يمكن عنا بلبنان من خلال هذه الصورة، أو رجعوا تذكروا سرقة أموال المودعين، يعني الخطط اللي انوضعت واللي نهبوا أموال المودعين، واليوم بعد لغاية هذه اللحظات ما قدروا يعني سددوا أو استرجعوا أموالهم رغم كل المناشدات رغم كل الوعود، إلا أنه أكيد أموال المودعين ما قدروا استرجعوها. فهذه الخطط اللي انوضعت بفترة سابقة وهيدا الفساد الكبير اللي عاشوا اللبنانيين يعني كمان بسبب السياسات الخاطئة اللي تبعها المسؤولين بالمجال المصرفي مثلا من رياض سلامي لأنطون الصحناوي، كمان هيك اليوم رجعت تفتحت جروحهم لحتى يعبروا عبر السوشيال ميديا عن استيائهم من هذه الصورة اللي كانت لأنطون الصحناوي مع نتنياهو على نفس الطاولة. كان ظاهر أنه الصحناوي اللي دعي لنتنياهو أو ما بعرف كيف أنتوا انعكست عليكم هذه الصورة، فيكم تعطونا تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330. هذا بالإضافة لموضوع كمان العثور على 4000 كيلو من مادة نترات الأمونيوم بجنوب لبنان على الحدود مع حولة. فهيدا الموضوع كمان اللي رجع فتح يعني فتح ملف تفجير الكبير اللي صار بمرفق بيروت، انفجار مرفق بيروت، وبسبب انفجار هالمواد هيدي نترات الأمونيوم الخطيرة لليوم قوات اليونيفيل اللي عثرت على هالكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم بهالمنطقة. فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع، ليه بدها تكون موجودة بهيدي المنطقة؟ شو هو الهدف منها؟ مين يلي وضعها؟ ما بعرف إذا رح نلاقي جواب. هلأ عثرت عليهم قوات اليونيفيل، ومنيح اللي عثرت عليهم قبل ما يرجعوا يعملوا لنا كارثة جديدة شبيهة بكارثة انفجار مرفأ بيروت. خليني اسمع رأيكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638 على كل هالمواضيع ضمن فقرة التوك باك. رح أتابع بخلال هالوقت مع رأيي على الهواء. معنا اتصال من زياد من منطقة ريفر وود سيدني. صباح الخير لك زياد.
1: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
1: يعني يا ريت كملنا تقرير اليونيفيل انه شو لقوا وشو مكتوب على البراميل كان او على الجالونات. المكتوب كان كله بالعبري، يعني ببين مين صاحب النيترات، مثل كأنه نحن عم نقول انه شو موجود وشو موجودين
0: ما النيترات. شفت بولا وسيله، ما شفت بولا وسيله
1: اخبار كنت نيو تي في، اخبار نيو تي في اليوم، وشوفي تقرير اليونيفيل شو بيقول.
0: اوكي خلص وصلني جواب،
1: بس لو صلح لك اياها يعني.
0: اوكي وصلني جواب، وصلني جوابك. أيه. وصلني جوابك. أوكي. لان كل واحد بيدير الجره، بيدير دين الجره على مزاجه.
1: يا ستنا مش عم دير الجره، ما هي كل شيء الله ما شاف بس بالعقل انعرف. ما عم بيفرجونا، وعم كل يوم عم تسمع انه عم بيفجروا وعم بيستعملوا نترات الامونيوم بجنوب.
0: نعم بس اليوم استضفنا يعني شخصي صحافي الأستاذ علي سبيتي، ما تطرق لهذا الموضوع. نعم. ما عطانا هذه التفاصيل حضرتك عم تعطينا إياها.
1: ما عطاك هذه التفاصيل، يمكن ما عنده إياها، يمكن ما سمع بالأخبار.
0: غريبة أنه أنا عم طلع بكل الأخبار.
1: فيك تسمع أخبار النيو تي في.
0: أوكي.
1: فيك تسمع أخبار النيو تي في وتشوفي تقرير اليونيفيل. سؤال أنه مكتوب كتابة عبرية على البراميل.
0: عظيم، فيك تكمل أعطيني رأيك لو سمحت.
1: هيدا رأيك
0: بس
1: مشان ما نصور انه هاي النترات لحزب الله. ما هو
0: ما حدا قال هيدي مين ايمتى سمعت انه هيدي النترات لحزب الله؟
1: ما هلا مثل ما عم بتصوري او مثل ما صار الحديث.
0: هلا ما تقولني لو سمحت، ما تقولني.
1: ما قلتي بس ما واحد من خلال حديثه ببين.
0: ولو
1: مش ضروري تقولي.
0: ما بعرف، ما هو إذا كل واحد كل فيت تحت باطه مثالي بتنهار شي تاني. بس أنا ما قلت
1: مظبوط تحت باطي، أنا مش تحت
0: باطي تحت باطك أنت، ما خصني بالموضوع. أنا طرحته كما هو، يرجع نقلت الخبر كما هو لو سمحت.
1: مين يدافع ومين يحكي وهيك. أوكي بس كان فيك تسمعي، كونك صحفية أو إعلامية كان فيك تسألي أكتر وتشوفي أكتر وتسمع الأخبار بلبنان شو عم بتقول، القنوات اللبنانية شو عم بتقول، مش نسمع إنه خبرية.
0: كان لازم أسمع نيو تي في مثل ما أنت قلت، بس مش لازم تابع كل الأخبار اللي عم تكون عبر كتير من المحطات يلي أوردت الخبر، وما سمعت أنه كانت على هذه البراميل في مكتوب بالعبري. هلأ ممكن يكون مكتوب العبري بس أنا ما سمعت من المحطات اللبنانية من المصادر. حتى اتصلنا بأستاذ علي سبيتي وحكينا عن هالموضوع، بيقول أنه هيدا يعني هيدا الملف بعهدة أجهزة الأمن، يعني لا تطرقنا لا لحزب الله ولا لإسرائيل ومن يملك هذه النترات.
1: لو تابع كل الأخبار ستنا ما كنت بيوصلت لهم.
0: أوكي أنا كان لازم تابع أخبارك وأخذ من مصادرك لحتى يمشي الحال. شكرا لك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تويمية أستراليا على 1638 AM.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار خلال الأسابيع.

0: اليوم عم تواصل أستراليا تصدر جدول الميداليات بعد ما رفعت رصيدة إلى 31 ميدالية ذهبية 23 فضية و16 برونزية ليوصل إجمال الميداليات ل 70. بمنافسة السباحة أحرز فلين سوذم الميدالية الذهبية بسباق 100 متر حرة للرجال، فيما نيل كايل شالمرز الميدالية البرونزية، وأحرزت أستراليا ذهبية سباق 200 متر فردي متنوع للسيدات. خلينا نتابع نحن وياكم من التقرير الرياضي إلى جولة أخبار رح نستمع لألبي خلال هالوقت عبر راديو تؤمية أستراليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Today, Connor, with the top stories. Rescue efforts are underway after a huge earthquake hit southwest Japan. Officials say the quake of a magnitude 7.1 has left people trapped in collapsed buildings. There are fears at least two people are dead, but many others are unaccounted for. It's also damaged roads and knocked out power. One Nation leader, Pauline Hanson's confirmed that Australia's richest person, Gina Rinehart, paid for her flights during a recent European trip. The senators also disclosed that tickets to a high-end fashion show were also courtesy of the billionaire mining magnate. The politician's relationship with Gina Rinehart is receiving extra scrutiny as the prospect of One Nation becoming a party in government becomes a real possibility following its rapid rise in the polls. And Australia's sprinters have made history at the Commonwealth Games in Glasgow. Lachlan Kennedy and Tori Lewis have both broken national records to claim 100 metre medals. Kennedy won silver with a time of 9.85 seconds, and Lewis took bronze in the women's race, breaking the Australian record for the second time in the evening with a time of 10.99 seconds. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الكي اف سي.

0: The biggest hits.
1: Alla radio 2ME Australia. Macon Joe Ashar.
0: From the biggest singers.
2: Massimo Zayton.
0: Alla radio 2ME Australia. Only from 2ME.
3: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمير ريحناكم شوي بمجموعة هالأغاني اللي بتمنى تكونوا كمان هيك تنشطوا برفقتها بصباح اليوم. لنرجع نتابع نحن وياكم الأخبار والمواضيع اللي حابين نناقشها معكم انطلاقا من كشف اليونيفيل عن هالكمية الكبيرة من نيترات الأمونيوم على حدود منطقة حولة، وهيدي كانت ببداية الشهر بشهر تموز، وكمان رجعت كشفت عن القاء القبض، يعني كمان كشفت عن عثورة على هالكمية الكبيرة من نيترات الأمونيوم، وهيدا اللي بيرجع بيفتح الجروحات يمكن إذا بدكم، أو ملف انفجار مرفق بيروت من خلال هالمواد المتفجرة والخطيرة. إذن خليني أسمع رأيكم على 0296530 بالنسبة للصورة اللي كانت مع المصرفي أنطون السحناوي مع بنيامين نتنياهو على نفس الطاولة. هالصورة اللي عملت ضجة إعلامية كتير كبيرة واستياء واتهامات وإلى ما هنالك، فكيف انعكست عليكم هذه الصورة؟ كيف شفتوها أنتم من وجهة نظركم؟ هل استغربتوها؟ هل استفزتكم هذه الصورة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو أخذتوها بالشكل الطبيعي؟ هلا بالوقت يلي حابين نسمع رأيكم على موضوع كتير مهم، هو التعددية الثقافية بأستراليا، قديش هي ساعدتنا وقديش يعني كمان بنعتز فيها وقديش بنشوف حالنا فيها من خلال هالبلد اللي فيه من مختلف الجنسيات والخلفيات والديانات. إلا أنه استطلاع أخير بيّن أنه 46% بيعتبروا أنه التعددية الثقافية أدت إلى عدم تماسك المجتمع الأسترالي. كيف بتشوفوها أنتم من وجهة نظركم؟ كمان خلينا نسمع رأي على الهواء من هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور سيدي دوري هادي جراسي.
3: الله يعافيك، صباح النور.
4: تسمحي لي علي على موضوع النيترات لو سمحتي؟ سمعت جرب بينك وبين زياد الصباح.
3: اوكي تفضل.
4: اول شيء النيترات الامونيوم شو هي؟ هي فيرتيلايزر زراعي يستعمل في الزراعة، اسمدة زراعية.
3: صحيح.
4: ولكن لما يوصل لدرجة تخصيب معينة أو لدرجة تشبيع معين بيصير قابل للانفجار، ولكن لا ينفجر إلا بوجود صاعق. أوكي. وإسرائيل استخدمت نيترات الأمونيوم كتير بالتفجيرات الأنفاق ببيروت بجنوب وغيره. الوجود النيترات في الجنوب في بلدة حولة قد يكون لحزب الله، قد لا يكون في لحزب الله، قد تكون إسرائيل وضعتهم أو قد لا تكون إسرائيل وضعتهم، في كتير فرضية. إذا كانوا لحزب الله، شو المشكلة بالموضوع أن اليوم حزب الله يستعمل النيترات في تفجير الأنفاق اللي عنده وفي حفر الأنفاق وبشيل الصخور وشغلات كتيرة مثل هاي؟ فهذا شيء طبيعي أن يكون عم يستعمل متفجرات لحفر الأنفاق، وهذا كيف بده يحفر الأنفاق تبعه؟ يعني منا شغلة غريبة أنه نلاقي نيترات، مثل لما بيطلعوا الإسرائيليين بيصوروا أنه نحن لقينا مخزن أسلحة بجنوب، أنه شو بدكم تلاقوا بجنوب؟ ما احتبق معنا الشيء، يعني مع الجنوب في حالة حرب دائمة مع إسرائيل، شو بدكم تلاقوا بجنوب؟ حمامة سلام؟ ما في حمامة سلام بجنوب، في مقاومين وفي مقاومين بدها تقاتل إسرائيل، بدكم تلاقوا متفجرات وبدكم تلاقوا ألغام وبدكم تلاقوا أسمدة وبدكم تلاقوا أسلحة وبدكم تلاقوا صواريخ وبدكم تلاقوا مسيرات، والإشي كده بدكم تلاقوها بالجنوب. حزب الله كمان مستعد للمعركة ضد العدو الإسرائيلي، عم يحرر أرضه عم يدافع عن أرضه، فما راح نلاقي عنده حمامة سلام جوا، ما راح نلاقي عنده كتب ونجيل وقرآن وما بعرف شو. هيدي شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة للصحناوي
3: عظيم،
4: يعني لما كنا نحن نتهم أنه بعض الأوساط بالعمالة والمصاري بتدوم بالعمالة وما بعرف شو، والثورة والجمعيات اللي كانت بالثورة مين كان يمولها وما بعرف شو، انه هذا تمويل امريكي واسرائيلي وما بعرف شو هالشغلة كلها سوا، كنا نحن ندعم التخوين ونتفهم بكذا شغلة يوم دار. فاليوم على العلن عم بيطلعوا مع الصهيونية، عم بيطلعوا بالعلن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. نحن اليوم ما فتنا بحالة سلام مع إسرائيل، فيظهر بالعلن مع أنه هو ظاهر بالعلن قبل يعني كثير، ومش بس الصحناوي، في كثير عالم بكرة وكل لائحة رح تطول قدامه، في كثير عالم رح تظهر صورة بيجتمع مع نتنياهو وغير نتنياهو، بس طول بينك شوي تتبلش السلبات تظهر وتشوف الفضائح اللي رح تطلع، وكيف كان في مضبوط ناس عم تتعامل مع إسرائيل، كيف في ناس مضبوط عم تخون لبنان مع إسرائيل، كيف مضبوط في عالم.
3: بس الخيانة كمان والعمالة مع إسرائيل، خليني أسمع منك الأرقام يعني اللي شفناها خلال السنتين الماضيين، يعني الأسماء اللي ظهرت ومسؤولين وعناصر وأعضاء يلي كمان بيّنوا أنه في هونيك تعاطيهم وتعاملوا مع إسرائيل. مش بس عم بحكي عنه مؤخرا مسؤول بحزب الله تبين انه كمان عنده هيدي يعني كان عم يتعامل
4: عم تزرع عملاء حتى داخل حزب الله، حتى داخل حلقة قبل، وحتى داخل
3: يعني من كل الجهات
4: في عملاء مزروعين. هيدا عمل استخباراتي اسرائيلي، ولكن لا يعني انه حزب الله هو
3: لا انا نعم لا انا مش عم نحكي هيك، انت عم تتهم اشخاص، عم بقول لك هيدا العمالة موجودة عند كل الفئات، مش بس فئة معينة نلصق فيها هذه التهمة العمالة، هذا المقصود.
4: ما بين مخبر أو جاسوس مجسوس داخل مؤسسة أو المؤسسة تعمل لداخل لصالح العدو.
3: عظيم، شكرا هادي على مدخلتك، راح أتابع مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور لك للمستمعين كرام مدام كلود.
3: يا هلا سعيد.
2: نحن بنعرف يا مدام كلود خلال 40 عام منطقة الجنوب كانت مباحة لفئة معينة، حزب إرهابي، حزب دمر منطقته بكاملة ودمرت المنطقة ورحت العالم وماتت، ولحديت الآن بموضوع اللي تراد رومانيا من يكونوا موجودين بهنجار رقم 12 بمرفأ بيروت، حين لما طلع الانفجار بعد انفجاره بنص ساعة اجت مجموعة من الحزب وطوقوا المنطقة، منعوا الجيش اللبناني يفوت على هذا الهنجار خارج عن القانون. لذلك الأمر أنا بقول لك يا مدام كلود، لما بيكون منطقة مباحة وبقول لك إنه الشخص اللي قبل مني عم يحكي إنه عم يستعملوا تفجيرات وما تفجيرات، هذا كله كان غلط بغلط، هذا كان كله تخزين لتقوية الحزب بالجنوب، ونحن بنعرف قديش أخذوا أراضي من الطائفة المسيحية بآلاف الدنومات هنا ذاك، ومنعوا العالم نتقرب على المنطقة تبعهم. شفنا سامر حنا نزلوا له الطيارة تبعه وقوصوه يعني بكلاس جرانش مثل ما بيقولوا، وقتلوا للزلمة، ولحديت الآن معروف مين اللي قتلوا، طيارجي لبناني ما حدا قدر وقف فيه. القضاء اللبناني عندنا بلبنان كان مسيد للنظام السوري، والنظام السوري كان حاطط ايده بلبنان وكان واضع القضاء يلي هن بيشتغلوا نفس الطريقة اللي كان النظام يشتغلها بسوريا وعم يتمشوا. هلا صار على القضاء اللبناني التحرك ويمنح حزب الله من اي تحركات، والسلام جاي. يلي ما بده سلام مدام كلود راح يكون في باصات خضر لنقلهم الى العراق. وشكرا.
3: اوف هيدا كتير. خليك قبل ما تروح في رد من زياد من ريفر وود سيدني الظاهر. صباح الخير لك زياد من جديد.
5: صباح الخير ستنا من جديد. يعني الاستاذ الكريم بس بتمنى كان يفرجينا صور لاجت مجموعه طوقت الفور، يعني عن جد حكي والله عيب، والله عيب.
4: لا لا عيد. لا لا لا لا عزيزتك عايزك الصور موجوده، منعوا الشاشه اللبناني يفوتوا على هنجر رقم 12.
5: عيب يا حبيبي، عيب عيب. بعدك بتكمل كمان
4: حزب الله،
5: يعني
4: حزب ارهابي
5: بكذب الواحد الكذبه وبده يصدقها.
4: حزب الله حزب ارهابي حزب الله حزب ارهابي
5: عاش كذب صح. عيب عيب عيب.
4: احنا شفنا اللي كان عم يحارب بجنوب كان عم يحارب العمود،
6: عم بحارب
3: لا لا بنروق لو سمحتوا
6: العماله انت اللي بعاملتكم انتوا.
3: اوكي سعيد هيدا رايك وزياد انت كمان رايك سمعناه هون. رح نتابع نحن وياكم من راديو تويمي استراليا على 1638 AM. اكيد الموضوع موضوع كثير مهم خاصه من بعد ظهور رجل الاعمال المصري في اللبناني انطون الصحناوي الى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بواشنطن يلي فتح باب الجدل السياسي والقانوني بلبنان بعد ما كشف الصحافي الامريكي باراك رافيد انه الصحناوي ويشارك إلى جانب المبعوث الأمريكي السابق مورغان أورتيغوس باستضافة عشاء تكريمي للسيناتور الأمريكي الراحل لينسي غراهام. حضروا نتنياهو وزوجته إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والجمهوريين والديمقراطيين. أقيم العشاء بفندق فور سيزن بواشنطن وضم نتنياهو أفراد من عائلة غراهام وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. يعني تكمل أهمية هيدا يعني الخبر بمشاركة الصحناوي بمناسبة دولية بل بكونه أول ظهور معلن لرجل أعمال لبناني بمناسبة بيستضيفها بنفسه وبيشارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بما بيطرح أسئلة بتتجاوز البعد البروتوكولي إلى الأبعاد السياسية والقانونية. الخطوة بتوضع السلطات اللبنانية قدام اختبار غير مسبوق. هل بتعتبر ما جرى تواصل مع مسؤول إسرائيلي يخضع للقوانين اللبنانية اللي بتحظر مثل هيدي العلاقات؟ أم أنه رح تتعامل معه باعتباره جزء من مناسبة دولية أقيمت بالولايات المتحدة؟ بتزيد أهمية هيدي الأسئلة بضوء المرحلة الجديدة لدخلت العلاقة غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعد اتفاق الإطار اللي بترعاه الولايات المتحدة واللي أوجد آليات تنسيق أمنية وعسكرية بين الطرفين من دون أنه يغير حتى الآن الإطار القانوني اللبناني الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل. إذن كيف انعكست عليكم هيدي الصورة وجود الصحناوي مع نتنياهو وعلى نفس الطاولة؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. كمان اليوم رح تسمعوا جديد الإصدارات وبيهمني رأيكم إذا حبيتوا الغنية ولا ما حبيتوها. أكيد فينا نسمع رأيكم على الهواء. خليني أتابع كمان مع تعليق من سكوت من منطقة هومبوش سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور. How are you?
3: صباح النور حضرتك على الهواء.
7: Thank you. بس بدي أنا اللي عم سمع ريدو أنا ماشي بس أغلبية اللي بتصلوا ما عندي روح رياضية بالمرة. هذا العيد لقين عم بيقفلوا بعضهم كأنه حدا قتلوا أخوه وابنه.
3: نحن موصف
7: عندك روح رياضية سياسي بدأ روح رياضية.
3: صحيح.
7: حق عمين اللي حق عمين ما الحق عمين. كل السياسيين هني ما بيقولوا إذا ما بكون كذاب ما بكون سياسي شرطي.
3: مظبوط. هيدا فن.
7: نعم.
3: فن الكذب.
7: هني بتعلم الكذب بتعلم السياسي.
3: أوكي.
7: ما بكون عارف يكون سياسي.
3: نعم.
7: يعني أنا كاشك بعدنا ما فيني تعمل بالسياسي لأن ما بفهم فيها.
3: نعم بدك تبرم يمين وشمال حتى تنجح لا تتقلع بالسياسة.
7: بقين كلين عشوائية unbelievable.
3: نعم خليني اسمع
7: بتلاقي واحد عم يدافع عن السياسة والسياسة بيكون يجميني بالدم.
3: عظيم سكوت خليني اسألك يعني بالنسبة للموضوع اللي كنا طرحناه اليوم هل برأيك هون بأستراليا المالتي كولتشر والتعددية الثقافية ساعدت أم أدت إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي وهيك انقسام داخل المجتمع الأسترالي؟
7: والله
3: صدقني
7: أنا
3: غشلت
7: ما تفهمش ما بعرف أنا المرضى مثل ما بيقولوا ما بصدق إلا ما أشوف إلا ما مثل ما بيقولوا بدي ألمس الشيء لحتى صدقه
3: يعني توما
7: ايه ما ما ما انا ما أنا ما بعيد ولا سياسي بأي بالعالم كله مش بس لبنان.
3: نعم عظيم، شكرا لك سكوت على مشاركتك، وإن شاء الله تكونوا أخذتوا بنصيحته لسكوت. رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤمية أستراليا مع استراحة، ومن بعدها منتابع مع جولة أخبار الساعة 9.
0: The biggest hits
1: على راديو 2ME أستراليا، معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers
1: ماثيو زيتون
0: على راديو 2ME أستراليا. Only from 2ME.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أمي أستراليا.
3: أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز ضبط أسلحة نارية وكمية كبيرة من المخدرات خلال مداهمة نفذتها بمنطقة غلينفيلد جنوب غرب سيدني. أيضا بسنترال كوست تواصل الشرطة تحقيقاتها في حادثتان أودت بحياة شاب عمره 22 سنة بغوسفورد، وكان الشاب يلي نقل للمستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة متأثر بإصابته. الشرطة عم بتواصل تحديد هوية الجاني وألقاء القبض عليه. حذرت الأسك من وجود مشكلة بطريقة تعامل بعض البنوك مع حسابات الأوفسيت الخاصة بالقروض العقارية، بعد أن كشف تقرير جديد أن عدد من المقرضين لم يضمنوا ربط هذه الحسابات بالقروض بالشكل الصحيح. في عناوين اليوم، تترقب الأسواق في أستراليا صدور بيانات التضخم الجديدة واللي رح تلعب دور مهم بتحديد قرار Reserve Bank of Australia RBA بشأن أسعار الفايدة. ورئيسة البنك الاحتياط ميشيل بولوك تحدثت أنه التضخم لا يزال أعلى من المستوى المطلوب، البنك مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها بعد لحظات من هالوقت على الراديو تعيمية أستراليا، كونوا معنا.
0: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: First. 2ME Australia.

موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. أعلنت اليونيفيل أنها عثرت في الثاني من تموز على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكون بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولة. وأشارت اليونيفيل إلى أن متخصصين عملوا على تعطيل المواد وإزالة الخطر، وكذلك أعلنت أن دورية أخرى لها عثرت في العاشر من تموز على بقايا طائرة مسيرة بالقرب من موقع تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتم تأمين المنطقة فورا، فيما قام متخصصو إزالة المتفجرات بفحص الطائرة. وبعد التأكد من احتوائها على مكونات متفجرة، عطل الفريق الخطر في الموقع بشكل آمن ومن دون وقوع أي حوادث. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة شبعة في مرتفعات جبل الشيخ، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ تفجيرات عنيفة طالت عددا من القرى الجنوبية، منها طلوسة ومركبة وكفر تبنيت، وسمع صداها في أرجاء الجنوب، كما سمعت أصوات الانفجارات في مدينة صور نتيجة عمليات التفجير والنسف التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي في بلدات مجد الزون والمنصوري وبنت جبيل ودير سريان وعتشيت القصير في قضاء مرجعيون. عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تشاوريا عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما جرت مناقشة سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وأيضا الظروف المؤاتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من تدمير باقي البلد، وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن واشنطن في موقف قوي جدا أمام إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قضت على الدفاعات الجوية الإيرانية والكثير من أسلحتها. وقال ترامب أن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة، مضيفا: لست بحاجة إلى نتنياهو ليخبرني عن جبل الفأس. وتابع: إذا لم تبرم إيران اتفاقا معنا فسأعود وأكمل المهمة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الجمهوريين الذين يريدون منه الاستمرار والمضي قدما في العمل العسكري ضد إيران. وشدد على أنه لا يمكن السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن، مضيفا أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه. وقال أن الولايات المتحدة سحقت إيران عسكريا تماما، مضيفا أن إيران ليست لديها بحرية ولا قوات جوية، وقد تعرض جيشها لضربات مدمرة للغاية. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي أن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لا يسمح لها بعبور مضيق هرمز، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. DCCR سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجبكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder-working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: شكرا لزميلي ماري لبكي. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمي الساعة 9:16 داخل استوديوهاتنا. نكمل مع مواضيع وأخبار اليوم، خاصة على المستوى الأسترالي يلي بيرجع بذكركم مستمعينا اليوم عليكم أنه تراجعوا هيك البنوك، ولحتى اللي حاطت أوفسيت على القرض المالي اللي أخذوه خاصة بالعقارات، يلي اليوم تبين أنه في هونيك إشكالية خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لما ذكرته الأسك، أنه مراجعتها اللي شملت أكثر من 200 ألف قرض عقاري لدى 8 بنوك. 70% من سوق القروض السكنية بأستراليا لقي أنه في أخطاء بإدارة حسابات الأوفسيت، واللي تسببت بدفع بعض العملاء فوائد إضافية على قروضهم. تصوروا أدي في مشكلة، وهون كمان هيك لازم يعني دايما الواحد يتفقد ويتفحص وما يسلمها هيك مثل ما بيقولوا خلص عملت واجباتي وانتهيت. دايما يكون في مراقبة للأرقام ولحساباتكم ولمدفوعاتكم، كله هيدا مفروض الواحد دايما يكون يعني يراجع على حساباته، لأن في أوقات كتير من الأخطاء اللي بتمرق ما بننتبه لها. هون عم تشتغل حسابات الأوفسيت على تقليل الفايدة بطبيعة الحال على القرض العقاري من خلال احتساب الأموال الموجودة بالحساب مقابل رصيد القرض. كمل هيك عدم ربط الحساب بشكل صحيح بيعني أنه العميل عم يدفع فوائد أكثر من ما ينبغي، أو يمكن يكون يعني ما عم ينزلوا الفايدة كما هو يجب. رح نتابع سوا من توأمي يعني كمان اليوم في أخبار غير مطمئنة لنشوف البنك المركزي الأمريكي إذا رح ياخد قرار برفع الفايدة كمان نسبة للتضخم الحاصل. هون عنا بأستراليا ميشيل بولوك اللي ذكرت امبارح أنه التضخم بعده أعلى من المستوى المطلوب، البنك مستعد لاتخاذ إجراءات بما في ذلك رفع الفايدة مرة تانية إذا دعت الحاجة، بهدف إعادة التضخم إلى النطاق اللي حاطين هدفي من 2-3%. بتقول بولوك أنه مجلس إدارة البنك عم بيراقب البيانات الاقتصادية وضعف النمو الإنتاجية بشكل تحدي أمام تحسن مستويات المعيشة، بما بينما عم تستمر المخاوف بشأن تأثير ارتفاع التضخم على الأسر وسوق العمل. فعلينا يعني ننطر شهر آب 10 من الشهر لنشوف شو القرار اللي رح ياخده بنك الاحتياط والأرقام اللي راح تكون كمان بالتضخم إذا كان راح يكون في هونيك أرقام غير مطمئنة، بانتظار يعني شهر المقبل اللي راح يكون زاير صعب على كل المستويات. راح يكون مثل ما سبق ذكرت بالمقابلة اللي كانت أجريناها مع الأستاذ علي سبيتي أنه راح يكون قابل لهاب، لأنه اليوم الوضع بالمنطقة برمتها يعني على فوهة بركان شديدة، لأن الشيء اللي عم بيصير مخيف. اليوم تحولت المعارك من الهدف اللي وضعوه إن كان إسرائيل أو إن كانت واشنطن، اللي هو الملف النووي الإيراني، لن يسمح لإيران بامتلاك النووي. تحولت اليوم من النووي إلى مضيق هرمز، إلى باب المندب، إلى المرافق والموانئ يلي بتمرق عبر السفن التجارية، إن كان النفط أو السفن التجارية اللي هي بتنقل منتجات وأدوات، ويعني كمان منتجات مختلفة، وخاصة السوق اللي عادة بيكون بين آسيا وما بين أوروبا، اللي بتمرق البضائع من باب المندب. كل البضائع بتمرق من باب المندب. اليوم كمان في تخوف من أن يكون في استهداف للسفن التجارية من قبل الحوثيين. فهون منشوف تحولت الحرب من حرب للنفط، من حرب على النووي، تحولت إلى حرب على طبعا فتح المضائق، المضيق هرمز والموانئ. بانتظار ما بعد الاجتماع اللي اعتبروا نتنياهو أنه اجتماع مثمر، الله يستر، يعني اجتماع مثمر مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، شو الاتفاقيات، شو اللي توقع، شو التفاهمات اللي صارت بين الطرفين؟ هل هو اتفاق عسكري جديد بشان ضربات موجعة على إيران، أم هو ما بعرف إذا اتفاق دبلوماسي رجعين للمحادثات والمفاوضات اللي عم بيلمح لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهيدا اللي ما بيبين أنه في توافق مع الجانب الإسرائيلي على هيدا الموضوع، لأنه نتنياهو بيفضل الحل العسكري، وهيدا الشيء اللي عم نشوفه اليوم من خلال يعني كمان العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل بالضفة الغربية، بجنوب لبنان، خاصة اليوم عم نشوف الخريطة اللي مسيطرين عليها، يعني أمر للحقيقة مخيف. المناطق اللي فيها إسرائيل ومسيطر عليها القوات الإسرائيلية مخيفة، يعني بفوتوا بحجة أنه نحن بدنا في هونيك خطر علينا، في هونيك تسلح معين، في هونيك جماعات إرهابية، بياخدوها مثل حجة وبيفوتوا بيعملوا عملية، بيقوموا بعملية وبيسيطروا على المنطقة. فكل منطقة بيفوتوا لها بحجة أنه في هونيك تهديد لهم، بيفوتوا بيدخلوا بيسيطروا عليها، يعني عم تفوت شوي شوي عم تسيطر، إن كان على غزة كما شفنا 80% 70% مسيطرين عليها، وهذا اللي حكي عنه كاتس أنه عم نستعمل نفس الأسلوب اللي كان بغزة استعملناه بغزة عم نستعمله بجنوب لبنان. قال مش أنا من عندي، قال كاتس وزير الدفاع أنه نفس الطريقة ونفس الأسلوب اللي استعملناه بغزة عم نستعمله بجنوب لبنان. هيدا بالإضافة كمان اليوم تمددهم أكثر وأكثر بالضفة الغربية، يعني اليوم هيدا التحرك الجديد بحجة مثل ما سبق وذكرنا أنه في تهديد أمني عليهم، بيفوتوا بيقصفوا بيضربوا وبيبقوا بالمنطقة يلي بيسيطروا عليها. وهيدا بيصير مثل نهج جديد عم تتبعوا إسرائيل، وهيدا يعني يمكن معروف من فترة من زمان، يعني كانوا يتبعوا هذه الأساليب لحتى يسيطروا ولحتى يتمددوا ولحتى يكون احتلال دائم. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. كل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-96-33-330. إذن رح نرجع نسمعكم كمان غنية غنية جديدة وبدي رأيكم مثل مبارح، لأنه مثل ما سبق ذكرت بهمني أعرف رأيكم قديش الغنية يعني كانت حلوة أو حبيتوها أو ما حبيتوها. منعمل هيك مثل نوع ما تصويت لحتى نشوف الأغاني اللي دايما بتستحق أن نكررها ونسمعها وتستمتعوا فيها. فإذا رح نسمع نحن وياكم هيك مقطع صغير من غنية محمد مزوب وانتو عطوني رأيكم فيها. اذا بخلال هالوقت رح نتابع نحن وياكم مع جديد الاصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو تويمي. رح نستمع للغنية كاملة بعد شوي لمحمد مزوب، نسمع مقطع منه.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

كون راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام يعني كتير مهضومة لحسين الجسمي، وكمان عم يمرق مقطع من غنية محمد مرزوب، بتمنى هيك تكون عم تنال رضاكم، ورح نسمع الغنية كاملة ورح اسمع كمان تعليقاتكم قدي حبيتوها قدي حبيتو قدي ما حبيتو، لأنه رأي المستمعين بيهمنا جدا جدا جدا، مش بس بالتوك باك رأيكم الحر إنما كمان بالأغاني. خلينا هيك نحن وياكم نتعاون بهذا الموضوع، أي غنية بتعطوها علامة عالية أو بتشوفوا أنه لا تستحق أنه تكون على الهواء من الأغاني اللي تعتبر من الأغاني الهابطة. خلينا نسمع أنتوا رأيكم على الهواء على 0296530 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا كمان تعليقه بالنسبة لغنية محمد مرزوب. أنا بصراحة حبيت، أنتوا شو حبيتوا ولا ما حبيتوا؟ خبروني، خليني أسمع رأيكم. بالنسبة لموضوع كمان اليوم عم بيتم تداول فيه هو سرقة النحاس الكوبر، يعني كمان اليوم صارت سرقة النحاس من كابلات الشحن، مصدر بيخوف للي بيشتغلوا بمحطات السيارات الكهربائية. عم بتأدي أعمال التخريب لخروج بعض أجهزة الشحن من الخدمة، بينما عم تشغل الشركات المعنية على الحد من هذه الظاهرة. هلأ عنا موجة من السرقة متعلقة بالنحاس، فهيدا الأمر اللي مشكل كمان قلق، لأن هيدا كمان بيشكل الخوف لمشغلي محطات السيارات الكهربائية. منتابع نحن وياكم إذا نرجع على الملف الأمن الإلكتروني. شركة أوريجين إنرجي اللي أكدت أنه حوالي 900,000 من العملاء والمشتركين مع أوريجين إنرجي الحاليين والسابقين ممكن تكون بياناتهم تعرضت للوصول غير المصرح فيه بعد حادثة اختراق إلكتروني. الرئيس التنفيذي للشركة بيقول أنه المعلومات اللي ربما تم الوصول إليها بتشمل أسماء العملاء، العناوين، تواريخ الميلاد، أرقام الاتصال وبعض معلومات الحسابات، مع تأكيد على أنه الشركة عم تشتغل مع خبراء الأمن الإلكتروني والجهات الحكومية المختصة لتتحقق بالحسابات.

الحادث. بيقول فرانك كالابريا أن الشركة عرفت بوجود تهديد ببداية شهر جولاي، لكنها ما اعتبرته بالبداية تهديد موثوق قبل أن تبين معلومات أدت إلى فتح تحقيق رسمي واتخاذ إجراءات فورية. وأكدت أنه ما لقيت لهلأ دليل على نشر بيانات ومعلومات العملاء على الإنترنت ولا بالدارك ويب. عم بتواصل دعمهم المتأثرين، يعني كمان عم بتقوم بإجراءات حماية أمنية، وهيدا الأمر يمكن مش لأول مرة شركة أسترالية بتتعرض إلى هجوم إلكتروني وبيصير في تهديد بنشر معلومات العملاء، وكان آخرها كان شركة ومؤسسة أوريجين إنرجي. رح نتابع نحن وياكم من توقيت مياه أستراليا على 1638 أيام، برجع بتابع معكم مستمعينا. بنسمع مقطع من غنية محمد مرزوب، وخليني اسمع أراءكم. بس تسمعوا الغنية كاملة بتمنى هيك تتصلوا وتشاركونا وتعطونا رأيكم، قدي حبيتوا قدي ما حبيتوا قدي وسط الغنية، خليني اسمع رأيكم.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا إذن عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. نرجع لمواضيعنا لليوم, نرجع للمصرفي أنطون السحناوي, نرجع لنترات الأمونيوم, نرجع كمان للتعددية الثقافية بأستراليا. ثلاثة مواضيع اليوم بيستحقوا أنه نحكي فيهم, نسمع أراءكم. خلينا ننطلق من هون من أستراليا. اليوم استطلاع بيّن أنه 46% بيعتقدوا أنه التعددية الثقافية والمالتي كولتشر هي يعني ما أدت إلى انسجام داخل المجتمع الأسترالي أو إلى تماسك يعني داخل المجتمع الأسترالي. هل تعتبروا أنه فعلا اليوم التعددية الثقافية بأستراليا هي ما عم بتأدي إلى تماسك داخل المجتمع الأسترالي, أو بالأحرى عم بيكون في شرخ, عم بيكون في شرخ كبير داخل المجتمع الأسترالي, والأحداث الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط اللي هي عم بتظهر أكتر وأكتر هيدي المشكلة؟ نسمع رأيكم, هل بتوافقوا على هذا الاستطلاع؟ هل بتشوفوا فعلا اليوم أن التعددية الثقافية والتقوقع, كل جماعة بتعيش بمنطقة, الصينية بيعيشوا بمنطقة لوحدهم, العربي بيعيشوا بمنطقة, الإيطالية بمنطقة, قدي هيدا برأيكم عم بيكون مضر؟ رح نتابع نحن وياكم مع مروان من منطقة باندورا بميلبن. صباح الخير. الصوت مش واضح مروان.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك, صباح النور.
1: عندي اقتراح.
0: أوكي, خليك معي تحت الهواء لو سمحت. رح أتابع معكم إذا مستمعينا مع وقفة قصيرة مع البريك, ولكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع بالنسبة للتعددية الثقافية, هل برأيكم هي عم تأدي إلى عدم تماسك داخل المجتمع الأسترالي؟ هل بتشوفوا صار عندنا مشكلة بهذه التعددية؟ أم عندكم رأي آخر بالعكس, يعني قد يكون يعني كمان اليوم هذه التعددية اللي أعطت كتير لأستراليا, كل حدا أجا من بلد يعني كثف هون مثل ما بيقولوا يمكن أضاف لأستراليا أشياء جديدة من مساهمات بعدة مجالات إذا بدكم. فكيف بتشوفوا يعني هيدا الموضوع, وكيف بالنسبة لكم هيدا الاستطلاع اللي وصل ل 46% على رقم كتير كبير أنه في عدم رضا على أنه تكون أستراليا منا متعددة, منا تعددية الثقافة أو مالتي كولتشر, لأن نتيجة الأحداث والأخبار اللي وردت واللي عم نتبعها واللي عم نتأثر فيها هي اللي أدت إلى ارتفاع هيدي النسبة العالية من يلي بيعتبروا المالتي كولتشر هي مشكلة. المالتي كولتشر يلي هي عم تأدي إلى عدم تماسك داخل المجتمع الأسترالي. أنتوا كيف تنظروا للتعددية في أستراليا؟ هل أنتوا مع ولا ضد؟ خليني اسمع رأيكم إذن على الهواء 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. كيف شفتوا أيضا صورة أنطون السحناوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نفس الطاولة؟ هل استفزتكم الصورة أم يعني مرقت مرور الكرام عليكم؟ كيف بتشوفوا يعني هذه الصورة؟ هل اليوم لأنه في مفاوضات عم تكون بين لبنان وإسرائيل, يعني مسابقة أنه هلأ بهالفترة هيدي عم تصير مفاوضات بين لبنان وإسرائيل, ولكن ما بعرف عبر السوشيال ميديا عم نشوف الانتقادات اللازعة على أنطون السحناوي أنه كيف يعني ليه رحيل للتطبيع مثلا, أنه بلشنا عم نطبع شوي شوي مع إسرائيل بالوقت يلي بعد ما صار عنا هيدا الشيء بلبنان قبل ما يكون في تنفيذ للقرارات والتفاهمات اللي ممكن تؤدي إلى سلام مع إسرائيل, ولكن هيدا السلام بعد بدنا يمكن ما بعرف كم سنة ضوئية لحتى نقدر نحققه بالبلد. رح نتابع إذن نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية على 1638 AM مع فاصل قصير, ومن بعدها رح نتابع مشوارنا مع البريكفاست شو استراحة, ومن تابع من بعدها 2 AM News.
2: news as it breaks.
3: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس.
2: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: تو امیه استرالیا 1638 ایام. فعلا فعلا فعلا صوته قدي بيشبه صوت آدم. هيدي الغصة البحر كتير حلو كتير حلو صوته لمحمد المجذوب. فبتمنى تكونوا استمتعتوا بهالغنية الجديدة اللي استمعتوا لها لأول مرة بأستراليا عبر راديو تو امي. شو حبيتوا؟ أن ما بعرف، أنا ما فيني أعطي رأيي لأنه هيدا القرار لإلكن وأنتوا اللي بتقرروا إذا كانت حبيتوا الغنية أو ما حبيتوها. خليني أسمع رأيكم قديه بتحطوا لها من 10 مثلا. خليني أسمع رأيكم على الهواء على 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا كمان ويعطينا رأيه بالأغاني الجديدة. فهون اللي طبعا حابي اسمع رأيكم وصوتكم على الهواء أولا على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. فإذن هون في حدا بيضلي عنا ما بعرف ليش والسبب، دايما عنده مشكلة مع الأغاني الجديدة. هون يحيى ما بعرف أبو عمر اسمه، أبو عمر. فأبو عمر أكيد بحترم رأيك ووجهة نظرك، بس أكيد يعني أكيد مع كلنا منحب فيروز وكلنا منحب وديع الصافي وكلنا منحب عبد الحليم حافظ وهالأغاني الحلوة اللي أكيد ما بتموت، ولكن كمان في كتير من الأغاني الجديدة الحلوة ليك بتفوت بالأحساس، هذا الصوت والكلمة واللحن. أنه لا، مش بس أنه الأغاني النجوم الكبار اليوم اللي نحن منحب لهم أعمالهم واللي هي أعمال خالدة بأي وقت بتسمعوا بتستمتع فيهم، بس كمان في أغاني جديدة بتلاقيها حلوة. ما فيك تحكم على الكل خلاص أنه لا ما حلوة ما حلوة ما حلوة، ما كل ما نكون هالقد سلبيين، ما عليه اسمح لنا فيها. فأكيد رح أتابع معكم مستمعينا مع مشاركتكم على الهواء، هل حبيتوا غنية محمد مرزوف؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم. اليوم شو صاير كمان بين مارسيل غانم الإعلامي الكبير، مارسيل غانم والنائبي بولا يعقوبيان. فخليني اسمع رأيكم على الهواء بالنسبة لهالسجال اللي صاير بين بعضهم البعض. فأكيد اليوم الكلمات اللي عم نسمعها من قبل الطرفين عن جد بيستحل واحد يقولها، لأنه ما بعرف كيف أنتوا بتشوفوا، يعني لأنه كان بفترة سابقة الإعلامي مارسيل غانم اللي كان يستضيف بولا يعقوبيان بشكل كتير يعني بشكل مكثف. فاليوم الخلاف السياسي بلبنان يلي بيحتاج لوقائع، يعني ما بقى يحتاج لوقائع أو حجج، بيكفي أنه يختلف إعلامي ونائب حتى يتحول النقاش إلى سوء من النعوت الشخصية. بلشت الجولة لما وصف مارسيل غانم بولا يعقوبيان بأن من رخيصات الزمن الأسود بمجلس النواب، ردت هي عبر منصتها بوصفه صحافي المافيات والكارتيلات قبل أنه تربطه بالبنكرجي أنطون السحناوي المصري في أنطون السحناوي، وتتهمه أنه عم يصرف فواتير عند ولي نعمته. مفارقة أنه طرفين بيقدموا نفسهم باعتبارهم من حملة لواء الشفافية والإصلاح والإعلام الحر، لكن عند أول اشتباك سقط كل هالخطاب ليبين مستوى سياسي وإعلامي ما بيختلف كتير عن معارك مواقع التواصل. فما تزعلوا من زياد إذا طلعت هيك صرخته، ومن سعيد اليوم فاليوم بيقولوا أنه أوقات كتير بيتهمون أنه كيف بتسمحوا بي أنه يصير هيدا على الهواء، وأنه عم بيصير في هيدي النعرات والفتن، أنتوا عم تعملوا نعرات وعم تعملوا فتن. دايما هيدا بسمع أنه هيدا الاتهامات، بس ما هيدا من الواقع اللي عايشينه بلبنان، عم بيتأثروا فيه كتار. هي اللي كل واحد أكيد عنده رأيه، ولكن هيدا الرأي مش عم بيعرضوا على الهواء بقدر ما عم بيصير في هيك نوع من الكراهية وأسلوب التحاور يلي عن جد نحنا منفقده. هلأ في حدا من المستمعين واللي أنا يمكن ما بتفق معه بولا يمكن ما بتفق معه بسياسي مثلا، هيدا عندي الحق أنه يمكن أنا ما أتفق معه، عندي توجه معين، عندي رأي معين بيختلف معه، ولكن طريقته وأسلوبه بتخليني بتشجعني لحتى هيك يمكن شوي اتحاور معه أو أخد وأعطي معه بشكل هيك مطول أكتر، لأن أولا في عنده احترام، في عنده احترام، ثانيا بيروح للحجة كمان أنه عنده فكرة عنده رأي وبيزيده بالحجة، يعني هيدا بيدعمه بالحجة، وهيدا هو المطلوب اليوم، مش بس أنك أنت تكون مختلف بس لأنك أنت مختلف معه لأنه زعيمك بيحكي هيك لازم أنت تمشي معه على العمياني، لا، أنتوا ركزوا على الفكرة ونقشوها، الفكرة اللي لازم نحنا نقشها مش الشخص، هيدا طبعا حتى نغني الحوار. فأنا بدي أقول عن هادي، هادي يمكن نختلف معه بكتير من توجهاته ويمكن السياسي اللي هو متبعه، فيك تختلف معه ببعض الأوقات وفيك توافقه ببعض الأوقات، ولكن طريقته وأسلوبه بلاقيه أنه فيه حضارة بصراحة، ويمكن ما بيقنعني ولكن على الأقل عم بيبدي رأيه وبنفس الوقت عم بيكون يعني عم بيدعمه بالحجة، وهذا هو المطلوب، رغم أنه نحن بنختلف يمكن بالسياسة ببعض الأوقات، بنختلف معه بالسياسة بس طريقته حضارية ومتقدمة. فأكيد أنا بتمنى أنه دايما إذا بدنا نناقش نناقش على الفكرة وما نناقش على الشخص. برجع بذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع اليوم، عثور اليونيفيل على نترات الأمونيوم بالجنوب على حدود منطقة حولة، فهيدا الشيء اللي رجع فتح جراح من جديد ورجع فتح ملف انفجار مرفق بيروت وانفجار النترات الأمونيوم اللي صارت يعني كأكبر انفجار، ثالث أكبر انفجار بالعالم. اليوم هيدا الموضوع اللي ما بعرف كيف بتشوفه، يعني وجود هذه المواد بهيدي المنطقة بالتحديد، شو تعليقكن عليه؟ وبالوقت يلي اليوم أنطون السحناوي يلي اجتمع المصرفي أنطون السحناوي اجتمع مع نتنياهو، اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كيف بتشوفوا هيدا اللقاء وهيدا الاجتماع؟ هل بتشوفوا بصب يعني بمساره الطبيعي أم فعلا اليوم نحن عنا بلبنان بعده يعاقب القانون اللبناني على أي شخص بيحاول يطبع مع إسرائيل؟ يعني يمكن كان بالزمانات أنه في موضوع كانت إذا فنانة تصورت حد نجمة إسرائيلية أو فنانة أو ملكة جمال مشاركة بمسابقات ملكة الجبال ينشروها بلبنان أنه كمان يحسبوها ويلحقوها ويصير معها تحقيق. فاليوم المصرفي أنطون السحناوي قاعد مرتاح على طاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نرجع لمتابعة مشوارنا دايما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا وتعطونا أراءكن على الهواء. بحب أرجع أذكر بالنسبة لخبر ورد قبل شوي، القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم اللي ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية بمحاولة لهجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة بمنطقة الشرق الأوسط. إذن القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم اللي ذكرت أنه الحارس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية وصفته بأنه محاولة هجوم بشكل مفاجئ واللي استهدف القوات الأمريكية المنتشرة بالمنطقة. فالله يسترنا بعد زيارة نتنياهو، أول اعتبر أنه اللقاء كان مثمر جداً وكان كتير هيك فرحان بالبيت الأبيض، شو رح يصير بعد هذه الزيارة؟ هل رح نشهد على تصعيد خطير أم يعني ما بعرف قدي بدنا نصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقى أنه هو عم يسعى إلى التفاوض وعودة المحادثات مع إيران؟ رح نتابع إذن مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية على 1638 AM. آخر المعلومات، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بالضفة الغربية. اليوم مثل ما شايفين بحجة التهديد الأمني كرمالة عم تتمدد إسرائيل وتتوسع أكثر وأكثر. اليوم استهدافها للضفة الغربية ويعني قوات الاحتلال الإسرائيلي اللي اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بالضفة الغربية. خلينا نتابع مع المزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم بعد استراحة. The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر. From the biggest singers. ماسيو زيتون. على راديو 2ME أستراليا. Only from 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. News headlines. 2ME. لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9 8 9 7 2 2 2 خلف الKFC.
6: Today, Connor, with the top stories. Residents in the South Australian town of Port Macdonald say they're heartbroken and stunned as volunteers help police search the ocean for a missing baby after the deaths of its mother and sister. 36-year-old woman and 23-month-old girl were found in the water near a car parked at cliffs along the rugged coastline. Police say it's very unlikely they'll find the three-month-old baby alive. They're still looking into the circumstances of the case and are urging the public not to jump to conclusions. Emergency crews in Japan are dealing with an unfolding earthquake disaster in the country's south. The large 7.1 quake has toppled buildings and started fires, and while only a few people are so far confirmed dead, that toll's expected to rise. Hospitals are reporting big influxes of injured patients. And Iran's launched multiple ballistic missiles at American forces in the Middle East, shattering a brief pause in fighting as mediators try to get both sides back to negotiations. Iran allies, the Houthi rebels, also say they're disrupting all shipping in the Red Sea, which is another blow to the global economy on top of Iran's stranglehold of the Strait of Hormuz. The issue remains that Iran wants to charge fees for ships going through the strait, but it's something the US is against because it wasn't happening before the war. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين هذه النشرة: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بينهما منذ بدء حرب بلديهما على إيران. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. وعرقج ناقش المضيق مع المملكة السعودية. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع يعلن إطلاق العينان لقواته بعد خسائر تكبدتها في كردفان. زين الدين زيدان الخيار البديهي على رأس المنتخب الفرنسي للكرة القدم بعد ديدي ديشو.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
7: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقات بينهما. وفي الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجددا تأكيدا أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها. المحادثات بين نتنياهو وترامب ستتناول الوضع كذلك في قطاع غزة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق وعملية إعادة إعمار القطاع المدمر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على القطاع وتصعيد غير مسبوق لإسرائيل لعمليتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من إسرائيل أن أهداف رئيس الوزراء نتنياهو متعددة في واشنطن وتتعلق بملفات داخلية كذلك. نستمع إليه.
9: نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن مع أمرين اثنين: أولا الحصول على تعهد ما، أو أن يحاول أن يقنع ترامب بأن تتجدد الضربات العسكرية لإيران، أن تتجدد الحرب لإيران، لأن هذا سيرفع من أسهم نتنياهو مجددا لربما في قاعدته الانتخابية، هكذا هو يعتقد، لأن نهاية الحرب والدخول إلى المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران الأخيرة لم تكن مرضية لنتنياهو ولم تجلب معها أي بشريات سارة له ولقاعدته الانتخابية التي تريد المزيد من الحرب على إيران. الأمر الآخر، وهذا ما سيركز عليه نتنياهو، ما يسميه بتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجاراتها في الشرق الأوسط، إما مع لبنان أو مع سوريا، أو الهدف الأكبر هو السعودية. سيحاول نتنياهو أيضا أن يعود من واشنطن بتعهد ما بأن يكون هناك اتفاق سلام لربما مقابل الانسحاب من جنوب لبنان، أو أن يكون هناك اشتراط لتوقيع